يا ذا الجلال وصاحب الإكرام، يا معطيا من غير ما إلزامي، الطير من أجرى لها أقواتها من غير ما من ولا إلامي، والنمل في جوف المغاور من له بالرزق والإيواء والإلهام، والنحل من زهر الخميل ومره أعطى شرابا سائغ الإطعام. لبيك يا الله يا من فضله عم الوجود بدقة ونظام، أنت الذي أعطيت كلا رزقه، يا ذا الغنى والجود والإنعام.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

الاستغفار إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قرر العلماء في هذه الآية 11 مسألة. في المسألة الخامسة ثبت أنه لا يتعين الامتثال في الخطاب إلا بفعلة واحدة من الفعل المأمور به، وقد اختلف العلماء هل هي على الفور أم هي مسترسلة على الزمان إلى خوف الفوت. ذهب جمهور البغداديين إلى جعلها على الفور، واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك. والصحيح عند ابن العربي من مذهبه أنه لا يحكم فيه بفور ولا تراخ، وهي مسألة بيانها في كتب أصول الفقه. أما المسألة السادسة في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى على الناس، فهو عام في جميعهم، مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين الأمة في هذه الآية، وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العموميات، بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم خلا الصغير، فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف، فلا يقال فيه إن الآية مخصوصة فيه. وكذلك العبد لم يدخل فيه لأنه أخرجه عن مطلق العموم الأول قوله سبحانه وتعالى في تمام الآية من استطاع إليه سبيلا، والعبد غير مستطيع لأن السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه العبادة. وقد قدم الله سبحانه وتعالى حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم، ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة، ولا دليل عليه إلا الإجماع. وقد تساهل بعض العلماء فقال إنما لم يثبت الحج على العبد وإن أذن له السيد لأنه كان كافرا في الأصل، ولكن يكون حج الكافر ممتدا به، فلما ضرب عليه الرق ضربا مؤبدا لم يخاطب بالحج، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه. فأما الوجه الأول فهو أن الكفار

صار مخاطبون عند بعض العلماء بفروع الشريعة، ولا خلاف فيه في قول مالك، وإن خفي ذلك على الأصحاب. أما الثاني فهو أن الكفر قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاع حكمه. أما الثالث فهو أن سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقا، ولو فعلها في حال الكفر لم يعتد بها، فوجب أن يكون الحج مثله. أما المسألة السابعة في هذه الآية فهي ما قاله جماعة من فقهاء الأمصار، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وعبد العزيز وابن أبي سلمة: السبيل هو الزاد والراحلة. وقد رفعوا في ذلك حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إسناده، وهو أيضا يبعد معنا، فإنه لو قال الاستطاعة الزاد والراحلة لكان أولى.

في النفس، فإن سبيلا في اللغة هي الطريق، والاستطاعة يكسب سلوكها، وهي صحة البدن ووجود القوت لمن يقدر على المشي. ومن لم يقدر على المشي زيادة على صحة البدن ووجود القوت. وقد روى ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال: الناس في ذلك على طاقتهم ويسرهم وجلدهم. قال أشهب: أهو الزاد والراحلة؟ قال: لا والله، وما ذلك إلا قدر طاقة الناس، وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه، ولا صفة في ذلك أبين مما أنزل الله، وهذا بالغ في البيان منه. قال علماء المالكية: لو صح حديث الخوزي في الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس، والغالب منهم في الأقطار البعيدة، وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة وفي كلام العرب وأشعارها. أما المسألة الثامنة في هذه الآية فقد قرر العلماء فيها أنه إذا وجدت الاستطاعة توجه فرض الحج بلا خلاف، إلا أن تعرض له آفة، والآفات أنواع، فمنها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين ولا خلاف فيه، ومنه أيضا من كان له أبوان أو من كان له من النساء زوج، فاختلف العلماء فيهم، واختلف قول مالك كاختلافهم. والصحيح في الزوج أنه يمنعها، لا سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزم على الفور، وإن قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدم. أما الأبوان فإن كان منعه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه، وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض فلا سبيل له إلى الحج، وذلك مبين في مسائل الفقه. أما المسألة التاسعة في هذه الآية فتتصل بما إذا كان من ينوي الحج مريضا أو مغصوبا لم يتوجه عليه المسير إلى الحج بإجماع من الأمة، فإنما الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعا، والمريض والمغصوب لا استطاعة لهما. فإن رووا أن الصحيح قد تضمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لأبيك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، وقد قاله جماعة من المتقدمين، واختاره الشافعي من المتأخرين، وأبى ذلك الحنفية والمالكية، وهم فيه أعدل قضية، فإن مقصود الحديث الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهم دينا ودنيا، وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعا، فإنه رأى من المرأة انفعالا بينا وطواعية ظاهرة، ورغبة صادقة في بر أبيها، وتأسفت أن تفوته بركة الحج، وأن يكون عن ثواب هذه العبادة بمعزل، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وكأن في هذا الحديث جواز

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأخبرني وارفعني واهدني ولا تضلني، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من وسائل رزقه في قولكم إمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع؟ في الذل قد وافيت بابك عالما، إن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نتناول من قصص القرآن الكريم ومن أسباب نزولها، نتناول قصة هود عليه الصلاة والسلام. وهود أرسله الله تعالى إلى قوم عاد، وعاد هو اسم لرجل في بداية الأمر، ثم استمر هذا الاسم حتى أصبح لقوم انتسبوا إليه فقالوا قوم عاد. وفي الحقيقة اسم عاد هو اسم لرجل. سكن قوم عاد أي قوم هذا الرجل في الأحقاف، والله تعالى يقول: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. قوم عاد أيها الإخوة والأخوات كانوا في الأحقاف، والأحقاف هي مكان فيما بين عمان وحضرموت، وهو مكان في اليمن. كان هؤلاء أصحاب أوثان وأصنام يعبدونها من دون الله، وكانوا من أشد الأقوام تكذيبا للحق. فأرسل الله تعالى إليهم أخاهم هودا، وهو أخ لهم في النسب وفي القومية، حيث كان من أشرف القوم نسبا، فدعاهم إلى عبادة الله وحده، ودعاهم إلى نبذ الأصنام والكف عن الظلم للناس، فأبوا عليه ذلك وكذبوه وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد، فأهلكهم الله تعالى هؤلاء القوم، أهلكهم الله بالريح العقيم، والتي قال الله عنها: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ثم بعد ذلك توفي هود ودفن في حضرموت. هود عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى العبادة الصحيحة. والقرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات ذكر هذه القصة في مواقف وفي آيات متعددة من القرآن الكريم، والتي نحن بصددها، ومنها قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أي أفلا تتقون ما يسخطه من الشرك والمعاصي لتنجوا من عقاب الله. وهنا يقول العلماء: الاستفهام هنا للإنكار، حيث قال لهم وهو يأمرهم بعبادة الله وحده: إنهم بعبادتهم لغير الله يفترون الكذب عليه. والله تعالى يقول: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ما لكم من إله غيره، فإن المعبود الحق هو الله، لا معبود بحق سواه، إن أنتم إلا مفترون، ما أنتم في عبادة غير الله إلا مفترون كذبا باتخاذكم الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى في العبادة. قال هود لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وهنا أيها الإخوة والأخوات موقف مررنا به مع الأنبياء السابقين، مع نوح عليه الصلاة والسلام، ونمر به مع الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام في قضية أخذ الأجر من الناس. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أي إنما أدعوكم إلى عبادة الله تعالى وحده، ولا أطلب منكم أجرا.

لكي أبلغكم رسالته، أفلا تعقلون ما يقال لكم؟ أفلا تميزوا بين الحق والباطل وبين النافع والضار؟ ألم تعلموا بأني منكم وأنا أخوكم في النسب، وإن الأخ ليس غاشا لإخوته؟ فأخذ هود يرغب أهله بما يحبون، وسلك معهم مسلك الترغيب من نزول المطر الذي ينبت لهم الزرع، ومن أنواع القوة التي يحبونها إن هم استجابوا لدعوة الله. فقال لهم هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة، وأمرهم بالتوبة عما يستقبلون من حياتهم. وإن من يتصف بهذه الصفات فإن الله تعالى ييسر عليه الرزق، وأنهم إن فعلوا ذلك ورجعوا إلى الله وتابوا إليه وأفردوه بالعبادة فإن الله تعالى سيرسل لهم المطر متتابعا يتلو بعضه بعضا، وهم بحاجة ماسة إلى هذا، لأن أرضهم أرض الأحقاف هي أرض ذات رمل، أرض رملية تحتاج إلى مطر كثير لكي تسقي الزروع والبساتين. ثم قال لهم: ولا تتولوا مجرمين، لا تعرضوا عما أدعوكم إليه ولا تبقوا على الكفر. فماذا كان الجواب؟ الجواب كان من قوم هود، قوم عاد، لما دعاهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام ورغبهم هود بما يحبون أجابوه ما قصه لنا القرآن الكريم. قال القرآن: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أي قالوا يا هود ما جئتنا بحجة وبرهان على أن ما تدعيه هو من الله تعالى، وما نحن بتاركي آلهتنا بمجرد القول، لأن لا نترك ذلك إلا بحجة وبرهان، وما نحن بمصدقين لك، وهذا إصرار منهم على الكفر، ولا نجد من قول نقوله فيك إلا أن بعض آلهتنا أصابتك بجنون وأصابتك الآلهة بالخبل بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لهذه الآلهة. فماذا أجابهم هود؟ أجابهم هود عليه الصلاة والسلام بما قصه لنا القرآن الكريم كذلك، بقوله تعالى عن هود: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. وفي هذا بيان أيها الإخوة بأن هود عليه الصلاة والسلام قال إني أشهد الله على نفسي وأشهدكم أنتم لتعرفوا أني بريء مما تشركون، أي من أصنامكم التي تعبدونها ومن عبادتكم لها، فكيدوني جميعا، أي فأجمعوا أنتم وشركاؤكم وآلهتكم إن كانت حقا، فأنتم مسؤولون مسؤولية مباشرة أمام الله سبحانه وتعالى، فإن استطعتم أن تكيدوا لي فكيدوني، اجتمعوا فيما بينكم، لكنكم لا تستطيعون الكيد والإيقاع بي. ثم لا تنظرون، لا تمهلوني ولا تؤخروا الفتك بي إن استطعتم. وهنا نرى أن القضية قد تحولت من قضية

0: قضية الدعوة باللطف واللين والإرشاد إلى موقف آخر عندما بقي القوم على عنادهم، فجاءت هنا قضية التحدي من قبل هود عليه الصلاة والسلام مع قومه المعاندين، لأن هود توكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ولذلك قص القرآن الكريم هذا التوكل بقول الله تعالى، وهو ينقل لنا قصة هود بقول هود عليه الصلاة والسلام: إني توكلت على الله ربي. ثم قال بعد أن توكل على الله: إني توكلت على الله ربي وربكم، قال بعد ذلك: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يقول هود عليه الصلاة والسلام محتجا على قومه على ما دل عليه ما قبله من عدم الخوف منهم ومن آلهتهم: إني متوكل على الله، وكلت أمري إلى الله سبحانه وتعالى، واعتمدت عليه وحده سبحانه، إذ هو ربي وربكم، مالك أمري، المتصرف فيها وفي غيرها من أموركم كذلك، إذ أن الله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا وهي تحت قهره سبحانه وتحت سلطانه، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه، وأنه القاهر فوق عباده، فهو على صراط مستقيم. فإن تولوا، أي فإن تتولوا مجرمين ولم تنتهوا بنهي لكم عن التولي، ولم تطيعوا أمري لكم بعبادة الله وحده وترك الأصنام، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أي فقد أبلغتكم رسالة الله التي أرسلني بها إليكم، وليس علي غير البلاغ المبين، وقد ألزمتكم الحجة وحقت عليكم كلمة العذاب. ويستخلف ربي قوما غيركم، أي إذا هو أهلككم بإصراركم على كفركم وإجرامكم وأنتم لا تضرونه شيئا، لا تستطيعون أن تضرونه أي ضرر بالتولي والإعراض عن الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى غني عني وعنكم وعن الخلق جميعا، إن ربي على كل شيء حفيظ، أي لكل شيء حافظ قائم ورقيب عليه بالحفظ والبقاء على ما اقتضته السنة، سنته سبحانه وتعالى، وتعلقت به مشيئته، ومنها أن الله تعالى من سنته أنه ينصر رسله ويخذل أعداءه وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا أصروا هؤلاء الأقوام على الكفر بعد قيام الحجة عليهم. والله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه القصة أيها الإخوة نتناول بعضها إن شاء الله في حلقة أخرى، قصة هود عليه الصلاة والسلام، حتى يتبين لنا جليا واضحا ما الذي حصل ما بين هود وبين أولئك القوم الذين أهلكهم الله تعالى بسبب عنادهم وكفرهم. نسأل الله تعالى السلامة، كما نسأله اتباع رسولنا عليه الصلاة والسلام، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

أيا نفسي، وحالك ليس يخفى على العلام ذي العرش المجيد، فعلم

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

تحمل إلي الريح وأمواج البحر أصداء أصوات غريبة تأتيني من كل جهات الأرض، تخاطبني من خلف الضباب ومن بين ذرات الأثير، وأسمع في سفر الرياح وأصداء الأمواج أصوات الذين جاءوا قبلي ومروا فوق دروب أعبرها اليوم، وأطلقوا أمالهم وطموحاتهم في الأجواء التي تنقل اليوم صدى صوتي.

0: تحس وأنت تجتاز المسافة التي تفصل بين المنزل وبين مركز العمل أن الحياة جميلة، وأن الهموم تنزاح عن كتفيك تدريجيا، حتى إذا وصلت إلى مركز العمل شعرت أنك ممتلئ بالحب والعافية.
1: وهذه بعض معاني الحياة، وإنه لمعنى كبير أن يدرك الإنسان أن العمل هو الحياة، وأن العمل هو الحب، وأن أي عمل بلا حب ولا أمل لا معنى له.

0: تتجدد أواصر المحبة والصداقة بين الناس مع نمو كل جيل. محبة الآباء تنتقل إلى الأبناء، ويقف الكبار يراقبون ما يجري أمام عيونهم بذهول وفرح.
1: فالرسائل التي كتبوها في الماضي قدر لها من ينقلها لتصل عبر أبواب الغد وتبني العالم الأفضل من خلال أبنائهم.
0: يحاول بعض الناس أن يكشف لصغاره أو لصغار الآخرين ما يخبئه المستقبل. يلقون آراءهم بكثير من الحزم والثقة بالنفس،
1: والتجربة تؤكد لنا أنه ليس باستطاعة أحد أن يعرف كيف يمكن أن تتفتح البراعم وأي اتجاه قد تأخذه وإلى أين تصل.
0: إن لظروف الحياة أثرها في تكون الشخصية الإنسانية، وقد تتدخل الظروف في نشأة الأطفال فتقلب بكل المقاييس والحسابات.

0: أي شعور بالفرح والراحة يسري في عروقك بعدما تنتهي من أداء مهمة موكلة إليك؟
1: إن الفرح بتحقيق عمل أو ابتكار جديد لا يضاهيه فرح آخر، لأنه فرح أصيل نابع من الذات، وهو ثمرة من ثمار العمل والعطاء.

0: بني، كل نسمة حرية تنسمتها وكل ذرة جمال تتمتع بها في بلادك، بذل في سبيلها أسلافك كل ما يملكون من طاقات خيرة.
1: ونعمة العيش في رحاب وطن مستقل لا يضاهيها شيء في الوجود. تذكر ذلك في كل لحظة، واسعى دائما لأن تكون وفيا لوطنك.

0: أعود إليك أيتها القدرة السامية، أمد يدي، أطلب قيادتك الحكيمة، أطلب المحبة والرضا.
1: فيا إلهي، أطلب منك أن تزرع الرجاء في نفسي وتغرس الإيمان العميق في قلبي لأردد اسمك حيثما أكون.

0: تتحرك في صدرك نسعة العطاء، وتحس بموجة سخاء لا تحد. والحياة عطاء أكثر مما هي أخ، والعطاء المعنوي أنبل من أي عطاء مادي، ففيه سر الحياة ومعنى استمرار الإنسانية.
1: عيناك يا أمي فراشتان ترفان حولي، تطردان الخوف والقلق من دروبي، وعيناك تتحولان إلى خيمة واقية ترد عني حر الحياة وبردها، وعيناك وحدهما تستطيعان انتشالي كلما سقطت لتعيداني إلى طريق الأمان والأمان.

كما لا تتنازل الأشجار عن نهوضها أمام الريح والشمس، كذلك نحن لا نتنازل عن ترابة من تراباتك أيها الوطن. وكما تعجز الأمواج عن الوقوف الطويل، هكذا تعجز الصعاب عن الوقوف الطويل أمام أبنائك. وها نحن نهتف كل يوم أنك الزمن، وفي كل سفر أنك الآفاق، وفي كل صباح أنك الشمس.

0: أوراقي هذا الصباح بستان بري، أشجار نخيل وحفافية حقول عشب أخضر.
1: أوراقي هذا الصباح طيور وظلال مشغولة بأهداب الشجر، غير أن هذه الأوراق تظل منسية حتى تطل الشمس وتغرق أضواءها في الظلال وبين الأعشاب، فتستيقظ خضراء كالأمل وشفافة كالحب.
0: هذا الحب الذي يرسم الطريق إلى قلوب الآخرين هو القنديل الوحيد الذي ينقذنا من عتمة الحياة، فبالحب نمتلئ بالتسامح والتضحيات والغفران.

0: النجاح. ورغم وجود المشاكل دائماً هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحياناً تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير ونور وسرور، نصبح على كل من يسمعنا. هذه انطلاقة صباحية جديدة معكم في بداية أسبوع، نأمل أن يكون مليء بالإنجازات والخيرات بإذنه تعالى. صباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير 102.3 في برنامج صباح الخير يا بحرين.

ونرحب بكم وكالعادة لنا وقفات عديدة ممتدة معكم من الآن وحتى 8:30 في الكثير من المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة. صباح الخير لكل من يتابعنا، ونأمل أن تكون دائما حلقاتنا مفيدة وممتعة في الوقت نفسه. مستمعين الكرام، لكل فصل من العمر رسالته، ولكل صباح نافذة تفتح القلب على الأمنيات. وما أجمل أن نستقبل ما هو آت بطمأنينة تملأها الثقة بالله وبامتنان لكل نعمة أحاطتنا، ولكل يد امتدت بالخير، ولكل ابتسامة جعلت الطريق أكثر إشراقاً. الزمن أجمل حين نمنحه من أرواحنا ما يستحق، كلمة طيبة وعملا نافعا ولقاء صادق ودعاء يسبق الخطى. هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع دفء الأيام وتمنحها قيمتها في الذاكرة. نسأل الله أن يجعل النصف الثاني من هذا العام موسما للأفراح وأياما تزهو بالصحة والعافية، وأن يديم على مملكتنا الغالية البحرين أمنها واستقرارها وازدهارها، ويحفظ قيادتها وشعبها، ويبارك لكل مستمع يسمعنا اليوم في صباحه، ويكتب له من الخير أجمله ومن التوفيق أوفره. صباح مليء بالرضا مستمعين الكرام، نسأل الله أن يكون هذا اليوم مليء بالتوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم. لكم أجمل التحايا من فريق العمل، من الإشراف على المحتوى عبير بن هندي، الإعداد والمتابعة عبد الرحمن بن طيع، من التقديم نحييكم الزميل حسن السعاتي، وهذه تحياتنا إلى الرويعي، وكبرى التحايا من الإخراج من فاطمة جنبر.

0: حلقة اليوم.
1: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ودائما نبدأ معكم أجندة صباح الخير يا بحرين بقراءتنا في أبرز ما جاء في صحفنا في الشأن المحلي ثم العربي والعالمي، ومن ثم نتجول معكم في ملاحق المال والأعمال قبل أن ننتقل إلى أحوال الطقس التي وفينا بها المختصون في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. وفي تمام السابعة موعدنا دائما مع أولى نشرات إذاعة البحرين، نواصل معكم بعدها فقرات صباح الخير يا بحرين.
1: أوراقنا الصباحية تتضمن العديد من الفقرات المتنوعة واللقاءات. نبدأ في أولى لقاءات هذا الصباح مع الدكتورة نجاة عيسى عبدالله، مدربة دولية في تنمية الموارد البشرية، للحديث عن مشاركتها في المؤتمر الخليجي العربي الأول للتدريب والتطوير الذي عقد بجمهورية مصر العربية، حيث قدمت خلاله ورقة بحثية حول القيادة النسائية الذكية ودورها في رسم ملامح مستقبل التدريب في عصر المعرفة.
2: كذلك سيجمعنا لقاء مع الأستاذ سعود إبراهيم الجودر، رئيس لجنة التدريب والتطوير بجمعية الصحفيين البحرينية. سنتحدث مع الأستاذ سعود عن زيارة وفد الجمعية إلى جمهورية الصين الشعبية وأبرز المحطات التي تضمنتها أو تضمنها برنامج الزيارة.
1: وفي فقرة ولاء وتلاحم نستعرض ما طرحته الكاتبة نور المنصوري في مقالها الذي نشرته في صحيفة الأيام البحرينية تحت عنوان من وثيقة العهد والولاء إلى توثيق ملحمة الصمود الوطني، في اللقاء الذي سيجمعنا لاحقا مع الكاتبة نور المنصوري.
2: هذا بالإضافة إلى الفقرات والرسائل، ستكون لنا وقفة مع فقرة الثقافة المرورية التي تقدمها الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.
1: وبالتأكيد مستمعينا يسعدنا تواصل معكم لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خطوط البرنامج المباشرة من خلال فقرة مع الناس على هاتف 1-7-6-8-4-8-8-8. عناوين
0: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين
2: ونبدأ بأبرز ما جاء في شأننا المحلي. جلالة الملك المعظم يرعى احتفال المجلس الأعلى للمرأة باليوبيل الفضي. الاحتفال يقام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي. سمو قرينة العاهل المعظم ما تحقق من إنجازات ثمرة عزيمة وإصرار كل امرأة بحرينية.
1: ناصر بن حمد بمناسبة يوم الشباب العربي، مستقبل الأوطان تصنعه إرادة الشباب وطموحهم.
2: نقرأ أيضا مستمعينا في شأننا المحلي، خالد بن حمد أكد أهمية البطولات الرياضية في تعزيز التقارب بين الشباب العربي، وأكد قائلا دور مهم للشباب في المسيرة التنموية للدول العربية.
1: وزيرة الشباب تمكين الشباب وتطوير قدراتهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
2: أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة يؤكد تمكين الشباب استثمار في الحاضر وركيزة لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار.
1: أمانة الشورى تحرز شهادة الاعتماد العالمي للأخلاقيات المؤسسية في المشتريات وسلاسل الإمداد.
2: النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة يؤكد الاستثمار في الكفاءات الشابة يعزز فرص التنمية المستدامة.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن فتح باب التسجيل للبعثات وتحويل الطلبة للعام الدراسي الجديد.
2: أيضا نقرأ معكم مستمعينا في شأننا المحلي، وزارة الخارجية خلال ندوة نقاشية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي تؤكد تجربة

0: بحرينية ناجحة في إتاحة الفرص للمرأة لتمثيل المملكة في المحافل الدولية.
1: نقرأ كذلك في الشأن المحلي: اختتام النسخة الثالثة من مؤتمر البحرين الدولي لصحة المرأة بمشاركة أكثر من 350 مشاركاً.
0: في سوق المزارعين: ختام ناجح لمهرجان اللوز البحريني، إقبال كثيف ونفاد الكميات المعروضة.
1: بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البحرين وتركيا في قطاع الفضاء.
0: المركز الوطني للأمن السبراني يطلق حملة كن أذكى من الذكاء الاصطناعي.
1: محافظ الشمالية يشيد بتعاون ممثلي مآتم الإدراز وإسهامهم في نجاح موسم عاشوراء.
0: استجابة لمطالبات المجلس البلدي، وزارة شؤون البلديات والزراعة تبدأ معالجة مسألة أو مشكلة انتشار الكلاب السائبة بمدينة حمد.
1: إذن مستمعينا، هكذا بدت لنا أهم العناوين في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى قراءة العناوين في الشأن العربي والعالمي.
0: بحسب مصادر، خلافات حادة بين أجنحة السلطة في إيران قد تتحول إلى صراع مفتوح.
1: تحالف دعم الشرعية في اليمن يتوعد بالرد على تهديدات الحوثيين.
0: في غزة، تسجيل أكثر من 9,000 إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين.
1: الرئيس السيسي يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية الأوكتاغون.
0: الحرب في الشرق الأوسط تقلص الاهتمام بمصير قطاع غزة.
1: الولايات المتحدة تحيي ذكرى 250 لاستقلالها في ظل تحذير من ترامب.
0: الرئيس اللبناني عون يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان.
1: عن محللة سياسية: نتنياهو بين مطرقة ترامب وسندان الانتخابات.
0: البابا يدعو أوروبا إلى تعزيز حماية المهاجرين خلال زيارته جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
1: إذن مستمعينا، هكذا بدت لنا أهم العناوين في الشأن العربي والعالمي. ننتقل وإياكم إلى صفحة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: خلال مشاركته في الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، وكيل شؤون الطيران المدني يؤكد تطورات المنطقة تستوجب تعزيز الجهود العربية لضمان استدامة قطاع الطيران العربي.
1: غرفة البحرين تؤكد أهمية دعم قطاع المقاولات وتعزيز استدامة المشاريع التنموية. جميل يوسف الغناء: استقرار القطاع ركيزة أساسية لاستمرار المشاريع ودعم النمو الاقتصادي.
0: تعزيزاً لالتزامها بالشمولية وضمن استراتيجية وي أيبل 2030، زين البحرين تختتم برنامج جرو بتخريج طلبة المشاركين.
1: سيكو تستكمل دمج شركتها التابعة سيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية ضمن عملياتها.
0: نقل التجربة البحرينية بالاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى العالمية.
1: إذن مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العناوين قرأناها لكم في الشأن المحلي والعالمي والاقتصادي من صحفنا المحلية.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
0: طابت أجواءكم مستمعين، ننتقل معكم الآن إلى إدارة

0: وكالات الأرصاد الجوية، ومن هناك يوافينا الأستاذ إبراهيم الذوادي بأحوال الطقس. صباح عليك بالخير أستاذ إبراهيم.
1: صباح عليك بالنور والسرور أخوي حسن. صباح على السادة المستمعين. نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى الطقس حار ويتحول إلى معتدل بوجه عام خلال الليل. أما عن الرياح بتكون شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 10%. أعلمت في ميناء سلمان عند الساعة 8:50 دقيقة صباحا ومدى آخر عند الساعة 8:40 دقيقة مساء. أدنى جزر في ميناء سلمان عند الساعة 2:45 دقيقة مساء وجزر آخر عند الساعة 3:10 دقائق صباحا. شروق الشمس كان عند الساعة 4:50 دقيقة والغروب بإذن الله بيكون عند الساعة 6:34 دقيقة. وزق القمر عند الساعة 10:06 دقائق مساء والأفول عند الساعة 9:26 دقيقة صباحا. أما عن الطقس المسجل عند الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار الرياح غربية 10 عقد، فشت الجارم الرياح غربية 10 عقد. درجة الحرارة التي سجلت عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت كالتالي: المنامة 33 درجة مئوية، الكويت 35، الرياض 30، الدوحة 31 درجة، أبوظبي 30، وأخيرا مسقط 32 درجة مئوية. هذه نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى، وبإذن الله بتتواصل معنا الرياح الشمالية الغربية حتى نهاية الأسبوع، بتتخللها بعض الأيام بتكون رياح قوية الصراحة.
0: نعم، جزيل الشكر لك الأستاذ إبراهيم الذوادي ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ونرجو أن تكون هذه الرياح يعني ملطفة للأجواء وأن تكون دائما الأجواء طيبة لمستمعينا. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
2: إذن مستمعينا فاصل قصير ومن بعد نوافي حضراتكم بالنشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة البحرين، نعود من بعدها لنستكمل معكم باقي فقرات صباح الخير يا بحرين، خلكم ويانا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: من مركز الأخبار، حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة
2: برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكي مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، يقام الاحتفال بذكرى اليوبيل الفضي لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ويوم المرأة البحرينية 2026 تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي.
3: وقد ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهد البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الرعاية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لهذه المناسبة الوطنية المهمة. وقالت سموها في تصريح لها بهذه المناسبة: إنه ليسعدنا كثيرا أن نشارك في المناسبات الوطنية التي نستذكر من خلالها الأعمال الجليلة لقائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، تقديرا للأمر السامي بأن يحمل هذا العام اسم عام عيسى الكبير احتفاء بذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها، طيب الله ثراه، الذي يتوافق مع دخول المجلس الأعلى للمرأة مرحلة اليوبيل الفضي، الأمر الذي يؤكد منهجية الدولة في استمرارية بناء الدولة الحديثة التي استمرت وتطورت في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأضافت سموها أن الاحتفاء بهذه المناسبات الوطنية يأتي في إطار التقدير الملكي السامي للنقلة النوعية لمسيرة تقدم المرأة البحرينية التي بدأت مع المشروع الوطني الحضاري التنموي لقائد النهضة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، والدعم المشهود للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ووجهت سموها حفظها الله رسالة صادقة إلى كل امرأة بحرينية، قالت فيها: إن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة عزيمتك وإصرارك وإيمانك بأهمية المشاركة في بناء الوطن، وتقديرا من الإرادة السياسية بدورك الوطني في المسيرة التنموية الشاملة، والمستقبل القادم يحمل فرصا أوسع ومسؤوليات أكبر تتطلب مزيدا من العمل ومزيدا من التميز ومزيدا من الثقة بالذات وبالوطن، فكوني كما عهدناك شريكة في القرار وصوتا للحكمة وعنوانا للعطاء. وفي الختام أعربت سموها عن خالص التمنيات بأن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن العزيز، وأن يحفظ مملكة البحرين آمنة مستقرة، وأن يوفق جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ويسدد خطاه وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد. شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة الفحص البيطري الخاص بسباق سامورين الدولي للقدرة الذي تستضيفه جمهورية سلوفاكيا.
2: وتابع سمو سير إجراءات الفحص والجاهزية البيطرية للجيادة المشاركة، وسيشارك سموه في سباق سامورين الدولي لمسافة 160 كيلومترا، فيما تشارك سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة في سباق 100 كيلومتر الدولي. وسيشارك سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة في سباق 120 كيلومتر الدولي للعموم، وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة في سباق 120 كيلومتر الدولي لفئة الناشئين والشباب. وقاد سموها التدريب الأخير للفريق الملكي للقدرة بمشاركة الأنجال، وذلك في إطار الاستعدادات

0: النهائية لخوض منافسات السباق. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاركة في سباق سامورين الدولي تمثل محطة مهمة ضمن برنامج الإعداد للمراحل المقبلة، مشيرا إلى أن المشاركات الأوروبية تتيح للفرسان والجياد فرصة اكتساب الخبرات والمنافسة في أعلى المستويات، ما يسهم في رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية استعدادا للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها بطولة العالم للعموم والتي تتطلب إعدادا متكاملا. وأضاف سموه أن الفريق الملكي للقدرة يواصل تنفيذ خططه الإعدادية للأنجال وفق برنامج مدروس يركز على تحقيق أفضل مستويات الجاهزية واستيفاء متطلبات التأهيل المطلوبة للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب والمزمع تنظيمها في مدينة سامورين للعام المقبل عام 2027، وستكون فرصة مناسبة للتعرف على أرضيات مسارات قرية سامورين والتي احتضنت في العام 2016 بطولة العالم للعموم، متمنيا التوفيق لجميع فرسان الفريق المشاركين في مختلف الفئات في تقديم مستويات متميزة تعكس المكانة المرموقة لرياضة القدرة البحرينية على الساحة الدولية. وتكتسب مشاركة أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في سباق سامورين الدولي تكتسب أهمية خاصة، إذ تمثل أول مشاركة دولية لهم في رياضة القدرة على المستوى الخارجي بعد مرحلة من الإعداد والتأهيل في خطوة تهدف إلى اكتساب الخبرة وخوض المنافسات على المستوى العالمي. وسيشارك الفريق الملكي للقدرة في سباق سامورين الدولي بعدد من الفرسان في مختلف الفئات والمسافات في إطار حرص الفريق على استيفاء متطلبات التأهيل وتعزيز جاهزية الفرسان والجياد للاستحقاقات المقبلة وتحقيق أفضل النتائج على الساحة الدولية. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة تستند إلى أسس راسخة من التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية المتميزة في شتى المجالات،
1: مشيرا معالي إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية البريطانية من دعم واهتمام متبادل لمواصلة تعزيزها وتنميتها والدفع بها نحو مستويات أشمل بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيدة راشيل ريفز وزيرة الخزانة بالمملكة المتحدة بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسعادة السيد أليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، حيث استعرض معالي العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وبحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرا معالي إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر والدفع بأوجه التعاون نحو آفاق أوسع بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي. أكد السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني والمحرك الرئيس لريادة الأعمال والابتكار،
0: مؤكدا أن مملكة البحرين تمضي قدما في تطوير بيئة الأعمال وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص بما يوفر المقومات اللازمة لنمو المؤسسات الوطنية ويعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال. أطلق المركز الوطني للأمن السبراني بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية حملة توعوية بعنوان كن أذكى من الذكاء الاصطناعي، وذلك لغاية 31 من يوليو الجاري.
1: وبهذه المناسبة أكد الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السبراني أن إطلاق الحملة يأتي في مرحلة محورية تشهد فيها بيئات العمل تحولا متسارعا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يجعل الوعي السبراني عنصرا أساسيا في حماية البيانات وضمان موثوقية القرارات وتعزيز الثقة في التحول الرقمي. من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أن الشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني في إطلاق الحملة تجسد أهمية تكامل الجهود الوطنية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يواكب التحول الرقمي المتسارع ويدعم جاهزية الكوادر الوطنية لمواجهة المخاطر السيبرانية الناشئة. هذا

تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التحديات السيبرانية الحديثة المرتبطة بهذه التقنيات من خلال برنامج توعوي متكامل يستهدف موظفي القطاعين العام والخاص. في مؤشر يعكس نجاعة الخطط الاقتصادية، جاءت مملكة البحرين ضمن أكبر 3 أسواق للديون الخاصة في دول مجلس التعاون وفقا لتقرير الديون الخاصة العالمية.

0: التعامل مع التحديات السيبرانية الحديثة المرتبطة بهذه التقنيات من خلال برنامج توعوي متكامل يستهدف موظفي القطاعين العام والخاص. في مؤشر يعكس نجاعة الخطط الاقتصادية، جاءت مملكة البحرين ضمن أكبر 3 أسواق للديون الخاصة في دول مجلس التعاون وفقا لتقرير الديون الخاصة العالمية 2026 الصادر عن شركة سترايد فينتشرز.
1: هذا وتواصل مملكة البحرين تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي مستندة إلى بيئة تشريعية متطورة ورؤية اقتصادية ترتكز على الابتكار والاستدامة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئة

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.bh، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة، وكون الشراكة المجتمعية منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
3: صحتك في الصيف.
4: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
5: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
6: ألو؟
7: ألو؟
6: مشوار الظهيرة معك؟
7: أهلاً.
5: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
8: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
5: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
9: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عدنا إليكم مستمعينا الكرام بعد أن توقفنا معكم قليلا واستمعنا إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام السابعة، وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم من الآن وحتى 8:30، ولكم تحيات الزميل عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى.
3: من الأعداد والمتابعة يحييكم الزميل عبد الرحمن بن طيع.
2: من التقديم هذه تحيات الزميلة نيل الرويعي وحسن السعاتي.
3: أجمل تحايا تأتيكم مجددا من الإخراج الزميلة فاطمة جنبر.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نقرأ لكم تفاصيل توجيهات جلالة الملك المعظم وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعويض المتضررين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة للأسر ومنازلهم المتضررة بجهود وطن.

0: حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات. أكدوا أن هذه التوجيهات عكست سرعة الاستجابة وحرص الحكومة على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين وتسخير جميع الإمكانات لإعادة الأسر إلى منازلها في أقرب وقت.
1: وأوضح المواطنون أن أعمال الترميم شملت إصلاح الأضرار الإنشائية والداخلية بما في ذلك التصدعات في الجدران والأسقف وتلف النوافذ والأبواب، إضافة إلى إصلاح أعمال الألمنيوم والأجزاء الداخلية والأرضيات والطوابق العلوية، مؤكدين أن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ عكستا كفاءة الأداء وروح الفريق البحريني الواحد والتزام الجهات الحكومية بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أكمل وجه.
0: بالفعل، فقد أعرب المواطن محمد خليفة عن بالغ شكره وامتنانه للجهات الحكومية المعنية بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم أيده الله وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدا أن الجهود التي بذلتها وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وغيرها من الجهات المعنية في تنفيذ أعمال الترميم عقب الاعتداءات الإيرانية الآثمة عكست سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء وأسهمت في إعادة المواطنين إلى منازلهم في أقصر وقت ممكن.
1: ومن جانبه أعرب المواطن أحمد عبد الله عن بالغ شكره وتقديره للتوجيهات الملكية السامية وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي صدرت لمباشرة إصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية الآثمة والتي اتسمت بالوضوح والسرعة، إلى جانب التواصل المستمر من قبل الجهات المعنية مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم، مشيرا إلى أن المواطنين الذين تعرضت منازلهم لأضرار أكبر وفرت لهم حلول سكنية بديلة بصورة فورية بما يعكس حرص الحكومة على سلامة المواطنين واستقرارهم.
0: فيما أعرب المواطن خميس جمعة عن بالغ شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدا أن الفرحة التي يعيشها اليوم مع أسرته بعد عودتهم إلى منزلهم عقب استكمال أعمال الإصلاح والترميم تأتي بفضل الاهتمام الذي أولته الحكومة للمواطنين وحرصها على إعادة المنازل المتضررة إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.
1: تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني نفذتا أعمال ترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة في عدد من المناطق من بينها مدينة الحدة الإسكانية ومناطق سترة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، حيث أنجزت أعمال الإصلاح في الوحدات والمنازل المتضررة وفق خطة عمل متكاملة وأعيدت إلى حالتها الطبيعية، فيما تواصل أعمال ترميم وإعادة تأهيل ما تبقى من المنازل وفق البرنامج الزمني المعتمد.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
2: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: حديث الصباح.

0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا الكرام، تواصل الكفاءات البحرينية حضورها المتميز في المحافل العلمية العربية، مؤكدة ما تمتلكه من خبرات ورؤى تسهم في تطوير مجالات المعرفة وبناء القدرات، لا سيما في قطاع التدريب والتطوير الذي يشهد تحولات متسارعة بفعل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
2: وضمن هذا الحضور، مثلت الدكتورة نجاة عيسى عبد الله مثلت مملكة البحرين في المؤتمر الخليجي العربي الأول للتدريب والتطوير الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، وقدمت ورقة بحثية تناولت مفهوم القيادة النسائية الذكية ودورها في رسم ملامح مستقبل التدريب في عصر المعرفة. يسعدنا أن نرحب بالدكتورة نجاة عيسى عبد الله، المدربة الدولية في تنمية الموارد البشرية، ونسعد بالحديث معها حول تجربتها في هذا المؤتمر وأبرز ما حملته من أفكار ورؤى تخدم مستقبل التدريب والتطوير في وطننا العربي. صباح عليك بالخير دكتورة نجاة.
3: يا هلا، صباحك الله بالنور والسرور. يسعدني في هذا الصباح الجميل أن أكون معاكم عبر برنامج صباح الخير يا بحرين، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة الكريمة.
1: أسعد الله صباحك دكتورة نجاة، ولا شك سعداء بظهورك معنا في البرنامج. وبداية، ماذا تمثل لكم المشاركة بصفتكم الممثلة الوحيدة لمملكة البحرين في المؤتمر الخليجي العربي الأول للتدريب والتطوير، وما أبرز الانطباعات التي خرجتم بها من هذا الحدث؟
3: أولاً يعني بداية أود أن أعبر عن بالغ اعتزازي بمشاركتي في هذا المؤتمر اللي هو المؤتمر الخليجي العربي الأول للتدريب والتطوير، وأن أكون أنا المشاركة البحرينية الوحيدة بين نخبة من الباحثين والخبراء من دول الخليج ومختلف الدول العربية، حيث لم تكن هذه المشاركة تمثيلا لشخصي بحسب، بل كانت تمثيلا لوطن الغالي في المقام الأول، وهو محل فخر واعتزاز. وكذلك يعني أغتنم هذه المناسبة عشان أرفع آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة حفظها الله على ما توليه من اهتمام كبير بالإنسان البحريني والاستثمار في التعليم والتدريب بناء الكفاءات الوطنية، وهو ما جعل أبناء البحرين يحضرون بثقة وكفاءة في مختلف المحافل العلمية والإقليمية والدولية. وعن أبرز ما خرجت من هذا المؤتمر هو أن العالم يعيش حاليا مرحلة جديدة في قطاع التدريب، وأن التدريب لم يعد نشاطا داعما للمؤسسات، لكن أصبح ركيزة أساسية لبناء وإعداد الكوادر القادرة على مواكبة المستقبل في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي. التكنولوجيا مهما بلغت من تطور بتبقى أداة، لكن الإنسان الواعي والقائد اللي يمتلك الرؤية والقيم والقدرة على استشراق المستقبل هو من يصنع الفرق الحقيقي. من هذه المنطلق جاءت ورقتي البحثية لتأكد أن مستقبل التدريب يحتاج قيادة تجمع بين المعرفة والابتكار والتقنية، مع الحفاظ على البعد الإنساني في التنمية وصناعة الأثر. وأنا أؤمن أن تمثيل الوطن في المحافل العلمية هو مو محطة وصول، ولكن هو يدفعنا إلى مواصلة التعلم والبحث والابتكار عشان يبقى اسم البحرين حاضرا في كل منصة علمية ومعرفية. وأن إحنا دائما يجب أن لما الدول تستثمر في المعرفة فإنها تستثمر في مستقبلها، ولكن عندما تستثمر في الإنسان فإنه تصنع هذا المستقبل.
2: نعم دكتورة نجاة، حقيقة مشاركتكم في هذا المؤتمر هي مدعاة للفخر والاعتزاز، ليس فقط لنساء الوطن وإنما لجميع المواطنين. وحقيقة لنسلط الضوء قليلا على الورقة البحثية التي قدمتيها في هذا المؤتمر التي كانت بعنوان القيادة النسائية الذكية. دكتورة، ما الذي قصدتموه بالنسبة للذكية في

0: القيادة التقليدية؟
1: أن اختيار عنوان القيادة النسائية الذكية هو ما كان هدفي تقديم مصطلح جديد فحسب، هو كان تقديم رؤية جديدة للقيادة تتناسب مع التحولات اللي يشهدها العالم اليوم. القيادة في عصر المعرفة لم تعد تقاس بعدد القرارات اللي يتخذها القائد، ولكن بقدرته على استشراف المستقبل وإدارة المعرفة وتوظيف التكنولوجيا وتمكين الإنسان من تحقيق أفضل أداء. ومن هنا عرفت القيادة النسائية الذكية بأنها قدرة القيادات النسائية على استشراف المستقبل وتوظيف المعرفة واستثمار التقنيات الرقمية وقيادة التغيير وبناء ثقافة تعلم مستدام.
0: جميل.
1: بما يحقق أثرا مؤسسيا وتنمويا طويل المدى. فهي قيادة تجمع الرؤية والابتكار والمرونة والبعد الإنساني في آن واحد.
2: نعم. يعني
1: أما ما يميزها القيادة التقليدية هي ما تكتفي بإدارة يعني أنها هي القيادة التقليدية هي تكتفي بإدارة الحاضر فقط، ولكن يعني قصدي القيادة التقليدية هي لا تكتفي بإدارة الحاضر، والقيادة طبعا الذكية لا، هي عبارة ما نقول
0: تتجاوز الحاضر إلى الأبعاد أخرى مستقبلية.
1: كيف هي مؤسستي عشان تكون جاهزة لما سيأتي في المستقبل بعد 5 بعد 10 سنوات؟ وهذه أنا قدمتها في الورقة البحثية في نموذج ابتكاري بعنوان الوايز موديل، اللي يربط 4 أبعاد رئيسية اللي هي القيادة المعرفية الحكيمة والتحول الرقمي الذكي منظومة التعلم المستدام والتمكين والتأثير.
0: جميل.
2: نعم جميل جدا. إذن مع هذا التقدم والتطوير لا شك أنكم يعني تلاحظون كل ما هو جديد في قطاع التدريب، وما لا شك فيه أن هذا القطاع يشهد تطورات متسارعة بفعل الذكاء الاصطناعي. نعم. والتقنيات الحديثة، كيف ترون مستقبل التدريب في العالم العربي في ظل هذه التحولات دكتورة؟
1: احنا حاليا نعيش يعني اعتقد ان احنا نعيش اليوم واحد من اهم مراحل التحول في تاريخ التدريب، وربما الاكبر منذ ظهور التعلم الالكتروني. الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثه لم تعد مجرد ادوات مسانده، لكنها اصبحت جزء اساسي في منظومه التدريب، بدءا من تحليل الاحتياجات وتصميم البرامج وقياس الأثر وبناء تجارب تعلم أكثر تخصصاً وفعالية. وهاي ما يجعلنا أمام فرصة حقيقية لإعادة صياغة مفهوم التدريب بما يتناسب مع متطلبات عصر المعرفة. في المقابل أنا أشوف أن نجاح هذا التحول ما يعتمد على التقنية بروحها، وإنما على كيفية توظيفها. الذكاء الاصطناعي يقدر يقدم المعلومة بسرعة، لكنه ما يقدر يحل محل القائد الملهم أو المدرب اللي يبني الثقة ويحفز التفكير ويحدث التغيير في السلوك.
0: نعم جميل جدا دكتورة نجاة، ويعني من الجميل أيضا أن يصادف وقت تقديمكم لهذه الورقة البحثية أن يتزامن مع احتفال البحرين بمرور 25 عام على تأسيس المجلس على المرأة، ويعني هذا الحدث الذي يعني يمثل فخر بالنسبة لكل مرأة بحرينية وما يعني أنجزته في هذا المجال. وأنت في ورقتك البحثية دكتورة أيضا تفضلتي بذكر أهمية تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصناعة القرار، فما هي أبرز الخطوات التي ترون أنها ستسهم في تحقيق هذا التمكين خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله؟
1: إن شاء الله. في البداية أؤكد أن مملكة البحرين تعد نموذجا رائدا في مجال تمكين المرأة، وما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم من حضور فاعل في مختلف القطاعات هو ما كان وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية وطنية حكيمة وإيمان راسخ بأن المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية. ولابد من الإشادة بالدور الكبير اللي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، اللي أسهم في عبر مبادراته واستراتيجياته في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصناعة

0: هذا القرار، حتى أصبحت المرأة البحرينية نموذجا مشرفا على المستويين الأقليمي والدولي. وحتى من خلال ورقتي البحثية أنا شفت أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى الاستثمار في القيادات النسائية، لأننا اليوم ما نحتاج بس إلى زيادة مشاركة المرأة، لكن إحنا نحتاج إلى قيادات تمتلك القدرة على قيادة التحول وصناعة المستقبل. عشان كذي أنا حطيت 5 خطوات رئيسية تساهم فيها تحقيق هذا الهدف، اللي هي أول خطوة اللي هي الاستثمار في إعداد القيادات النسائية وفق مهارات المستقبل. ثاني شيء دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في برامج إعداد القيادات، لأن المرأة تمتلك الأدوات لتطوير مؤشرات واضحة لقياس أثر تمكين المرأة على الأداء المؤسسي. يكون التمكين قائم على نتائج قابلة للقياس والتطوير، مو مجرد أرقام ونسب. هاي التوصيات كانت من أبرز ما يعني وضحته في الورقة البحثية، وكانت من مخرجات المؤتمر أيضا. وأنا على يقين أن المرأة البحرينية بما تحظى به من دعم وثقة وفرص قادرة على مواصلة هذا المسار، ليس فقط كقادة ناجحة، لكن هي شريك في صناعة مستقبل أكثر ازدهارا لمملكة البحرين.
1: نعم، وإحنا نأمل ما ذكرتيه من توصيات يكون مستفاد من مخرجات هذه المؤتمر، تحديدا في تطوير الكفاءات الوطنية وتطوير مؤسسات التدريب في مملكة البحرين. كل الشكر لك دكتورة نجاة عيسى عبد الله، مدربة دولية في تنمية الموارد البشرية.
0: الشكر لكم، وأنا بالعكس سعيدة بهذا اللقاء والاستضافة. ويعني أخيرا أقول لكل مدرب ولكل قائد ولكل شاب وشابة في وطننا العربي، لا تنتظرون المستقبل، بل اسمعوه بالعلم وقودوه بالمعرفة، وخلوا الإنسان دائما هو محور التطور. أسأل الله أن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، ونوفق أبنائنا وبناتنا لما فيه الخير للوطن ورفعته.
1: اللهم آمين. شكرا لك، أهلا وسهلا.
0: وشكرا لكم، شكرا ما قصرتوا.

0: مستمعينا، نبقى الآن مع فقرة الثقافة المرورية تقدمها لنا الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.
1: تعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال الرياضة، وتحديدا رياضة قيادة الدراجة الهوائية، على اعتبار أن ممارسة رياضة الدراجات الهوائية مفيدة لصحة الإنسان. ولكي تحقق السلامة لمستخدمي الدراجة الهوائية، يجب على قائد الدراجة الالتزام بقواعد المرور واشتراطات السلامة، وأهمها ارتداء خوذة الرأس وتوافر الضوء العاكس

رياضة قيادة الدراجة الهوائية، على اعتبار أن ممارسة رياضة الدراجات الهوائية مفيدة لصحة الإنسان. ولكي تحقق السلامة لمستخدمي الدراجة الهوائية، يجب على قائد الدراجة الالتزام بقواعد المرور واشتراطات السلامة، وأهمها ارتداء خوذة الرأس وتوافر الضوء العاكس ولبس الحزام العاكس وحامل يدين وركبتين، ولابد من فحص الدراجة الهوائية بانتظام. إن الدراجة الهوائية تعتبر في قانون المرور مركبة، ويترتب عليها جميع القواعد والإجراءات التي تخص المركبات، ويجب على قائد الدراجة الهوائية التزام بالاشتراطات السلامة وعدم مخالفتها. ولسلامة قائدي الدراجات الهوائية، تم تخصيص مسارات مخصصة للدراجات الهوائية لقيادتها بأمان وبعيداً عن حركة المركبات لحمايتها من خطر التصادم، كما يمنع على قائدي المركبات الدخول في المسارات المخصصة للدراجات الهوائية حتى لا تنتج عنها حوادث مرورية ويعرض مستخدمي الدراجات للخطر، كما يحق للإدارة العامة للمرور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفي نهاية رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العامة للمرور تتمنى السلامة للجميع.

0: ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
1: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
2: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
3: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
2: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
3: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
4: بعد العصر.
3: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: حديث الصباح.
5: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
2: حديث الصباح.
6: في زمن تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتطور فيه أدوات الإعلام، تظل الزيارات المهنية وتبادل الخبرات وسيلة مهمة لتعزيز التعاون والاطلاع على التجارب الرائدة ومواكبة تطورات المهنة.
7: من هذا المنطلق شكلت زيارة وفد جمعية الصحفيين البحرينية إلى جمهورية الصين الشعبية بما تمثله من بعد مهني وثقافي، شكلت فرصة للتعرف على التجربة الإعلامية الصينية وبحث آفاق التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين. للحديث عن تفاصيل هذه الزيارة وما تحمله من محطات وتجارب ورؤى، يسعدنا أن نرحب بالأستاذ سعود إبراهيم الجودر، رئيس لجنة التدريب والتطوير بالجمعية، رئيس الوفد المشارك. صباح عليك بالخير أستاذ سعود. يا مرحبا.
8: صباح الخير.
6: أهلا وسهلا أستاذ سعود. وفي البداية نود أن تحدثنا وتحدث السادة المستمعين عن أهداف زيارة وفد جمعية الصحفيين البحرينية إلى جمهورية الصين الشعبية، وما أبرز المحطات التي تضمنتها أو تضمنها برنامج الزيارة.
8: في البداية شكرا على الاستضافة، والزيارة كانت تجربة ثرية جدا بالنسبة لنا في جمعية الصحفيين البحرينية. وهدف الأساسي كان الاطلاع على التجربة الإعلامية الصينية

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات.

0: عن أهداف زيارة وفد جمعية الصحفيين البحرينية إلى جمهورية الصين الشعبية، وما أبرز المحطات التي تضمنتها أو تضمنها برنامج الزيارة؟
1: في البداية شكرا على الاستضافة، والزيارة كانت تجربة ثرية جدا بالنسبة لنا في جمعية الصحفيين البحرينية. وهدف الأساسي كان الاطلاع على التجربة الإعلامية الصينية، خصوصا في مجالات الإعلام الرقمي وتكامل المنصات وصناعة المحتوى. مشاركتنا كانت ضمن ندوة نظمتها جمعية الصحفيين مع السفارة الصينية في مملكة البحرين ومعهد البحوث والتدريب التابع للإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في بكين. البرنامج كان متنوع جدا ويشمل محاضرات وورش عمل تناولت موضوعات مهمة مثل فهم الصين من منظور ثقافي ودور الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي والاتصال الدولي، إضافة إلى بناء القدرات الإعلامية وكيفية الاستفادة من الإنترنت والمنصات الحديثة في العمل الإعلامي.
2: نعم.
1: كذلك تضمن البرنامج زيارات ميدانية وثقافية مهمة جدا، مثل زيارة سور الصين العظيم ومعبد السماء ومحافظة إنجي. محافظة إنجي يعني اللي شفنا فيها نماذج ملهمة جدا في التنمية المستدامة والحوكمة الذكية. بشكل عام أقدر أقول أن البرنامج جمع بين الجانب المهني والمعرفي والثقافي، أعطانا صورة شاملة عن التجربة الصينية في الإعلام والتنمية.
2: نعم نعم. بالحديث عن الجانب المهني أستاذ سعود، طبعا خلال الزيارة يعني طلعتم على عدد من المؤسسات الإعلامية الصينية، ترى ما هي أبرز التجارب والممارسات المهنية اللي لفتت انتباهكم ويمكن الاستفادة منها في تطوير العمل الإعلامي؟
1: من أكثر الأشياء اللي تلفت انتباه هو طريقة تفكيرهم بالاستراتيجية في الإعلام، عندهم الإعلام مو مجرد نقل خبر أو تغطية حدث، بل منظومة متكاملة تبدأ من فهم الجمهور وتحليل احتياجاته، مرورا بصناعة محتوى مؤثر وصولا إلى اختيار المنصة الأنسب لنشر هذا المحتوى. كذلك يعني يشدون تركيزهم الكبير على بناء القدرات الإعلامية والتدريب المستمر، لأنهم مؤمنين أن نجاح أي مؤسسة إعلامية يبدأ من الإنسان نفسه، وأن تطوير كوادر لا يقل أهمية عن تطوير التكنولوجيا. كان واضح اهتمامهم أيضا بالاتصال الدولي وكيفية تقديم رسائل إعلامية قادرة على الوصول إلى الجمهور عالمي باختلاف ثقافاته. أيضا من التجارب اللي شفناها يعني وإن كانت خارج الإطار الإعلامي المباشر، كانت زيارتنا لمحافظة إنجي. هناك شفنا شلون الصين قدرت تحول المواد الطبيعية والتراث المحلي إلى نموذج ناجح للتنمية المستدامة. زرنا قرية يوتسون، مراكز صناعة الخيزران الصديقة للبيئة، ومشروع ديب بلو اللي كان مثال جميل على شلون يقدرون يحولوا موقع كمحاجر ومناجم مهجور إلى مشروع سياحي وتنموي مستدام يخدم الاقتصاد ويحافظ على البيئة في نفس الوقت. شفنا شلون يضبطون بين التطور الاقتصادي والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي. بالنسبة لي هذه التجربة مهمة إعلاميا أيضا، لأنها علمتنا أن الإعلام مو بس ينقل خبر، بل يقدر يسمع قصة تنموية ملهمة ويبرز النماذج الناجحة بصورة مؤثرة ومدروسة.
0: نعم، جميل جدا. يعني أستاذ سعود، لا شك أن العالم يشهد تطور كبير في الإعلام الرقمي وتحديدا كذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي. كيف وجدتم تعامل المؤسسات الإعلامية الصينية مع هذه التحولات، وما أبرز الدروس التي خرجتم بها؟
1: صحيح، الصين يعني متقدمة جدا في هذا الجانب. شفنا يعني شلون صار الذكاء الاصطناعي جزء من منظومة العمل الإعلامي، سواء في تحليل البيانات أو في فهم الأخبار أو التحليل الإعلامي، بل امتد إلى الإنتاج الدرامي وتصميم الفيديوهات وصناعة المحتوى البصري والإبداعي. اليوم صاروا يوظفون الذكاء الاصطناعي في المونتاج وتحسين المؤثرات البصرية وتسريع عمليات التصميم والإنتاج. هذا يعطيهم مرونة أكبر في تقديم محتوى عالي الجودة. أيضا الشيء الجميل في الموضوع أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة، مو كبديل عن الصحفي أو صانع المحتوى. إحنا دائما نقول أن التقنية مهما تطورت يظل الإنسان هو الأساس، لأن الحس الصحفي

0: فهم السياق والتحقق من المعلومة وحتى اللمسة الإبداعية الإنسانية أمور يعني ما في شيء يعوضها. التغنية تعزز كفاءة الإعلامي لكن ما تلقي دورها يعني.
1: نعم
2: جميل جدا أستاذ سعود. إذن ما الذي يمكن أن تسهم به هذه الزيارة في تعزيز التعاون بينكم كجمعية جمعية الصحفيين البحرينية وبين المؤسسات الإعلامية الصينية؟ وما انعكاس هذه الزيارة على تطوير قدرات الصحفيين البحرينيين وفتح آفاق جديدة للتدريب وتبادل الخبرات أيضا؟ ألو أستاذ سعود؟
0: نعم هذه الزيارة طبعا تحت أبواب واعدة جدا في التعاون بين البحرين والصين سواء في التدريب أو تبادل الخبرات وحتى تنفيذ مشاريع إعلامية مشتركة. طبعا من الافكار المهمه اللي بروزت بعد الزياره التوسع في الشراكات الاكاديميه والتدريبيه والاستفاده من التجارب الصينيه في اعداد الكوادر الاعلاميه، ربما مستقبلا انشاء منصات او مبادرات اعلاميه مشتركه تخدم الجانبين وتفتح مجالات اوسع للتعاون الاعلامي والثقافي.
2: جميل.
0: في جمعيه الصحفيين البحرينيه نؤمن ان التدريب والتطوير المهني مو خيار بل ضروره خصوصا مع سرعه التغير في القطاع الاعلامي. طموحنا أن هذه الزيارة ما تكون مجرد محطة وتنتهي بل تكون بداية لمسار تعاون مستدام وتبادل خبرات حقيقي ينعكس بشكل مباشر على تطوير الإعلام البحريني وقدرات الإعلاميين والبحرينيين.
1: نعم وإحنا نأمل كذلك. كل الشكر لك ولظهورك معنا في صباح الخير يا بحرين وبالتوفيق لجميع أعضاء جمعية الصحفيين البحرينيين من المشاركين في هذه الزيارة ونأمل أن تنقل هذه
0: ما تقتصر فقط على أعضاء الجمعية بل نحرص أيضا على أن يستفيد منها غير الأعضاء والمهتمون بالمجال الإعلامي والطلبة الجامعيين أيضا.
1: نعم.
0: إيمانا بأهمية نشر المعرفة وتوسيع دائرة الاستفادة بما يعزز الكفاءات الإعلامية الوطنية ويرتقي بالممارسة المهنية ومشكورين جدا على الفرصة.
1: شكرا لك وإحنا دائما ما نشهد بجهودكم موفقين بإذن الله. شكرا لك الأستاذ سعود إبراهيم الجودر رئيس لجنة التدريب والتطوير بجمعية الصحفيين البحرينية. شكرا.
3: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي. ألو
4: ألو
3: مشوار الظهيرة معك.
4: أهلا.
3: يعود من جديد مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
0: حديث الصباح.
3: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. نشرت الكاتبة نورة المنصوري مقالا في صحيفة الأيام البحرينية تحت عنوان من وثيقة العهد والولاء إلى توثيق ملحمة.

0: الصمود الوطني. أشارت الكاتبة نورة المنصوري في هذا المقال إلى اكتساب المبادرات الوطنية قيمتها الحقيقية وقدرتها على تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مشاعر الانتماء في نفوس المواطنين.
1: للحديث بصورة أوفى عما تضمنه المقال من معاني وطنية عميقة، يسعدنا أن تكون معنا على الطرف الآخر باتصال الأستاذة نورة المنصوري، كاتبة في صحيفة الأيام البحرينية. صبح عليك بالخير أستاذة نورة. مرحبا، صباح الخير.
2: هذا اللقاء. صباح الورد حبيبتي نيلة.
0: أهلا وسهلا أستاذة نورة، يسعدنا أن تكوني معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين للحديث عن هذا المقال الذي يحمل عنوان انتقالا من وثيقة العهد والولاء إلى توثيق ملحمة الصمود الوطني. كيف ترين العلاقة بين هاتين المحطتين أستاذة نورة، وما هي الرسالة التي أردت إيصالها من خلال هذا الربط؟
2: كل الشكر لك أخوي حسن. طبعا الدافع خلينا نقول لكتابة المقال أو خلينا نقول الرابط بين المحطتين بالنسبة لي يحمل معنى وايد عميق. في وثيقة العهد والولاء شفنا البحرينيين اكتبوا مواقفهم بإرادتهم وجددوا العهد للقيادة الرشيدة والوطن في مرحلة كانت محتاجة إلى وضوح الموقف ووحدة هذا الصف. اليوم مع قرار سيدة جلالة الملك الله يحفظه بتوثيق ملحمة الصمود الوطني، أشوف أن الوطن هو اللي يكتب ذاكرته ويحفظ هذه المواقف للأجيال القادمة. فالرسالة اللي أنا كنت حابة أوصلها من خلال هذا المقال أن المواقف الوطنية مو بس مرتبطة بزمن أو فترة معينة وتروح، هو يتشكل ذاكرة وطنية حية، لأن الشعوب تعرف بما تحفظه من تاريخها. صحيح. والذاكرة الوطنية هي اللي تمنح هذه الأحداث أو المواقف الوطنية قيمتها الحقيقية والربط بين الحاضر بإذن الله والماضي والمستقبل.
1: نعم، يعني أستاذة نورة يتناول المقال أهمية توثيق اللحظات الوطنية المفصلية. برأيك ما الدور الذي تطلع به الكلمة المكتوبة في حفظ الذاكرة الوطنية وتعريف الأجيال الجديدة بهذه المحطات؟
2: يعني أختي نيلة، إحنا ككتاب نؤمن بأن الكلمة هي اللي تبقى، الكلمة المكتوبة هي اللي تعطي أو خلينا نقول تمنح الحدث عمر أطول من زمنه، لأن اللي نعيشه اليوم إذا ما توثق بالشكل الصحيح ممكن مع مرور الوقت يختزل، تختلف رواياته، تختلف تفاصيله. فإذا وجدت الأجيال القادمة مثل هذه السردية الوطنية المشرفة راح تقرأ المرحلة اللي عاشها أهلها اللي عشناها إحنا في ذي الفترة، فتفهم ما تحقق من أمن واستقرار وجهود وطنية كانت ثمرتها وعي الشعب وتلاحمه والتفافة حول قيادته وطنه. فإحنا هنا مو بس نحفظ الحقيقة بل نرسخ هذه الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كيف يمكن تحويل القيم، قيم الولاء والتلاحم والصمود التي أشرت إليها في المقالة أستاذة نورة، كيف يمكن تحويل هذه القيم من مجرد سرد تاريخي إلى ثقافة مجتمعية راسخة تعزز الانتماء وتعزز كذلك المسؤولية الوطنية؟
2: بالنسبة لي الصراحة المرحلة اللي طافت اللي عشناها هي قدمت الإجابة، أثبتت أن قيم الولاء، المواطنة، التلاحم، الوئام كانت ولا تزال راسخة في المجتمع البحريني بكامل أطيافه، واللي شهدناه وعشناه كان دليل واضح أن البحرينيين مهما اختلفت مواقعهم يجتمعون دائما لمصلحة على مصلحة الوطن ويحافظون على وحدته. فتوثيق من توثيق مثل هذه المحطات أخوي حسن، إحنا يعني نقدم نموذج وطني يبين قوة البحرين اللي كانت وما تزال في وحدة شعبها والتفافه. فهو هاي الأرض الحقيقي اللي يعني يستحق أن ينتقل من جيل لجيل واللي نتميز فيه إحنا كبحرينيين.
1: نعم صحيح. يعني في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، أستاذة نورة، ما أهمية استمرار توثيق التجارب الوطنية البحرينية، وما الرسالة اللي توجهينها اليوم للكتاب والإعلاميين والباحثين للمساهمة في حفظ هذا الإرث الوطني؟
2: طبعا مثل ما تفضلتي المتغيرات المتسارعة وال يعني خلينا نقول التطور التقني اللي احنا نعيشه لابد ان احنا نوثق هذه المحطات الوطنية. طبعا انا بستحضر من وصايا السيدة جلالة الملكة الله يحفظها توثيق هذه المواقف المفصلية في تاريخ البحرين لانها تعكس جهود وطنية ومواقف مشرفة انجازات احنا كلنا كبحرينيين نعتز بها. فرسالتي لكل كاتب اعلامي وحتى باحث انه ينظر الى هذا التوثيق كمسؤولية وطنية قبل يكون عمل مهني، لأن كل كلمة احنا اليوم نكتبها وكل شهادة توثق بأمانة هي لبنة في بناء هذه الذاكرة الوطنية. نفس ما احنا الحين نستحضر المواقف المشرفة اللي صارت في مع الأجيال السابقة احنا نبني ويعني خلينا نقول

0: تمثل قصة البحرين حاضر مملكة البحرين عشان تروى للأجيال القادمة. فكل ما وثقنا هذه المحطات الوطنية يعني صنّا هويتنا، رسخنا بذاكرة للأجيال القادمة أن الشعب البحريني يتمتع بوعي وطني ناضج، تلاحم أصيل، هو اللي جعل من وحدة الشعب أساس متين لقوة هذا الوطن واستقراره.
1: الكاتبة في صحيفة الأيام البحرينية الزميلة الأستاذة نورة المنصوري، شكرا جزيلا لك على هذه المقالة، والتي يعني نرجو أن تكون حقيقة مرجع لكل من يعني

0: مثل ما احنا الحين نستحضر المواقف المشرفه اللي صارت في مع الاجيال السابقه، احنا نبني ويعني خلينا نقول نصيغ قصه البحرين حاضر مملكه البحرين عشان تروى للاجيال القادمه. فكل ما وثقنا هذه المحطات الوطنيه يعني صنا هويتنا، رسخنا بذاكره للاجيال القادمه ان الشعب البحريني يتمتع بوعي وطني ناضج، تلاحم اصيل، هو اللي جعل من وحده الشعب اساس متين لقوه هذا الوطن واستقراره.
1: الكاتبة في صحيفة الأيام البحرينية الزميلة الأستاذة نورة المنصوري، شكرا جزيلا لك على هذه المقالة، والتي يعني نرجو أن تكون حقيقة مرجع لكل من يعني يبحث عن تلك القيم الجميلة التي يعني يتم ترسيخها في هذه الفترة الزمنية من حياة هذا الوطن. شكرا جزيلا لك أستاذة نورة.
0: الشكر لكم، ما قصرتوا.
2: أهلا وسهلا.
0: ماشي.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء بكم غدا عبر أثير 102.3. نلقاكم بإذن الله في 6:30 كالعادة، ونبعث لكم في الختام أجمل التحايا من فريق العمل.
1: لكم أولى التحيات من الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى،
0: من الإعداد والمتابعة يحييكم الزميل عبد الرحمن بومطيع،
1: من التقديم كان معكم الزميلة نيل الرويعي وحسن السعاتي.
0: كبرى وأجمل التحايا تأتيكم من الإخراج من الزميلة فاطمة جنبر. في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

هنا البحرين مملكة الحب وواحة السلام، هنا فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا حضارة أرض خلد التاريخ مجدها فتجلى اسمها وتسامى قدرها. البحرين تمضي بثبات.

واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. من دستور مملكة البحرين.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدت تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.

0: تأثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. البدايات دائما جميلة في جميع الأمور اللي يخطيها الإنسان في حياته، ودائما ترسخ في ذهنه ويتذكرها في جميع الأوقات. والجميل أكثر أن اليوم لو بنتذكر بداية أي شيء، على سبيل المثال أول يوم في المدرسة وخصوصا في الابتدائي، البعض منا يتذكر كل التفاصيل والمشاعر وحتى ريحة المكان. وعشان كذي البداية شيء أساسي في حياة الإنسان، ومن المهم أن نبتدي بداية جديدة مع الصفات اللي نحب نغيرها في نفسنا ونتصالح معاها ونبتدي رحلة التغيير. صفة اليوم اللي بنبتدي بداية أخرى وياها وبداية جديدة هي صفة التذمر، وتعريفها باختصار ومن غير تجميل هي فن من الفنون المتقنة باستحضار النكد. والشخص المتذمر في ثورة داخلية تنتج بسبب عدم رضاه عن أي شيء في حياته أو أي شيء ما يتوافق ويا مزاجه. وتظهر الأبحاث أن المتذمر يتذمر مرة في كل دقيقة خلال أي محادثة، والسبب أن هذا الشيء يعطيه شعور مؤقت بالاستمتاع، ولكن حالة كحال العديد من الأشياء اللي تعطي شعور مؤقت ولكنها على المدى البعيد تكون ضارة على صحته وعلى عقليته. ويرتبط التذمر بالتوتر السلبي، ويعتبر أحد أسباب أفراز هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول، واللي

0: يؤدي بدوره عن زيادته إلى فترات طويلة طبعاً إلى أضعاف الجهاز المناعي، ويجعل الإنسان عرضة للكثير من الأمراض. والشخص المتدمر إذا نسى نفسه طبعاً وما حاول يغير هذه العادة السيئة، مع الوقت تصير جزء من شخصيته، وهالشيء غير محبب عند الكثير من الناس، وتجنبون الأشخاص المتدمرين باعتبارهم أشخاص طاقتهم سلبية.
1: يا الله صباح خير. ندخل الدوام من 7 وبس يبتدي الشغل ورا بعض. شهالأوراق دي بعد شهالأوراق، استغفر الله العظيم. أنا قايل لازم أشوف لي شغل مكان ثاني. تعبت يا أخي تعبت.
2: الله يهداك يا عبد الله، أنت توك بادي يومك وتوه بادي الصبح، بدون ما تقول كلمة حلوة وتريح بالك وتشرب قهوتك تقول هالحكي.
1: يعني إيش تبيني أقول؟ الشغل يا أخوي ما يوقف، وأنا يا أخي التعب ماكلني. تعبت يا أخي تعبت، وأمس صادني أرق حتى في دربي وأنا جاي هني ما تم أحد ما تهاوشت وياه في الدار.
2: اسمح لي يا عبد الله، أنت على كل شيء الحين تذمرت، من قعدتك من النوم لين جيتك المكتب وكأنه ولا شيء عاجبك. أنت بس لو تغير طريقة تفكيرك مع كل مجريات الحياة وكل شيء يصير وياك بتشوف كل شيء أفضل. أنت أساساً للحين ما فتحت الفايل ولا شفت تكليف اليوم، تشوفه وبعدين نحكم.
1: أخي والله يا أخوي وأنت الصاج، مع أن تكليف اليوم يعني بسيط مو بلذاك الزود، بس بعد يا أخي الشغل ما يخلص وتعب. الواحد متى يمدي يرتاح؟ شغل ورا شغل ورقة رايحة ورقة رادة.
2: لحظة، أنت بروحك قلت أن التكليف بسيط، توك قايل أن التكليف بسيط. يا أخوي ترى الدنيا سهالات يا عبد الله، كثرة التذمر تخليك تفكر بكل شيء بطريقة سلبية، هالشيء يأثر عليك وعلى شغلك وعلى صحتك يا أخوي، بعد مو بزين. نصيحة أخو، حاول أنك تتخلص من هالطبع وهالعادة السلبية، وابتدي بداية ثانية مع نفسك.
0: وطبعاً أكيد لكل مشكلة حل، وعلاج التذمر موجود في العديد من الأمور في الحياة. ولكن قبل أن نعرف الطرق العلمية وشلون نتخلص من هذه العادة بناءً على الأبحاث والدراسات والمختصين، منعرف رأي المشاركين في استطلاع عشوائي يتكلمون عن وجهة نظرهم في التذمر وشلون ممكن يتم التخلص من هذه العادة السيئة.
3: متى ما كان المتذمر يأثر بشكل سلبي وينشر الحزن والكآبة على المحيطين حواليه، هني أنا أقدر أقول إن هناك في مشكلة ولازم نشوف لها حل. فعلشان إحنا نبدأ حياتنا بخطوات جديدة ونبتعد فيها عن التذمر، إن إحنا لازم نحط في بالنا إن دائما في متغيرات، وهذه المتغيرات إحنا لازم ننظر إليها بطريقة إيجابية. لازم نكتشف مواهبنا ونتعلم مهارات جديدة، نفكر بطريقة إيجابية. ممكن إن إحنا نعتبر إن التغيير فرصة للتجديد والتطوير من أنفسنا.
4: التذمر هذه صفة يعني جدا سلبية، وإذا الواحد دائما يفكر بسلبية ودائما يتذمر أكيد الأمور السلبية راح تحصل له. فالواحد لازم يترك هاي الشيء عشان ما تيه أمراض نفسية، ويعيش في حالة استقرار نفسي، ويكون إنسان إيجابي ويشوف الأمور بإيجابية.
5: يبقى هذا الشخص عالق في الماضي أو عالق في الحدث الذي سبب له هذا التذمر. أيضا يعرقل تحقيق الأهداف لدى الشخص. كيفية التحرر من التذمر؟ أن يكون الإنسان إيجابيا، أو أن ينظر للموقف أو للشخص بإيجابية. أيضا التكيف، أنا أتكيف مع المواقف، أكون أكثر وعي حتى أحقق التوازن وأبتعد عن التذمر.
6: التذمر أعتقد أنه هو الشخص اللي مو عاجبه شيء، يعني نفس الانتقاد السلبي، هو مو انتقاد سلبي ولكن اللي دائما يتحلطم، سوري بالعامي قاعد أقولها، اللي دائما يتحلطم على

0: يومه طبيعي في العمل او في اي كان، ولا كأنه في شيء.
1: حرصنا في بداية الحلقة على عدم تجميل صفة التذمر، واللي هي بشهادة الجميع صفة غير محمودة، وتأثيرها يكون على الشخص نفسه بشكل رئيسي، وبعدها على المحيطين فيه في البيت والشغل وأي مكان يكون فيه. صفة التذمر تأخر الشخص من أن يتقدم وتطور في حياته، واحتمال كبير أن يتم في نفس المكان اللي هو فيه حتى يتخلص منها ومن تأثيراتها السلبية. ومن الخطوات المهمة للتخلص من التذمر التأقلم على جميع الأوضاع، الوعي بأن الماضي مضى وما يمكن تغييره، وعدم القلق من المستقبل. نعتبر كل يوم يوم جديد وطاقة جديدة وحياة أخرى. نبتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين. وطبعاً العديد من الأمور اللي تساهم بشكل مباشر في التخلص من التذمر. فأي عمل يعزز من إيجابية الفرد هو حل مناسب وفعال للتخلص منها. ولكن الأهم أن نقبل على التخلص من هذه العادة ببداية أخرى، بداية نتصالح فيها مع نفسنا ومع المحيط فينا. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد،
4: يعود من جديد،
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا

0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا ثقافتنا الغذائية. اليوم بنتكلم عن سلامة الغذاء في المنزل. تكلمنا سابقا بشكل عام عن المنزل، وكنا نقول ان هذا حق المنزل ما يصلح حق المطعم، واليوم بنركز شوي على المنزل لان بس في نقاط ضروريه ابى اكد عليها بشكل او باخر، لان عندنا اعتقاد دائم ان المنزل 100% خالي من التلوث، 100% خالي من التلوث، وان الاكل لا يمكن ان يتلوث في المنزل. لا، يصير يتلوث في المنزل، يصير هناك إهمال، يصير هناك خطأ، يصير هناك سرحان، يصير هناك بعض الأخطاء اللي ممكن تصير من الأم إذا كانت الأم هي تطبخ. فما بالك إذا كنا نتكلم عن خادمة اللي تطبخ، الخادمة ينطبق عليها. ما تكلمنا في يوم من الأيام على موضوع العامل في المطعم، يحتاجون إلى دورات تدريبية، يحتاجون إلى فهم ما يعني سلامة الغذاء. سلامة الغذاء يعني شنو؟ للأسف في ناس حتى يخلي الخدم يجهزون أكل الرضيع، يجهز يعني خادمة تيت تجهز أكل رضيع توه 3-4-5-6 شهور 7 شهور سنة، شلون أنا أضمن أن هذه الخدامة ذي ممكن تحضر غذاء بأي شكل من الأشكال نظيف، وخاصة إذا هي ما تعرف شنو يعني سلامة أغذية، يعني شنو بكتيريا، يعني شنو كذا. لو ين اعتبرنا أن البيت مؤسسة غذائية، مصنع، مطعم، إحنا إذن ضروري جدا لازم نعرف وين النقاط إلا في البيت ممكن أن تسبب لي فيه مشاكل. يعني أنا في البيت الخط مال الأكل يبدأ من لحظة الشراء إلى لحظة الطباخ، أشتري، أخزن، تلاجة، فريز، صين، 70% في البيت، 80% في البيت، المطعم 1500 مرة الضعف، أضعاف مضاعفة، مثل ما قلنا في حلقة في دليل سلامة الغذاء في المطعم. أنا لا أضمن أصلا العاملين يدرون إحنا نتكلم عن شنو. طيب خلونا نأخذها خطوة خطوة ونشوف إحنا شنو نتكلم فيه. في عملية الشراء، إحنا تكلمنا في الشراء، تكلمنا في المجمد، موجود في مكان مجمد، فعلا مجمد، حصى صمي، والأشياء المبردة نتأكد أنها مبردة، نتأكد من الثلاجة، نتأكد من الفريزر، نتأكد من كل هذه الأمور. إذا إحنا في بعض المحلات اليوم، السوبر ماركتات، يبيعون الأكل جاهز، مطبوخ جاهز، إذا في حشو ولا ما حشو ما نشتري، لأن أنا ما أضمن موضوع الحشوة شلون تكون. موضوع المعلبات، تذكرون إحنا تكلمنا عن فساد المعلبات وقلنا إحنا لازم شلون نتعامل مع المعلبات بمختلف أنواعها اللي موجودة في المحل، وقلنا مباشرة نأخذ الأكل إلى البيت ولا ينحفظ في الثلاجة، مباشرة نحفظه في الثلاجة، نقسمه ونحطه في الثلاجة، ولا نحطه في الفريزر، مباشرة نحطه في الفريزر، نقسم الأكل. كل هذه بالذات الأغذية سريعة التلف، بالذات الأغذية سريعة التلف، ولا نترك لها مساحة زمنية، ولا نترك أقصد للبكتيريا مساحة زمنية عشان تنمو. الأغذية المبردة تبرد مباشرة، والأغذية المجمدة نجمدها مباشرة، مباشرة، ما في هذه، ما في لعب، ما في يعني وقت احنا ممكن نضيع. نجي في لمرحلة التخزين، مرحلة التخزين اتاكد بعد ارجع مرة ثانية واكرر، نتاكد ان الثلاجة درجة حرارتها ما بين 0-4 درجات مئوية، المبرد اقل من 0، توصل الى 18 درجة مئوية تحت 0، بعض الاحيان ل 20 درجة مئوية تحت 0. اتاكد من هذه الأمور ودائما أتأكد منها، لأن هذه ممكن تسبب لي كوارث وممكن تكون مشاكل، وقلنا تكلمنا في يوم من الأيام على موضوع الترمومتر. الأكل في الثلاجة أكون أنا أرتب الأمور، ما أحط الأغذية مثل اللحم، مثل الدياي اللي فيه عصير ممكن مع الوقت هذا العصير يتساقط، السوائل تتساقط من الدياي،

تتساقط من اللحم إلى داخل في الثلاجة وتلعوز لي وتلوث لي الثلاجة كلها والأكل كله. عقب ما تعامل مع هذه كلها خاصة اللحم والدياي والخضرة وما أدري شنو، أغسل يدي تماما 20 ثانية لأن غسال اليد مهم، وهذه طبعا أتأكد منه لأن يعني على أساس أن أنا ما أنقل حق روحي حتى بكتيريا. الأغذية المعبأة ممكن تنحط في مخزن المطبخ، ما عندي مشكلة في الموضوع، بس أهم شيء أن المطبخ يكون مهوى ويكون نظيف ويكون جاف وما في وسخ وما في أشياء اللي احنا نتكلم عنها، ولا أخزن الأكل يا جماعة تحت المغسل. في المطبخ عندنا مغسل، فما أخزن الأكل تحت المغسل لأن ممكن هذا المكان رطب، ممكن ينقط لي ماي، ممكن يسوي لي أحط مواد الكيميائية مواد منظفة وأحط كل شيء تحت هذه، ولكن ما أحط الأكل تحت هذا المكان. هاي رقم 2، تكلمنا إذن عن الشراء وتكلمنا عن التخزين. الآن في التحضير، في تحضير الأكل وايد مهم. أنا الآن طلعت الدياية، طلعت المدرشينو، بطلع بطبخ كذا، أهم شيء أغسل يدي مرة ثانية 20 ثانية طبعا، ومهم 20 ثانية ذي حق غسال اليد، وأمنع عملية التصادم ما بين الأكل الطازج والأكل المطبوخ، أمنع عملية الخلط. يعني أنا ذي عندي، وهذه أيضا تكلمنا عنه، التلوث غير المباشر، قلنا الأكل المطبوخ يظل مطبوخ بعيد والأكل الطازج يظل بعيد علشان ما يصير عندي تماس، لأن هذا التماس ممكن ينقل لي البكتيريا من الأكل الطازج إلى الأكل المطبوخ. لا يكون تماس عن طريق السكين، ولا يكون عن طريق الصحن، ولا يكون أي طريق الماعون، ولا حتى يدي. إذا أنا لمست دياي والسمك واللحم ذي الطازجه وأبى أجيس أكل مطبوخ، أروح أغسل يدي مرة ثانية، أغسل يدي، نعم أغسل يدي مرة ومرتين وثلاث أثناء التحضير، ما عندي مشكلة ولا تنقل لي هذه الأمور البكتيريا من مكان لمكان. وهذه طبيعي، وكرر ترى وايد مشكلة أن نغسل اليد، نغسل الأدوات، نغسل المعدات إذا احتاجين بالكلور، حتى بالمطهرات، في أنواع مطهرات نستخدمها في غسال الماعون، لوح التقطيع، كل هذه أمور نهتم في تنظيفها. بالنسبة حق الأكل المجمد، مهم جدا أن أذوبه صح. التجميد من الخطأ جدا أن أنا أجمد مباشرة وأخلي المادة المجمدة، إذا بجمدها أخليها في درجة حرارة المطبخ. تكلمنا عن هذا الموضوع سابقا، بس أكرر لأن وايد أخطاء تصير فيها. أنا أخذ المادة اللي بجمدها وأحطها الليلة، إذا بطبخ باكر أحطها الليلة في الثلاجة تحت، وأحط تحتها صينية وأخليها تذوب براحتها. قلنا لأن كل ما أنا أعطيه الفرصة حق البكتيريا تنمو على الطبقات لين توصل درجة الحرارة إلى داخل، يكون البكتيريا عشعشت عندي في الخارج. أو ممكن أجمدها حتى في الفرن الميكروويف مع الرجوع للكتيب اللي نتكلم عنه، أو أحطها في ماء بارد وشيء من هالقبيل. طيب إذا أنا أبي أحشي ولا أبي أسوي، أيضا نتأكد أن الحشوة انطبخت زين قبل لا أحطها في، أتأكد من خلال الترمومتر أو شيء من هالقبيل. إني حق النقطة رقم 4، الطبخ. أثناء الطبخ طبعا درجة، إحنا في الخليج عندنا ميزة إن إحنا نطبخ المادة الغذائية لين مول تستوي، ما نستمتع اللحمة ونقول واو وايد حلوة، ليش زبدة تذوب في الحلج؟ إحنا نستمتع لما المادة الغذائية تذوب في الحلج، مثل ما نقول نستمتع إذا الدياية كلش صارت أسهل شيء في إن ممكن تتنتف. كل ما وصلنا إلى هذه المرحلة فإحنا نستمتع بها، الآلو والكوسة البامية القرع المدري شنو، كل هذه الأمور إحنا نستمتع كل ما تذوب في الصالونة نشوفها أحسن، كل ما تذوب في المادة الغذائية فإحنا هذا شيء زين، لأن إحنا نرفع درجة الحرارة مثل ما قلنا أيضا سابقا إلى 100 درجة مئوية، ونتأكد أن وصلت المادة الغذائية إلى أكثر من 100. طيب إذا أنا عندي دياي عودة أو ديش رومي وحطيتها في الثلاجة في الفرن، وبتأكد إيش كثر الفرن استوى، إيش كثر الدياي ذي ديش الرومي استوى، فبكل بساطة طبعا الأم الخبيرة تعرف بالسرعة.

يعرفون يعني عادة اللي يشتغلون في الطبخ يعرفون هل كثر الدقيقة إنه وتحت درجة هل كثر الأكل استوى من فوق ومن تحت وشيء من هالقبيل. إذا أنت تبي تتأكد أنت توك علامي تبي تتأكد أخذ شوكة وحاول تغز الدياية وتشوف إذا الدياية بدأت تستوي بس لا تحترق. حاول أن أنت تتعامل ولا أنك أنت تعطي فرصة لبكتيريا السلمونيلا أن تنمو على الدياية أو بشكل أو بآخر، لأن مهم جدا أنك تعرف هذه العملية شلون تمشي. طيب إذا صارتك ظروف وأنت تطبخ تبي تتأكد تبي تطلع تبي ترجع صار تليفون صار في ما أدري شنو

0: لك ترجع له عقب نص ساعة عقب ساعة وتكمل مرة ثانية، ما يصير. إذا أنت حسيت أنك تبي تقطع، شيل الوجبة ذي حطها في الثلاجة، إنزين خلها يعني على الأقل تفتر، خلها في الثلاجة، ما تقدر تخليها في الثلاجة. يعني عموما القصد أن أنت لا تقطع عملية الطبخ وتروح وترجع. إذا رجعت وشفتها باردة كلش، هذه مشكلة، لأن ممكن يعني صارت لها أكثر من ساعتين. في الحالة ذي يعني أنت على الأقل إذا شفت أنك بتطول شوي، خلي المادة الغذائية تفتر وحطها في الثلاجة وتعال بعدين صخنها. لكن لا تقطع عملية الطبخ وبعدين ترجع وبعدين تبرد. وتكلمنا عن موضوع إعادة التسخين عدة مرات وما بي أكرر، بالذات اللحوم بأنواعها المختلفة. إذا تبي تستخدم الميكروويف، استخدم الميكروويف، ما عندك مشكلة، ولكن عند فيل دائما فرن الميكروويف في كتيب، حاول تقرأ هذا الكتيب وتشوف. خلصنا الطبخ، الآن بتي بتقدم، طبخت أنت، تبي تقدم الأكل، تبي تنشب، عندك ضيوف، تأكد أن يدك نظيفة، غسلتها زين، تأكد أن الأطباق نظيفة، مغسولة، جافة، مغسولة زين، تأكد أن الأكل اللي بتقدمه الصاخن يعادل درجة حرارته 60 درجة مئوية، وأن الأكل البارد 4 درجات مئوية. ولا مرة ثانية لا تترك الأكل في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين. هذه كلها أشياء تكلمنا عنها. طيب كلتوا الحمد لله بالعافية، زاد الأكل، الأكل الزايد إذا ما طلعناه مباشرة وهو زايد نبي نحطه في الثلاجة، طبعا ناخذه نغسل يدنا مرة ثانية، نغسل الماعون اللي نبي نحط الأكل فيه، نجففه. طبعا مثل ما قلت مرة ثانية، ما نستخدم الألمنيوم في عملية الخزن، نحطه في زجاج، بعدين ما يكون الأكل مرتفع، يعني سماكة عمق الأكل يفضل أنه ما يكون أكثر من 10 سنتيمتر. ليش؟ علشان الأكل يتخلل البرودة بسرعة. ما عندك مشكلة، لا تنسى الساعتين، موضوع الساعتين. إذا كان الأكل وايد ساخن خليه يفتر شوي برع وبعدين حطه في الثلاجة، لا تخليه ساخن وايد في الثلاجة لأنه يخرب لك درجة حرارة الثلاجة كلها، وبالتالي يخرب لك الأكل اللي في الثلاجة كامل. قبل الساعتين يعني خلي ساعة تقريبا برع وبعدين دخله في الثلاجة، وتخلص من كل أكل تحس إنه هو صار غير سليم، ولا الضوقة، هاي قلت كلام سابقا، ولا الضوق الأكل لتتأكد من سلامته. تبي تعيد التسخين، تكلمنا عن إعادة التسخين مرة ثانية، نقول إنك لازم ترفع درجة حرارة الأكل إلى أكثر من 75 درجة مئوية. وفي نفس الوقت إذا تشك في الأكل لا تستخدمه ولا تأكله، لأن ما يسوى عليك، يسبب لك تسمم أنت ولا عيالك، تسمم غذائي، ويرقد الولد في المستشفى لمدة أسبوع، بلاوي ومشاكل. عموما أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ألتقيكم باكر في مثل هذا الوقت، وتحياتي.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت. تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو
3: ألو،
2: مشوار الظهيرة معك.
3: أهلاً.
1: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
4: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
1: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
5: عزيزي المواطن والمقيم،
3: إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة.

الأجرام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
1: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة، عقب الولادة الثانية اكتشفت أن الولد الأول عنده فراغات في شعره، وفي مناطق معينة في الرأس ما فيها شعر. يا ترى شنو السبب؟ هل هذه ممكن أعتبرها ثعلبة أو يمكن عامل نفسي؟
6: أهلاً فيك يا شيخة، وألف مبروك وصول البيبي الثاني. موضوع الثعلبة موضوع جداً مهم، لأن من الأمراض اللي أنا أسميها بالعامي الأمراض المزاجية. يعني شنو؟ مرض متقلب علاجه لأبس أند داون، صعدات ونزلات، ويتأثر جداً جداً بالحالة النفسية. حقيقة كثير من المرضى يخبرون نفس القصة اللي انت ذكرتيها، يعني تبدأ الصدفية عند أطفالهم لما ينقلونهم من مدينة لمدينة ثانية، أو الأب والأم يضطرون يسافرون للدراسة، أو يكون في غيرة وايد من الطفل لأن أخوه وصل، أو إن في تغيير في المدرسة أو في الصف، أو أي ضغط نفسي على الطفل. أيضا الكبار ترى ممكن يصيدهم، واحد تتوفى زوجته أو شخص قريب لا سمح الله، وعقبها تبدأ الثعلبة. رسالتنا هي يا شيخة إن الثعلبة مرض يتأثر بالعامل النفسي، وقد يكون جرس إنذار لمراقبة نفسية الطفل أو الشخص إنك تحتاج تريح وتصير ريلاكس. طبعا مهم جدا نذكر إن هناك أسباب مناعية للمرض، أحيانا نحتاج لعمل فحوصات دم، وأيضا العلاج يتفاوت علاجات بالعشرات. شلون نقرر العلاج اللي يناسبك أنت؟ لازم تقعد مع دكتورك وتشوف إيش المناسب ونقرر العلاج المناسب للحالة. وتذكر العامل النفسي والراحة والهدوء جدا مهم عساس الجسم يتفرغ للاستجابة للعلاج. وما عليكم شر بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية؟ معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجمنا الذي نتناول فيه مفردات من اللهجة وبعض التعابير الموجودة في لهجتنا، ونحاول بقدر الإمكان تأصيلها. نصفح صفحة ونجد مكتوب في هذه الصفحة مفردات منتقاة من اللهجة حسب الحروف الهجائية، شرحها وتأصيلها مع توضيح معانيها في سياق ما يمس الحياة الشعبية ومعارفها. وبالمناسبة عزيز المستمع، أرجو أن تلاحظ معي بأننا اعتمدنا فصاحة بعض المفردات اللي بنتناولها لأنها وردت في القرآن الكريم وفي بعض المعاجم العربية، بينما كثير من الباحثين المعاصرين نسبوها إلى لغات شرقية قديمة كالأرامية والعبرية والسريانية، وحتى كتاب الله الكريم في بعض هذه المفردات مثل أرائك والسندس واستبرق وغيرها تعد من اللغات الشرقية القديمة. ولكن نحن بس نذكر أن اللغات الشرقية كلها ذات جذور مشتركة، فقد تكون اللغة كانت موجودة عند العرب ولكن لم تستعمل، ثم جاءت في القرآن الكريم، فاعتقد بعض الباحثين أن هذه المفردة مثلا قد تكون عبرية أو أرامية أو سريانية. الآن احنا يعني لازم نبتدأ حسب الحروف الأبجدية. عندنا أول مفردة رايح نتناولها الواقع فيه شيء من الطرافة، هي مفردة أبار. أبار ما أعتقد شباب هالوقت سمعوا بهذه الكلمة. في الزمن السابق يعني في الخمسينات وما قبل الخمسينات كان الباعة الجائلون يطوفون في الشوارع والسكك

وينادون على بضاعتهم. كان تاجر الخضرة يبيع خضرته من ظهر حمار، وهو على حمار ينادي على بضاعته. وأيضا اللي بيع المنشوس مثلا كان يصرخ، وبائع الملح كان يطوف في الفرجان وينادي على بضاعته. بعض التجار كانوا يستخدمون الدواب، وبعض التجار يستخدمون العربانات اللي يدزونها، وبعضهم يشيلون بقش فيه بضاعتهم. ومن ضمنهم امرأة أعجمية غالبا كانت تضع صرة كبيرة على ظهرها وتطوف في الفريج وتصرخ أبار أبار أبار، فتسمعها ربة البيت وتقوم بإدخالها إلى المنزل. مجرد ما توصل في المنزل تطلع البكش من على ظهرها وتفرش في الحوش. غالبا بضاعتها مستلزمات زينة المرأة في ذلك الزمن، يعني دورم، حنة، حنة عيار، مقص شيرازي، مناظر صغيرة إلى آخره. نفس المرأة ذي كانت تقوم بالحجامة للرجال والنساء وتصارخ أبار أبار. الأبار في الفصحى صانع الإبر. قد يكون هناك بائع الأبر، يعني سياق الكلمة يقول لنا أن بائع الأبر عندما يريد أن يبيع بضاعته يصرخ عليه، ايش يقول؟ يقول أبار، بمعنى يعني عندي أبر. ولكن أيضا التأبير هو احنا مثل ما يعني في مصطلحنا الشعبي نقول يلقح النخلة أو يضع الفحال في النخلة. الأبار هو الذي يقوم بتأبير النخلة، أي يضع هذه الفحال المادة اللي تستخلص من بعض أنواع لحاء النخل ويضعونها في نخلة أخرى حتى يتم بينهم التأبير وتنتج البلح. وإذا ما سوى العمل ذي يتحول البلح إلى شيص، إلى تمر رديء لا يؤكل. الطريف أيضا عندنا الإبرة معروفة طبعا في اللهجة، ولكن الكبير منها نسميه الميبر. وطبعا راحت ذيك الأيام أيام الأبار، وما عاد في الآن أي واحد ينادي على بضاعته.

عندنا إبريج. الإبريج هو وعاء منزلي عربوها إبريق، وتونا متحدثين في حلقة سابقة عن أن بعض الحروف منها القاف تبدل في اللهجة إلى حرف الجيم، ظاهرة الإبدال معروفة عندنا. إذن الإبريج وعاء منزلي والعرب تسميه إبريق، ولكن الكلمة نفسها فارسية معربة من قديم. قال الشاعر: كأن أباريق المدام، كأن أباريق المدام لديهم ضباء بأعلى الرقمتين قيام. وعندنا في الأغنية الشعبية: ييت يتوضى بريج فضة. المفردة اللي بعدها بريسم. الإبريسم هو الحرير، وأيضا هذه المفردة معربة من الفارسية ولكن من آلاف السنوات. وفي المثل الشعبي: عتيج الصوف ولا يديد لبريسم. هني المقارنة عقدت كونك تشعر بالدفء مع الصوف حتى لو كان قديم. الإبريسم براق ولكن ما يدفي. هذا المثل يحثك لاحتفاظك بالشيء القديم المجرب. مستمع

الكريم، إذا قمت تتحاور مع زميل لك وفجأة استشاط غضب، يعني ارتفع عنده الصوت فارتفعت وتيرة النقاش، فأنت تقول إيش فيك محتد؟ وأيضا اللي تحدث عن موضوع بحرارة وبشبه عصبية، تقول له أخوي على ساعتك إيش فيك محتد؟ هذه احتد ومحتد مأخوذة من التحاد والمحاداة الفصيحة، وتعني المخالفة والنزاع. تقول العرب حد عليه فهو محتد، بمعنى غضب. المفردة اللي عقبها أدب. الأدب الله يعز السامع

ما احتد. وأيضا اللي تحدث عن موضوع بحرارة وبشبه عصبية، تقول له أخوي على ساعتك شفيك ما احتد، هذه احتد وما احتد مأخوذة من التحاد والمحاداة الفصيحة، وتعني المخالفة والنزاع. تقول العرب حد عليه فهو محتد بمعنى غضب. المفردة اللي عقبها أدب. الأدب الله يعز السامع المرحاض. قرأنا لبعض الباحثين من دول الخليج العربية يقولون إنها فارسية من آب دست خانة، يعني الفرس يسمون الأدب آب دست خانة، فيقول عربت عندنا أهل الخليج إلى أدب. ولكن محدثكم يقلب ظنه إنها من أردب،

المرحاض. قرأنا لبعض الباحثين من دول الخليج العربية يقولون إنها فارسية من آب دستخانة، يعني الفرس يسمون الأدب آب دستخانة، فيقول عربت عندنا أهل الخليج إلى أدب. ولكن محدثكم يقلب ظنه إنها من أردب الفصيحة. الأردب هي القناة التي يجري فيها الماء على وجه الأرض، والأردبة هي البالوعة الواسعة، لذلك هي أقرب أن تكون عربية من أردب، ثم حذفت الراء فصارت أدب من آب دست خانة الفارسية. نعتقد أنها عربية غير مستخدمة في اللغة ولكن بقيت في اللهجة. لا شك عزيزي المستمع أنك تعاملت مع بعض الهنود والعجم، وقد تكون وظفت واحد منهم أما أن يغسل السيارة أو يقوم بحراسة الأرض أو بالبناء، فلا شك لاحظت أنهم يطلقون عليك كلمة أرباب، أو يطلقون على السيد أو المقاول أو رئيس العمل أرباب، أرباب في أرباب ما في. وأيضا إحنا استعرناها منهم، لما بغينا نكلم هندي نقول وين رئيسك، نقول وين أرباب.

0: شباب مالك، ونعتقد ان احنا نقرب له اللهجة ونتحدث بالهندية. في الواقع ارباب كلمة عربية ذات جذر سامي مشترك من رب تجمع على ارباب، ولكن لا تقال يعني للذات العلية الالهية الا اذا اضفت عليها الف ولام. الرب هو الاله، تعالت قدرته. واما رب فيصير رب المنزل، يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. رب المنزل صاحب المنزل، أرباب العمل أصحاب العمل. وكلنا نذكر حديث عبد المطلب اللي قال حق أبرهة: أنا رب هذا الإبل وللبيت رب يحميه. وأدركنا الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقات أخرى.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاجتماعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
4: ألو
5: ألو،
4: مشوار الظهيرة معك.
5: أهلاً.
3: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
6: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
3: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثل ما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا بكم مع حكاية الحب.
1: نحييكم أطيب تحية وتسعدنا صحبتكم.
0: من حكايات جميل وبثينة نقدم هذه الحكاية.

0: قال هشام ابن محمد: سمعت رجلا من بني عذرة يحدث قائلا:
1: لما علق جميل بثينة وجعل ينسب بها، استعد عليه أهلها وهو ربيعة بن دجاجة، وكان يومئذ أميرة تيماء. قال: فخرج جميل هاربا بأحسن الحلي، وتعرضنا له، فلعل عينه أن تقع على أحدكن فأزوجه.

قال: وكان جميل إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، فإذا أقبل رفعنا جانب الخباء، فإذا رآهن صرف وجهه. قال: ففعلنا ذلك مرارا، فعرف جميل ما أراد به الشيخ، فأنشأ يقول:

0: حلفت لك ما تعلميني صادقا، وللصدق خير في الأمور وأنجح. لتكليم يوم واحد من
1: فقال الشيخ: ارخين عليكن الخباء، فوالله لا يفلح هذا أبداً.

0: أعزائنا، الحب أنبل العواطف التي رددها الشعر العربي، وأنه ما من مؤلف قديم أو حديث تطلع إلى التأليف في الحب إلا وهو ينفس في كتابه عن ذكريات قديمة وهوى مكبوت.
1: وقد أحب من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين كثير، ومن الصالحين والفقهاء في الدهور الماضية والأزمان القديمة.
0: فالحب تجربة إنسانية معقدة تدخل فيها انفعالات نفسية عديدة واستعدادات طبيعية لا حصر لها. فالمحب مثلا يخشى على محبوبه ويجزع لأقل خطر يتعرض له، ويقلق لأدنى هاجس يخطر بباله، ويغار عليه لأقل نظرة توجه إليه، ويشفق عليه لأدنى ألم ينزل بساحته، إلى آخره. وكل هذه الانفعالات المتعددة من خوف ولهفة وقلق وغضب وسرور وغيرة وشفقة إنما تعمل عملها في صميم تجربة الحب.

0: مبتدعين أو مختلفين عن غيرهم من الأمم، وإشادتهم بشهداء الحب وشعرائه، ودرجة اهتمامهم بكل ألوانه من العذرية إلى الحسية الصريحة، هو ما يتوافق وحضارتهم ذات الطابع العقلي والروحي والوجداني، والتي ازدهر جانبها المادي ماثلاً في الثراء والترف واتساع العمران عدة قرون.
1: إن الطبيعة البشرية لا يمكن اعتقالها وأن فيها قدرة على تجاوز أي إطار مسبق يفرض عليها. ستوجد دائما قلة تحاول أن تسمو إلى المثال وتستعلى على نداء الغرائز وترفض العرف الشائع، ولكنها ستظل قلة تأخذ مكانها في الكتب أكثر مما تترك أثرا في السلوك العام الذي سيبقى دائما ابن الطبيعة والعرف الاجتماعي. وثمرت حلقات متداخلة من الأعراف الحضارية التي تلعب فيها الثروة والثقافة والموروث الأخلاقي والعرفي دورا واضحا.

0: لقد كان العربي في العصر الجاهلي تلقائيا في علاقته بالمرأة، يحترم الأعراف القبلية، ولكنه يستجيب للصبوة ما سنحت الفرصة، وتتحرك قصائد الشعر الغزلي وقصص الحب ومغامرة العشاق بين القطبين المتباعدين العفة والتهتك.
1: ويروي ابن الجوزي قصة أخ رأى امرأة أخيه حاسرة فعشقها وكتم عشقه حتى أوشك أن يودي به السقم، فظل به الحارث بن كليدة أشهر أطباء العصر حتى اكتشف سبب المرض، فما كان من الأخ إلا أن طلق زوجته ليرجع إلى أخيه فؤاده، فإن المرأة توجد والأخ لا يوجد.
0: فأقبل الناس يهنئون المريض بنيل مراده، فما كان منه إلا أن حرم المرأة على نفسه. قال عبيدة السلماني راوية الخبر: ما أدري أي الرجلين أكرم، الأول أم الآخر؟

0: وفي الخبر السابق دلالة على وجود الحجاب في العصر الجاهلي، وأكثر الإشارات تدل على أنه كان نوعا من النقاب أو الخمار أو الحجاب، بمعنى قرار المرأة في دارها والاحتجاب دون الرجال، فلم تعرفه المرأة في ذلك العصر.
1: وكما عرف العصر المرأة البرزة أي السافرة التي تخالط الرجال، فقد عرف اجتماع الفتيان والفتيات في المراعي وأثناء السفر، وكانت الافتتاحية التقليدية للقصيدة العربية تعبيرا مباشرا في كثير من الحالات عن هذه الأوضاع الاجتماعية الشائعة.
0: وإذ يقرر ابن القيم أن عادة العرب قبل الإسلام أن المرأة لا تحتجب لنزاهتهم ونزاهة نسائهم، وأن الإسلام قام على ذلك حتى نزلت آية الحجاب. يزيد الجاحظ الأمر تفصيلا فيقرر أنه مع سقوط الحجاب ما كانوا يرضون بنظرة الفلتة ولا لحظة الخلسة دون أن يجتمعوا على الحديث والمسامرة ويزدوجوا في المناسمة والمثافنة، ويسمى المولع بذلك من الرجال الزير المشتق من الزيارة.
1: وكل ذلك بأعين الأولياء وحضور الأزواج، لا ينكرون ما ليس بمنكر إذا أمنوا المنكر.

0: إعداد عيسى الحمر،
1: يرويها لكم عماد عبد الله
0: وفاطمة الدوسري.
1: إخراج خليفة العريفي.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: 2.3 FM تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، وتشمل هذه بحرين.bh. وأمناكم الله.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. قلعة البحرين والمتحف الأثري التابع لها.
2: تجلى تاريخ البحرين التجاري الثري الذي عرف في العصور القديمة باسم دلمون، تجلى في العديد من المواقع الأثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقع القلعة أعلى تل أثري تبلغ مساحته 17 هكتاراً ونصف الهكتار، والذي شيد منذ أكثر من 4000 عام. إنه موقع عاصمة دلمون السابقة وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، وقد كشفت البعثات الأثرية على مدار نصف قرن مضى عن أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تدل على أهمية الموقع على مر القرون. افتتح متحف موقع قلعة البحرين في 18 من فبراير عام 2008 للميلاد، ليكون شاهداً على أهمية الموقع الأثرية، ويقع على طول الواجهة البحرية الشمالية للقلعة مشكلاً مدخلاً إلى الموقع الأثري. يتركز العرض المتحفي حول جدار بارتفاع 8 أمتار يجسد الطبقات الأثرية المتراكمة على الموقع، ويتوسط الجدار 5 قاعات بحيث يجد الزائر نفسه يتدرج معها بشكل تصاعدي. ويعرض المتحف 500 قطعة أثرية تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت على الموقع.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، يقام الاحتفال بذكرى اليوبيل الفضي لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ويوم المرأة البحرينية 2026 تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي. وقد ثمنت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهد البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الرعاية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة الوطنية الهامة. حقق أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة نتائج متميزة في سباق سمورين الدولي للقدرة الذي أقيم في جمهورية سلوفيكيا. وشهدت المنافسات تتويج سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد الخليفة بالمركز الأول في السباق الدولي لمسافة 100 كيلومتر لفئة الناشئين والشباب، فيما أحرز سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة المركز الأول في السباق الدولي لمسافة 120 كيلومترا لفئة الناشئين والشباب. ولم يجتاز جواد سمو الشيخ حمد بن ناصر والعموم التي ستقام العام المقبل 2027 إلى جانب مواصلة بناء خبراتهم في المشاركة الدولية.

0: أكد السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن المؤسسة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني والمحرك الرئيس لريادة البحرين للدراسات المصرفية والمالية حملة توعوية بعنوان كن أذكى من الذكاء الاصطناعي، وذلك لغاية 31 من يوليو الجاري. وأكد الشيخ سلمان بن محمد الخليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني أن إطلاق الحملة يأتي في مرحلة محورية تشهد فيها بيئة العمل تحولا متسارعا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي جعل الوعي السيبراني عنصرا أساسيا في حماية البيانات وضمان موثوقية القرارات وتعزيز الثقة في التحول الرقمي. من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أن الشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني في إطلاق الحملة تجسد أهمية تكامل الجهود الوطنية لتعزيز الاستخدام الأمني والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يواكب التحول الرقمي المتسارع ويدعم جاهزية الكوادر الوطنية لمواجهة المخاطر السيبرانية الناشئة. في مؤشر يعكس نجاعة الخطط الاقتصادية، جاءت مملكة البحرين ضمن أكبر 3 أسواق للديون الخاصة في دول مجلس التعاون وفقا لتقرير الديون الخاصة العالمية 2026 الصادر عن شركة سترايد فنتشر. هذا وتوصل مملكة البحرين تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي مستندة إلى بيئة تشريعية متطورة ورؤية اقتصادية ترتكز على الابتكار والاستدامة. توج منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما نتاج مبادرة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب، توج بطلا للبطولة العربية للمنتخبات التي تستضيفها تونس، وذلك بعدما تغلب على نظيره المنتخب المصري في المباراة النهائية بنتيجة 85-73 ليحقق إنجازا غير مسبوق جديدا لكرة السلة البحرينية على المستوى العربي. وقدم منتخبنا مستويات فنية مميزة طوال مشواره في البطولة قبل أن يتوج باللقب العربي عن جدارة واستحقاق، في تأكيد جديد على التطور المتواصل الذي تشهده كرة السلة البحرينية على مستوى الفئة العمرية. ويعد هذا التتويج ثاني لقب عربي في تاريخ كرة السلة البحرينية بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب الناشئين العام الماضي بإحرازه البطولة العربية في جمهورية مصر العربية، بما يعكس الرؤية الفنية الناجحة للاتحاد البحريني لكرة السلة والاستثمار المستمر في إعداد وصقل المواهب الوطنية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هنا البحرين،

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
3: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
0: يعود من جديد.
1: يعود من جديد.
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة، أهلا بكم معنا في صفحات تعبر بنا إلى بعض المعارف الإنسانية، علها تفيدنا وتقدم بعض التسالي على دروب المعارف.
1: آملين أن يضيف لقاؤنا الموسوعي الصغير كل الجديد، فأهلا بالجميع.

أعزائنا، تواصل صفحات موسوعتنا الصغيرة عرض حكاية أول بطاقة هوية للأطفال توضع في جوانب أحذيتهم لتكون بمثابة أوراق ثبوتية تبين كل ما يحتاج إليه الآخرون للتعرف على أسرهم وإنقاذهم في حالة الضياع أو التعرض إلى حادثة.

0: وصلنا في حديثنا يوم أمس إلى أن خبر هذه البطاقات ذاع في وسائل الإعلام، وتدفقت الطلبات من ولايات عدة مثل داكوتا الشمالية ونيوجيرسي وآيوا ونبراسكا وويسكونسن وغيرها، وساعد في الأمر نقل الخبر شفهيا. في إيغ هاربر في نيوجيرسي عرض شرطي بعض الرقع على زملائه وسمع بها ديفيد جرين من شرطة ماديسون، فطلب من وايجر 10,000 رقعة وزعها على المدارس المحلية هناك.
1: وفي سينسيناتي كانت ليندا زيلر من شركة سيبسي كلاين للوساطة العقارية تنشد برنامج السلامة للأسفل.

أطفال للمشاركة في مهرجان المدينة، فاقترح أحد رقباء الشرطة أن توزع الشركة رقع واجر، وقد وزعت زلر ما يزيد على 75 ألف منها في يوم واحد.

0: أعزائنا، دفعت شركة سيبسي وسواها ثمن الرقع التي وزعتها، ولكن في نهاية ديسمبر من ذلك العام كان آل وايجر مدينين $80,000 وقد تخلفوا عن تسديد القرض لفك الرهن.
1: وعشية ميلادي 84 كان جورج وكاثلين عائلة وايجر يلهجان بالهدايا التي تعذر على أولادهما الحصول عليها. فجأة قال جورج: لقد تحملت ما فيه الكفاية، لماذا أقلق وأهتم بأولاد كل الناس؟
0: في الأيام التالية كثيرا ما رأت كاثلين زوجها ينظر من النافذة ساهما، وفي صبيحة أحد الأيام ألقت مغلفا في حضنه قائلة: اقرأه.
1: كانت داخل المغلف رسائل من أطفال في مدرستين ابتدائيتين في نيوجيرسي. جاء في إحداها: إنك لطيف إذ منحتنا رقع الهوية هذا. حين كنت صغيرا أضعت السبيل مرة وكان الأمر مروعا. أنت إنسان مميز كذلك أنا.

0: عزائنا تابع جورج قراءته تلك، فعادت إليه عزيمته. أخبر المصرف سبب توانيه عن الدفع، وحصل على مهلة شهر آخر للسداد، وشرع يحض الجمعيات على المساهمة بمبلغ سنتين، والسنت جزء من 100 من الدولار كما نعلم، ويدفعونها عن كل رقعة توزعها تلك الجمعيات.
1: وقرر ويجر التركيز على ولاية واحدة في آن، وكانت نيوجيرسي في باله، والتحري جرين من ماديسون هو

0: رجل الذي سيساعده، وكان جرين أنذاك رئيس جمعية مكافحة الجريمة في الولاية.
1: وأقنع واجر جرين والجمعية بتوزيع مليوني رقعة، وتبرعت شركة كيمبري كلارك بالورق اللازم.
0: وعثر واجر أيضا على شركات تكفل المشروع وتتعهده، ووفقت أطعمة ويكفن وهي تعاونية من 189 متجرا كبيرا في 3 ولايات، وافقت على توزيع الرقع، وتدريجيا انضمت شركات أخرى إلى الحملة.

0: أعزائنا، حتى ذلك التاريخ كانت شبكة وايجر للتوزيع قد قدمت 30 مليون رقعة إنقاذ. في يونيو حزيران من عام 1984 ميلادية، كانت ريبيكا تومسون البالغة 9 أعوام من ميسولا بولاية مونتانا تزور أباها في ولاية أريزونا.
1: وذات يوم فيما هي تعد في سباق مع أخيها، اصطدمت بنبتة صبار عملاقة، وإذ تملصت منها لمحت نحو 24 إبرة في حجم خلال الأسنان مغروزة في ذراعها اليسرى. كان الدم يقطر من الجروح، وكان أخشى ما خشيه والدها أن تصاب بعلة تخثر الدم البطيء كما جرى لأمها.
0: أعزائنا، تذكر تومسون وهو في طريقه إلى المستشفى أن ابنته شديدة الحساسية لبعض العقاقير، لكنه لم يكن متيقنا من أسماء تلك العقاقير، وهذا الأمر أقلق الأطباء الذين أرادوا أن يعطوها مسكنات، وهم لم يتمكنوا من الاتصال بأمها.
1: وسألها الأطباء: أتدرين أي عقاقير تثير حساسيتك؟ أتعرفين اسم طبيبك؟ وهزت ريبيكا رأسها نفيا، ثم تذكرت فصاحة الرقعة: انظروا إلى حذائي.
0: كانت والدة ريبيكا قبل أسابيع قد ألصقت إحدى رقع وايجر على حذاء ابنتها، ووجد الأطباء المعلومات بسرعة، وتمت إزالة إبر الصبار المؤلمة.
1: وقالت والدة ريبيكا فيما بعد: من دون تلك الرقعة كانت محنة ابنتي ستطول.

0: وهكذا أعزائنا كنا معكم عبر حلقتين، حيث قدمنا حكاية أول بطاقة هوية للأطفال توضع في جوانب أحذيتهم لتكون بمثابة أوراق ثبوتية تبين كل ما يحتاج إليه الآخرون للتعرف على أسرهم وإنقاذهم في حالة الضياع أو التعرض إلى حادثة خطيرة، كما رأينا في الحكايات القصيرة التي أوردناها في محطات اليوم والأمس. نتمنى من خلال ما نقدمه من خلال هذه الموسوعة أن نقدم بعض الأفكار التي ربما استثمرها البعض منا فكانت فتحا لنا على دروب المعرفة.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. اختيار الصديق من أولى ما ينبغي الاعتناء به، فالصديق الذي يستحق عن جدارة أن يلقب بهذا اللقب هو الذي يسر بسرور صديقه ويحزن لحزنه، ويحرص على توفير الراحة له وإبعاد ما يزعجه. حسن المصاحبة والمفارقة حفظ للوداد وبعد من البغضاء والعداوة، إذ جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. قيل لبعض الحكماء: من الحازم؟ قال: من حفظ ما في يده ولم يؤخر شغل يومه إلى غده. قيل: فمن الجواد؟ قال: من لم يكن جوده لدفع الأعداء وطلب الجزاء.
0: ما خط القلم.
2: من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه، فإن من خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسن غيره، ومن خفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلن يقلع عن عيبه الذي لا يعرف، ولن ينال محاسن غيره التي لا يبصرها أبدا. لا كنز أنفس من العلم، ولا مال أربح من الحلم، ولا قرين أزين من العقل، ولا رفيق أقبح من الجهل.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو؟
4: ألو؟
3: مشوار الظهيرة معك؟
4: أهلاً.
2: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
5: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
2: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
6: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

غزوة حنين. تتمثل رحمة المسلمين في وقوفهم أمام الدروس والعبر في سير انتصاراتهم وإنجازاتهم التي وقف لها العالم إجلالاً واحتراماً. كانت رسالة الإسلام تملأ قلوب الناس لتخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات البغي والعدوان إلى نور العدل والإيمان. فتغيرت معالم قبائل جزيرة العرب بعد أن كانت تتصارع لأسباب ليست بذات أهمية تنجم عنها حروب دامية تستمر سنين طويلة تحصد الأرواح والممتلكات دون

غاية أو رسالة سوى فتك القوي بالضعيف وانتهاك الحقوق دون مراعاة ميثاق أو عهد. حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم برسالة أرعبت السادة والكبراء رغم سماحتها، فكانت كفيلة بالقضاء على مصدر فائدتهم وتردي أحوال الناس بجهلهم وخوفهم من أوثان لا تنفع ولا تضر. بذلك انتقل الإسلام من طور إلى طور، فاتحا القلوب والعقول قبل أن يفتح الأقاليم، حتى كان يوم فتح مكة ففتحت أمام المسلمين الأبواب وازدادت شوكة الإسلام صلابة، فدانت معظم القبائل العربية بالإسلام وانتقلت بذلك إلى صفحة جديدة من تاريخها، لتسطر أمجادها في الدين بسواعد أبنائها وقلوبهم، وينهوا حقبة سوداء أصبحوا يستذكرونها حمدا لله على ما هم فيه من النعمة وبغية تمامها عليهم. كانت النفوس بعد فتح مكة تجيش بما في داخلها، فالقبائل التي أبت الدخول في سلام مع المسلمين عزمت إعلان الحرب عليهم، معدة الجيوش لغزو مكة وإنهاء وجود المسلمين بها بعد أن طهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصنام الضلالة لينتشر فيها نور الحقيقة. ففي شوال من السنة الثامنة للهجرة قامت قبائل هوازن وثقيف بالزحف نحو مكة المكرمة في أكثر من 20,000 مقاتل بقيادة مالك بن عوف النصري. قبل مسيرهم إلى مكة لم يكن الجميع موافقا على ما سيفعل مالك بن عوف، إلا أنهم رأوا في ذلك الفرصة السانحة التي قد لا تتكرر، وكان منهم أسن القوم دريد بن الصمة الذي كان يبلغ من العمر حينها 160 عاما، كان أعلمهم بفنون القتال وحيل المعارك. جمع مالك بن عوف المقاتلين وحرص على أن يأخذ في الجيش النساء والأطفال والدواب والأنعام، لقد اعتبرها مالك حربا مصيرية أراد بها إطفاء نور الإسلام فلا ترتفع له راية، بيد أن الله غالب على أمره ولو كره المشركون. علم النبي صلى الله عليه وسلم بتحركات هوازن وثقيف، فقام بمن معه في فتح مكة من الجند، وخرج معهم من أسلم حديثا من أهل مكة، حتى لا ينتهز الفرصة مالك بن عوف ويحرض من في مكة لينضموا إليه، خصوصا بأنهم حديثوا عهد بجاهلية. كان الجيش الإسلامي بتعداده الضخم جعل الجنود يفخرون بما لديهم من العدة والعتاد، ويتحدثوا بينهم بأننا لن نهزم اليوم من قلة العدد، إنه الغرور الذي كانت له تداعياته على سير المعركة. سار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى وصل واديا بين مكة والطائف يقال له حنين، ولم يكن يعلم عليه الصلاة والسلام بما اتخذه مالك بن عوف من احتياطات واستعدادات قبل اللقاء، فقد أشار العجوز دريد بن الصمة على مالك بن عوف بأن يتخذ من الأشجار التي في جنبات الوادي كمائن له ولجيشه يحكمون بها القاع

0: على جيش المسلمين فينهوا أمرهم. وقف جيش المسلمين متأهبا، جعل عليه الصلاة والسلام على رأس الجبل أنس بن أبي مرثد رضي الله عنه للمراقبة. ولم ينتبه أنس لكمائن القوم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش، وبدأت أول كتيبة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه تنحدر في الوادي، وإذا بجموع هوازن وثقيف تخرج من الكمائن. ارتبك جيش المسلمين هلعا وذعرا، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القلة المرابطة من الصحابة. وسط انسحاب الجيش من حديث العهد بالإسلام، عائدين إلى مكة سريعا بسبب ما هالهم من ضراوة المعركة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في ساحة الوغى: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فكان أول من أجاب النداء عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فرح عليه الصلاة والسلام بذلك. فالعباس كان جهور الصوت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بمنادات الجيش قائلا: يا أصحاب بدر. فتحلق الصحابة الكرام ومن بقي من جيش المسلمين ثابتا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليواجه بذلك جيش هوازن وثقيف، ناثرا في وجوههم التراب قائلا: شاهت الوجوه. فما بقي من رجل إلا وأخذ يبعد التراب عن وجهه. حمي الوطيس وانقض المسلمون على جموع المشركين مؤيدين بملائكة السماء التي نزلت بكتائبها يراها الكفرة كالفرسان البيض، ويراها المسلمون نملا كثيفا يهجم على العدو بلا هوادة. وكان حقا على الله نصر المؤمنين، انقلبت موازين القوى لصالح المسلمين. بعد أن لم تكن لهم في أول الأمر، سقطت رايات قادة هوازن وثقيف، وأصبحت الغلبة لله ورسوله، وطويت بذلك صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي العظيمة التي تعلم منها المسلمون الدروس الجليلة، ليس في الحرب وحسب، وإنما في حياتهم جميعها. علموا أن مآل الغرور إلى الهوان، وأن الله ناصر عباده وإن كانوا قلة في العدة والعتاد بعد الأخذ بالأسباب. فبهذه المعاني العميقة في النفس يحرص المسلم مبتعدا عن الغرور إلى تحقيق التواضع سمة له في حياته، لتتجسد الرحمة بين العالمين كما تتجلى دائما في سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل

الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج روضة الشعر. روضة الشعر استوحينا الاسم من كتاب روضة الشعر الذي أمر بطباعته صاحب العظمة حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وقد طبع عام 1956 في مطابع المؤيد بالمنامة. هذا الكتاب يعني من الكتب التي احتفت بالشعر والشعراء في تلك الفترة، وسجلت ورصدت قصائد لشعراء يعني من البحرين ومن خارج البحرين. وكان يعني لصاحب العظمة حاكم البحرين الشيخ سلمان الدور الكبير في حفظ هذا التراث ورصد أسماء الشعراء العرب والمحليين. في هذه الحلقة نلتقي مع أحد المبدعين الكبار من شعراء النبط في منطقة الحجاز، وقد سارت بقصائده الركبان، وانتشرت قصيدته التي اخترناها هذا المساء، وقد انتشرت قصيدته في الخليج وفي الجزيرة العربية وبين جميع من يحب الشعر النبطي وهواة الشعر الشعبي في البلاد العربية. شاعرنا في هذه الحلقة هو الشاعر الحجازي ديوي بن جبران بن جبر بن هنيدي بن جبر بن صالح بن محمد بن مسفر الوقداني السعدي العتيبي من قبيلة عتيبة. ولد بوادي النمل قرب الطائف بالحجاز سنة 1244 هجري وتربى فيه. هو من قبيلة وقدان التي تسكن ناحية نخب بالطائف، ثم سكن الطائف لتحصيل العلم والمعاش. كانت له قريحة وقادة نظم الشعر النبطي، وفي عمر متأخر درس النحو والأدب ونظم الشعر الفصيح ولقب بشاعر الحجاز.

أقول عن أحمد محمد الحضراوي مؤلف كتاب نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر. هو شاعر لطيف ومغوار غطريف، تخضع لشعره بلابل الأغصان وتنصت لغزله مسامع كل إنسان. وقال عنه محمد سعيد كمال مؤلف الأزهار النادية من أشعار البادية: خرج هذا الشاعر في عصره حاملا لواء الشعر، إذا غرد أسكت البلابل، وإذا غنى أطرب المحافل، فارس الميدانين القريض والحميني، مدح وجهاء عصره ونال جوائزهم وبز أقرانه فلم يلحق له غبار. من قول بديو البقداني بالشعر الفصيح: سواجع الشوق باتت في أغانيها، تتلو فنون الهوى والوجد يمليها، فذكرتني عصورا قد خلت ومضت حيث التصافي وروحي في تصابيها. ثم يقول: إذا تذكرت أياما لنا سلفت، خلت ومرت كأن الدهر يطويها، سحت عيوني بفيض الدمع وانسجمت، وأمطرتني وجادت من أماقيها. وله قصيدة يقول في أولها: ما يعطي الله إلا مستحقينا، سبحان من سبغت أحكامه فينا، كل الأمور التي تجري بقدرته، يقضي بما شاء لا يقضي بما شئنا. أصر شاعرنا عهد الشريف عبد الله بن عون ومدحه بقصائد عديدة، وكذلك مدح الشريف حسين بن محمد بن عون. ومن قصائده الشهيرة المغناه قوله في أبياتها المروبعة: أول استبداي باسمك يا حنون، يا كريم ما تخالفه الظنون، أمرك المحفوظ في كاف أنون، أنت اللي في كل مغوايا دليل، هيج أشواقي حمام بالغصون، بات ساجع في بديعات الفنون، بين تغريد وترجيع بهون، ما درني في الهوى مثله عليل. يا حمام الدوح هيشت الغرام، ما سبب نوحك ومالك من مرام، أعطني عهدك وخذ مني ذمام، بيعني شوقك وخذ شوقي بديل.

ويتطرق في نفس القصيدة إلى بعض النصائح والحكم، منها قوله: عاشر الأحرار من أهل الرتب، تستفيد العقل منهم والأدب، حيث هم أهل المروة والنسب، وترك الأسفال ما منهم حصيد. وقال بديو الوقداني من فن المجرور الذي تشتهر به الطائف: يا بارق اللاح في القطر اليماني، بات نوه يقود دن الرعد وامطره، سهر تخيله وعيني ساهره، يوم الخلايق رقود والفكر ما غيره. وقال في رثاء الشريف عبد الله بن محمد بن عون: الملك لله والدنيا مداولة، وما لحي على الأيام تخليد، والناس زرع الفنا والموت حاصدهم، وكل زرع إذا ما تم محصود، ولا يدوم سرور لا ولا كدر، وهكذا الدهر تصدير وتوريد. تطرق في شعره إلى جميع الأغراض الشعرية المعروفة، ولكن في كل شعره غلبت الحكمة وتقلب أحوال الدهر، فترى الحكم منتشرة في أغلب قصائده، كما اشتهر بارتجالياته القوية في شعر القلطة التي بز بها أقرانه من الشعراء. قال مخاطبا أحد الشعراء: يا مادح الأنذال مدحك خسارة، وراك ما تمدح هل الفضل والجود، اللي يشوفون المدايح تجارة وأعراضها ما حسها على المنقود. قال عنه طلال السعيد في كتابه الموسوعة النبطية الكاملة: شاعر متميز، عبقري، فيلسوف في شعره، سارت بأخباره الركبان، فلمع كأشهر شاعر في عصره. كان ذات مرة في مجلس الشريف محمد بن عون الذي سقط الخاتم من يده وتكسر حجر الخاتم بعد ارتطامه بالأرض، فتشاءم الشريف

0: أنشد بدوي يقول: لا تخشى يا ابن رسول الله من حجر، رأى المكارم في كفيك فانفجر، وفاك سعدك إذ واف السعود، وقد أعطاك ربك سعدا يفلق الحجر. فسري عن الشريف محمد بن عون وزال عنه كدره وتشاؤمه. ومن نفحات الحكمة قوله: يا عبد هون كل مطرود ملحوق، لا تشتحن لكرب ما هم خليك، اللي جعل لك روح جعلك مرزوق، كما تكفل بك من الخلق كافيك. يعطي باب الرزق ما هو مغلوق، واللي طلبته وانت محتاج يعطيك الرزق، له حبسه وله وقت مطلوق، وان مت ظل عند قبرك يناديك. ومن غزلياته قوله: يا الله في نو الى انقادي، نسم العوالي حين يذرنه، امشي ولا ادري وين انا غادي، في النار ولا رايح الجنه، سيدي حبسني واوثق قيادي، ابوك يا حبس بلا سنه. الى ان يقول: يا خالط الريحان والكادي، وبعيثران من فاحله بنه، والله لولا خوف الانقادي يلي حمسني حمسه البنه، لانهب واجلى دار بغداد وارسل على واليك بالمنه. توفي الشاعر بدوي الوقداني عام 1296 هجري، ودفن في الطائف. قصيدته التي نحن بصددها هذه الحلقة من أشهر قصائده على الإطلاق، وسارت بها الركبان وانتشرت بين عشاق الشعر من العربان، وحفظها كل شاعر وكل من يعشق الأشعار والقيفان، وهي التي يقول في مطلعها: أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت عفنا بعض الأحوال. وهي مليئة بالحكم والأمثال وحوادث تقلبات الأزمان والدهور، وقد جاراها وجانسها الكثير من شعراء الجزيرة العربية لشهرة القصيدة الطاغية. ومن البحرين جانسها الشاعر فهد بحسين المسلم، إذ قال: دنيا علينا بدت تجري غرايبها، تنبل جديدين عنها كل الأحوال. وجراها الشاعر البحريني الحدام الصباح الكبيسي، فقال: قال الكبيسي تماثيل أني في دبها، من حكمة الجيل نظم فاخر عالي، أبديت وأفضيت من سري غرايبها، نظم جديد ولاه مثل الأسمالي. كن القوافي لوافي من مغايبها، من معدن الجيل مثل المعدن الغالي، الصدر يملي وكفي كان كاتبها، والمملي الكاتب اللي ما له مثالي. والآن مع هذه القصيدة الرائعة للشاعر الحجازي الكبير بديوي الوقداني العتيبي:
1: أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوال، تاعد مواعيد والعاقل يكذبها، واللي عرف حدها من همها سالي، إن قبلت يوم ما تصفي مشاربها، تقفي وتقبل ولا دامت على حالي، في كل يوم تورينا عجايبها، واليوم الأول تراها أحسن من التالي، أيام في غلبها وأيام نغلبها، وأيام فيها سوى والدهر ميالي.
0: نعاتبها نلومها، عفنا تركنا، تاعد يعني توعد، حدها أو حدها غاياتها، في غلبها يعني مصاعين لها، سوى متساويين.
1: جربت الأيام ومثلي من يجربها، تجريب عاقل وذقت المر والحالي، نضحك مع الناس والدنيا نلاعبها، نمشي مع الفي طوع حيثما مالي، كم من علوم وكم ما داب نكسبها، والشعر مازون مثقال بمثقالي، أعرف حروف الهجاء بالرمز واكتبها، عاجل ومجنون حاوي كل الأشكالي، لا شك حظي ردي والروح متعبها، ما فادني حسن تاديبي مع امثالي، ان جيت بحاجة عزت مطالبها، العفو محد من المخلوق يا والي.
0: الفي الظل، موزون يعني موزون مضبوط الوزن، امثالي يعني اشعاري، عزت مطالبها لم تتيسر لي، يا والي يعني يرأف بي ويرحمني.
1: قوما الى جيتها رفت شواربها، بالضحك وقلوبها فيها الردى كالي، وقوم إلى جيتها صكت حواجبها، وابدت لي البغض في مكفاي وقبالي، ما كني إلا مسوي حال مغضبها، والكل في عشرتي ماكر ودجالي، يا حيف تخفي أمور كنت حاسبها، واللي على بالهم كله على بالي، والجار جافي وكم قوم نحاربها، والأهل وأصحابنا والدون والعالي.
0: رفت شواربها يعني تحركت شواربها، الردى كالي يعني النية السيئة مضمرة في قلوبها، صكت حواجبها كناية عن كراهية، مقفاي وقبالي ذهابي وقدومي، انصرافي أو مجيئي، يا حيف كلمة قال للأسف، كنت حاسبها كنت أتوقعها، الدون السافر.
1: والروح وش عذرها في ترك واجبها، راح الحسب والنسب في جمع الأموالي، نفسي بها العز والحاجات تغصبها، ترمي بها بين جاويد وأنذار.

0: غالي، المال يحيي رجالا لا طبع بها، كالسيل يحيي الهشيم الدمدم البالي.
1: الحاجات الرغبات لا طبع بها فاقدة للأخلاق القويمة. الهشيم يقصد العشب المتهشم، الدمدم المتحطم، البالي الرث القديم.
0: افتى المنازل وروحي يوم أجنبها، منها غنيمة وعنها البعد أولالي. لا خير في ديرة يشقى العزيز بها، يمشي مع الناس في هم وإذلالي. دار بها الخوف دايم ما يغايبها، الضيم فيها وفيها بعض الأحوالي. جوعة سراحينها شبع ثعالبها، والكلب والهر يقدم كل ريبالي. عز الفتى.

0: حللت بالروح لين رخصت واجبها وانا عتيبي عريب الجد والخالي.
1: عفت كرهت أولالي أفضل لي، ما يغايبها لا يغادرها ولا يبرح عنها ولا يتركها، سراحينها ذئابها، السرحان الذئب، والمقصود الرجال الشجعان والجريء، والشجاع من الرجال يوصف بالذئب، شبع ثعالبها لأن الثعلب يصل إلى مبتغاه بالحيلة والخديعة فيشبع، الهر القط، الريبال الرئبال هو من أسماء الأسد، الهون الذل، دللت بالروح يقصد أنزلت مقدارها.
0: قومي تدوس الأفاعي مع عقاربها ولها عزايم تهد الشامخ العالي، كب المنازل وقل البوم يندبها يبكي عليها بدمع العين هالطالي، لتعمر الدار والقالات تخربها، بيع الردى بالخسارة واشتر الغالي، ما ضاقت الأرض وانسدت مذاهبها عن كل حر شهر في راس ما طالي، دار بدار وجيران تقاربها، وارض بأرض وأطلال بأطلالي، والناس جانيب لين انك تقاربها وتكون منهم كما قالوا بالامثالي، والارض لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا ارزاق وجالي.
1: كب المنازل، دع المنازل واتركها، يندبها يبكي فيها، القالات الحوادث والكوارث، الردي السافل والدنيء من الناس، انسدت مذاهبها يعني انغلقت طرقها ومسالكها، ما طالي اي ما علا وسما، مناكبها مسالكها،
0: حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي، واطعن نحور الفيافي في ترايبها وابعد عن الهم تمسي خالي البالي، من كل عملية تقطع براكبها فدافد البيد درهام وزرفالي، تبعدك عن دار والأخرى تقربها واختر لنفسك عن المنزال منزالي، موت بدوية قفرة جوانبها فيها الوطي السباع القبس مدهالي، أخير من ديرة يجفاك صاحبها كم ذا الجفا والتجافي والتملالي، دوس المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد وموت العز أولالي، إن المنية إذا مدت مخالبها تدرك لو كنت في جو السما العالي.
1: فج وادي دارس ممحل خالي ليس به حياة ولا سكان، أطعن نحور الفيافي في ترايبها صورة تشبيهية جميلة، فالفارس الشجاع هو الذي يطعن برمحه صدر خصمه أو عدوه، ترايبها الترائب هي الصدر ما دون النحر، عملية ناقة في دافد البيد الصحراء الخالية، درهام وزرفال من ضروب وأنواع صير الأبل، دوية أو دوية صحراء مقفرة، وطي السباع أثار أقدام الوحوش، الغبس المتوحشة، أولالي أفضل لي، المنية الموت تدركك يعني تمسك بك تصل إليك أو تلحق بك،
0: ما قرت الأسد في عالي مراقبها تسعي للأرزاق ما حنت للأشبالي، والشمس في برجها والغيم يحجبها تقفي وتقبل لها في الفلك مجدالي،
1: ما قرت استقرت ومكثت يعني لا تستغر ولا تمكث، الأسد الأسود بصيغة الجمع، مراقبها المرقب هو الجبل الصغير الذي يصلح لعملية المراقبة، ما حنت لا تشتاق، مجدالي منازل مختلفة،
0: رب السماوات يا محصي كواكبها يا مجري السفن في لجات الأهوالي، ضاقت بنا الأرض واشتبت شبايبها والغيث محبوس يا معبود يا والي.
1: لجات جمع لجه وهو البحر العميق، اللجة والبحر العميق، اشتبت شبايبها صارت كالنار المقدة، الغيث محبوس لم ينزل المطر النافع منذ أمد بعيد،
0: يالله من مزنة هبت حبايبها رعادها بات له في البحر زلزالي، ريح العوالي من المنشى تجاذبها جذب الدلي من جبا مطوية الجالي، ديمومة أسبلت ورخة ذوايبها وانهل منها غزير الوبل همالي، تسقي ديار شديد الوقت حاربها ما عاد فيها البعض الناس من زالي.
1: مزنة سحابة، المنشى من جهة الشرق، الدلي الدلو، جبا عمق، مطوية الجالي البير التي رصبت جوانبها بالحجارة وتسمى الطوي، ديمومة أمطار غزيرة أسبلت أمطرت بغزارة، أرخت ذوايبها صورة تشبيهية لهطول الأمطار بالفتاة التي أسبلت شعرها أي أرسلته إلى الأسفل، الوبل المطر الغيث شديد الوقت يعني المحل والقحط الشديد.
0: يا جاهل اسمع تماثيل مرتبها فيها معاني جميع القيل والقالي، شبه الدنانير تزهي في قوالبها في صرفها زايد عن قرش وريالي، يا رب توبه وروحي لا تعذبها يوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي.

0: وازكى صلاة على المختار نوهبها شفيعنا يوم حشر فيها الهوالي.
1: تماثيل أشعار تزهي تكون زاهية وجميلة في صرفها، يعني في ثمنها في قيمتها.
0: أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوال، تاعد مواعيد والعاقل يكذبها، واللي عرف حدها من همها سالي، إن قبلت يوم ما تصفي مشاربها، تقفي وتقبل ولا دامت على حالي، في كل يوم تورينا عجايبها، واليوم الأول تراها أحسن من التالي، أيام في غلبها وأيام نغلبها، وأيام فيها سوى والدهر ميالي، جربت الأيام ومثلي من يجربها، تجريب عاقل وذقت المر والحالي، نضحك مع الناس والدنيا نلاعبها، نمشي مع الفي طوع حيثما مالي، كم من علوم وكم ماداب نكسبها، والشعر مازون مثقال بمثقالي، أعرف حروف الهجة بالرمز واكتبها، عاجل ومجنون حاوي كل الأشكال، لا شك حظي ردي والروح متعبها، ما فادني حسن تاديبي مع امثالي، ان جيت بحاجة عزت مطالبها، العفو محد من المخلوق يا والي، قوم الى جيتها رفت شواربها، بالضحك وقلوبها فيها الردى كالي، وقوم الى جيتها صكت حواجبها، وابدت لي البغض في مكفاي وقبالي، ما كني الا مسوي حال مغضبها، والكل في عشرتي ماكر ودجالي، يا حيف تخفي أمور كنت حاسبها، واللي على بالهم كله على بالي، والجار جافي وكم قوم نحاربها، والأهل وأصحابنا والدون والعالي، والروح وش عذرها في ترك واجبها، راح الحسب والنسب في جمع الأموالي، نفسي بها العز والحاجات تغصبها، ترمي بها بين جاويد وأنذالي، المال يحيي رجال لا طباع بها، كالسيل يحيي الهشيم الدمدم البالي، عفت المنازل وروحي يوم أجنبها، منها غنيمة وعنها البعد أولالي، لا خير في ديرة يشقى العزيز بها، يمشي مع الناس في هم وإذلالي، دار بها الخوف دايم ما يغايبها، الضيم فيها وفيها بعض الأحوالي، جوعة سراحينها شبعة ثعالبها، والكلب والهر يقدم كل ريبالي، عز الفتى راس ماله من مكاسبها، يا مرتضي الهون لا عز ولا مالي، دللت بالروح لين رخصت واجبها، وانا عتيبي عريب الجد والخالي، قومي تدوس الافاعي مع عقاربها، ولها عزايم تهد الشامخ العالي، كب المنازل وقل البوم يندبها، يبكي عليها بدمع العين هالطالي، لتعمر الدار والقالات تخربها، بيع الردى بالخسارة واشتر الغالي، ما ضاقت الأرض وانسدت مذاهبها، عن كل حر شهر في راس ما طالي، دار بدار وجيران تقاربها، وارض بأرض وأطلال بأطلالي، والناس جانيب لين إنك تقاربها، وتكون منهم كما قالوا بالأمثالي، والأرض لله نمشي في مناكبها، والله قدر لنا أرزاق وجالي، حث المطايا وشرقها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي، واطعن نحور الفيافي في ترايبها، وابعد عن الهم تمسي خالي البالي، من كل عملية تقطع براكبها، فدافد البيد درهام وزرفالي، تبعدك عن دار والأخرى تقربها، واختر لنفسك عن المنزال منزالي، موت بدوية قفرة جوانبها، فيها الوطي السباع القبس مدهالي، أخير من ديرة يجفاك صاحبها، كم ذا الجفا والتجافي والتملالي، دوس المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد وموت العز أولالي، إن المنية إذا مدت مخالبها، تدرك لو كنت في جو السما العالي، ما قرت الأسد في عالي مراقبها، تسعي للأرزاق ما حنت للأشبالي، والشمس في برجها والغيم يحجبها، تقفي وتقبل لها في الفلك مجدالي، رب السماوات يا محصي كواكبها، يا مجري السفن في لجات الأهوالي، ضاقت بنا الأرض واشتبت شبايبها، والغيث محبوس يا معبود يا والي، يا الله من مزنة هبت هبايبها، رعادها بات له في البحر زلزالي، ريح العوالي من المنشى تجاذبها،

0: جذب الدلي من جبا مطوية الجالي ديمومة أسبلت ورخة ذوايبها وانهل منها غزير الوبل همالي تسقي ديار شديد الوقت حاربها ما عاد فيها البعض الناس من زالي يا جاهل اسمع تماثيل مرتبها فيها معاني جميع القيل والقالي شبه الدنانير تزهي في قوالبها في صرفها زايد عن قرش وريالي يا رب توبه وروحي لا تعذبها يوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي وازكى صلاة على المختار نوهبها شفيعنا يوم حشر فيها الأهوالي.
1: في ختام هذه الحلقة أستودعكم الله ونلتقي بكم إن شاء الله في الحلقات القادمة من روضة الشعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية، والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.ph. وأمناكم الله.

0: مواقع جغرافية. يمتد طريق اللؤلؤ لمسافة تزيد على 3 كيلومترات بداية من هيرات اللؤلؤ بالقرب من قلعة بوماهر التي تعود إلى سنة 1840 للميلاد. طريق اللؤلؤ يأخذ الزائرين في رحلة تمتد من شاطئ بوماهر حيث مركز معلومات قلعة بوماهر، ليمر بعد ذلك ببيت الغوص ثم بيت الجلامة وبيت بدر غلوم للطب الشعبي ثم بيت يوسف العلوي وبيت فخرو وبيت ومجلس مراد وبعض المحلات والعمارات في سوق القصرية كعمارة يوسف عبد الرحمن فخرو وراشد فخرو، ثم بيت النخذة وصولاً إلى بيت سيادي في قلب المحرق والذي سيكون المتحف الرئيسي للؤلؤ. يمثل المشروع متحفاً حياً في الهواء الطلق ويؤسس لتوثيق تاريخ حقبة زمنية في مملكة البحرين كان اقتصادها يعتمد على اللؤلؤ، كما يوضح للزائر المسار الذي يعيشه اللؤلؤ البحريني منذ لحظة خروجه من قاع البحر وحتى وصوله إلى الأسواق العالمية. كما يروي الطريق أخباراً عن أشهر ألقاب العاملين في إنتاج اللؤلؤ كالطواش والغواص والنوخذة والسيب وغيرهم، ويروي كذلك حكايات أخرى عن صور الحياة البحرينية القديمة. طريق اللؤلؤ هو مرآة تعكس هوية المجتمع البحريني، وهو ثاني معالم مملكة البحرين التراثية التي تدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: مشوار الظهيرة معك؟
3: أهلاً.
1: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
4: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
1: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دخلت البحرين الإسلام سلما بعد وصول مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى عام 629 للميلاد للعام السابع الهجري. كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية، فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر. ويعتبر مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 720 للميلاد.
2: صحتك في الصيف.
3: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد،
1: يعود من جديد.
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102

0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن.

0: والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا جلالته عن أطيب التهاني وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

0: يبعث برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، المجلس الأعلى للمرأة يحتفي بذكرى اليوبيل الفضي لإنشائه ويوم المرأة البحرينية 2026. وبهذه المناسبة ثمنت سمو قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الرعاية الكريمة من ملك البلاد المعظم لهذه المناسبة الوطنية الهامة، مؤكدة أن الاحتفاء يأتي في إطار التقدير الملكي السامي للنقلة النوعية لمسيرة تقدم المرأة البحرينية. ضمن سباق السمورين الدولي للقدرة، سمو الشيخ هشيمة بنت ناصر وسمو الشيخ محمد بن ناصر يتوجان بلقبي سباقي 100 و120 كيلومتر. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن النتائج التي حققها الأنجال تعكس حجم العمل الذي تم خلال الفترة الماضية وتمثل خطوة مهمة في مسيرة إعدادهم للاستحقاقات المقبلة. وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن يوم الشباب العربي يمثل مناسبة وطنية وعربية متجددة للاحتفاء بدور الشباب وإساماتهم الفاعلة في مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالمعارف والمهارات وإتاحة الفرص النوعية أمامهم تمثل دعامة رئيسية لمواصلة مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات. منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة يحقق إنجازا جديدا بالتتويج بلقب البطولة العربية في تونس. وبهذه المناسبة هنأ رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة ملك البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد والأسرة الرياضية البحرينية بمناسبة هذا الإنجاز العربي المشرف، مشيدا بالأداء البطولي الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال البطولة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: من أخبار الديرة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. نشرت الكاتبة نورة المنصوري مقالا في صحيفة الأيام البحرينية تحت عنوان من وثيقة العهد والولاء إلى توثيق ملحمة الصمود الوطني. أشارت الكاتبة نورة المنصوري في هذا المقال إلى اكتساب المبادرات الوطنية قيمتها الحقيقية وقدرتها على تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مشاعر الانتماء في نفوس المواطنين.
3: للحديث صورة أوفى عما تضمنه المقال من معاني وطنية عميقة، يسعدنا أن تكون معنا على الطرف الآخر باتصال الأستاذة نورة المنصوري، كاتبة في صحيفة الأيام البحرينية.
2: أهلا وسهلا أستاذة نورة، للحديث عن هذا المقال الذي يحمل عنوان انتقالا من وثيقة العهد والولاء إلى توثيق ملحمة الصمود الوطني، كيف ترين العلاقة بين هاتين المحطتين أستاذة نورة، وما هي الرسالة التي أردت إيصالها من خلال هذا الربط؟
4: كل الشكر لك أخوي حسن. طبعا الدافع خلينا نقول لكتابة المقال أو خلينا نقول الرابط بين المحطتين بالنسبة لي يحمل معنى وايد عميق. في وثيقة العهد والولاء شفنا البحرينيين اكتبوا مواقفهم بإرادتهم وجددوا العهد للقيادة الرشيدة والوطن في مرحلة كانت محتاجة إلى وضوح الموقف ووحدة هذا الصف. اليوم ومع قرار سيد جلالة

0: الملك الله يحفظه بتوثيق ملحمة الصمود الوطني، وتشوف أن الوطن هو اللي يكتب ذاكرته ويحفظ هذه المواقف للأجيال القادمة. فالرسالة اللي أنا كنت حابة أوصلها من خلال هذا المقال أن المواقف الوطنية مو بس مرتبطة بزمن أو فترة معينة وتروح، هو يتشكل ذاكرة وطنية حية، لأن الشعوب تعرف بما تحفظه من تاريخها. صحيح. والذاكرة الوطنية هي اللي تمنح هذه الأحداث أو المواقف الوطنية قيمتها الحقيقية والربط بين الحاضر بإذن الله والماضي والمستقبل.
1: نعم، يعني أستاذة نورة، يتناول المقال أهمية

0: برأيك ما الدور الذي تطلع به الكلمة المكتوبة في حفظ الذاكرة الوطنية وتعريف الأجيال الجديدة بهذه المحطات؟
1: يعني أختي نيلة، إحنا ككتاب نؤمن بأن الكلمة هي اللي تبقى، فالكلمة المكتوبة هي اللي تعطي أو خلينا نقول تمنح الحدث عمر أطول من زمنه، لأن اللي نعيشه اليوم إذا ما توثق بالشكل الصحيح ممكن مع مرور الوقت يختزل، تختلف رواياته، تختلف تفاصيله. فإذا وجدت الأجيال القادمة مثل هذه السردية الوطنية المشرفة، راح تقرأ المرحلة اللي عاشها أهلها، اللي عشناها إحنا في ذي الفترة، فتفهم ما تحقق من أمن واستقرار وجهود وطنية كانت ثمرتها وعي الشعب وتلاحمه والتفافة حول قيادته وطنه. فإحنا هني مو بس نحفظ الحقيقة، بل نرسخ هذه الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. كيف يمكن تحويل القيم، قيم الولاء والتلاحم والصمود التي أشرت إليها في المقالة أستاذة نورة، كيف يمكن تحويل هذه القيم من مجرد سرد تاريخي إلى ثقافة مجتمعية راسخة تعزز الانتماء وتعزز كذلك المسؤولية الوطنية؟
1: بالنسبة لي الصراحة المرحلة اللي طافت اللي عشناها هي قدمت الإجابة، تثبتت أن قيم الولاء، المواطنة، التلاحم، الوئام كانت ولا تزال راسخة في المجتمع البحريني بكامل أطيافه، واللي شهدناه وعشناه كان دليل واضح أن البحرينيين مهما اختلفت مواقعهم يجتمعون دائما لمصلحة على مصلحة الوطن ويحافظون على وحدته. فتوثيق من توثيق مثل هذه المحطات أخوي حسن، إحنا يعني نقدم نموذج وطني يبين قوة البحرين اللي كانت وما تزال في وحدة شعبها والتفافه. فهو هاي الأرث الحقيقي اللي يعني يستحق أن ينتقل من جيل لجيل واللي نتميز فيه إحنا كبحرينيين.
0: نعم صحيح. يعني في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، أستاذة نورة، ما أهمية استمرار توثيق التجارب الوطنية البحرينية، وما الرسالة اللي توجهينها اليوم للكتاب والإعلاميين والباحثين للمساهمة في حفظ هذا الإرث الوطني؟
1: طبعا مثل ما تفضلتي المتغيرات المتسارعة يعني خلينا نقول التطور التقني اللي احنا نعيشه، لابد ان احنا نوثق هذه المحطات الوطنية. طبعا انا بستحضر من وصايا سيدة جلالة الملك الله يحفظها توثيق هذه المواقف المفصلية في تاريخ البحرين، لانها تعكس جهود وطنية ومواقف مشرفة انجازات احنا كلنا كبحرينيين نعتز بها. فرسالتي لكل كاتب اعلامي وحتى باحث انه ينظر الى هذا التوثيق مسؤولية وطنية قبل لا يكون عمل مهني، لأن كل كلمة احنا اليوم نكتبها وكل شهادة توثق بأمانة هي لبنة في بناء هذه الذاكرة الوطنية. نفس ما احنا الحين نستحضر المواقف المشرفة اللي صارت في مع الأجيال السابقة، احنا نبني ويعني خلينا نقول نصيغ قصة البحرين في حاضر مملكة البحرين عشان تروى للأجيال القادمة. فكل ما وثقنا هذه المحطات الوطنية يعني صنّا هويتنا، رسخنا بذاكرة للأجيال القادمة أن الشعب البحريني يتمتع بوعي وطني ناضج، تلاحم أصيل، هو اللي جعل من وحدة الشعب أساس متين لقوة هذا الوطن واستقراره.
2: الكاتبة في صحيفة الأيام البحرينية الزميلة الأستاذة نورة المنصوري، شكرا جزيلا لك على هذه المقالة، والتي يعني نرجو أن تكون حقيقة مرجع لكل من يعني يبحث عن تلك القيم الجميلة التي يعني يتم ترسيخها في هذه الفترة الزمنية من حياة هذا الوطن. شكرا جزيلا لك أستاذة نورة.
1: الشكر لكم، ما قصرتوا.
0: أهلا وسهلا. من أخبار الديرة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي.

السيار. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيمي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا

0: هاتش كلامي؟ هذا عيالك للحين ما دخلوا بيته ولا شاف شطانتهم ولا صيحتهم، احنا الحين على البر وطردهم.
1: ما توقعتك يا سليمان انك تغير كلامك، هذا حبك ووعدك لي.
2: انت ما تبين راحتي، وبعدين انا ما غلط، عيالك عند ابوك.
0: هبة حمدي ربك انها بينت من الحين قبل لا يروحون عيالك ويشوفون الويل من ريلمهم.
2: افا سويتوني شرير، الحين انا شرير يا عمي؟
0: سليمان انت المفروض تحتضن اليهال وانت مستانس، انت فاقد النعمة.
1: اي نعمة يبا؟
0: زوجك يا هبة، زوجك سليمان عقيم.
2: عمي هذه شاعة وانا ما ارضى.
0: لا لا يبا مي شاعة، انا بسفركم رحت لبوك وكلمته وقال لي كل شيء عنك.

0: الله يعينها، دقت علي وهي قاعد تبكي.
1: الحل بيدها الحين، يا تخليهم عند ابوها يا تشتري راحتها وعيالها.
0: انا قلت لها انها تستخير اذا تبي تنفصل.
2: ما حد قال لها تزوج بسرعه، املكت ويوم واحد طارت شهر العسل.
0: الريال موقع العقد وموافق على كل شروطها،
2: وهذا هو خالف كل شيء.
0: انا نصحتها انها تستخير قبل لا تتخذ اي خطوه.
1: البنت مو كل يوم لها زوج يا يبا.
0: اي والله، والعيال زينة الحياة الدنيا، قطعة من الأم. ما في أم أبدا تقدر تستغنى عنهم، ما في أم تستغنى عن عيالها.
1: سمعتي بالكلام، شفتي القرارات ما نقدر ناخذها بعجلة وبسرعة، لازم ندرسها. شوفي احنا نفكر بمشكلتك لأن بعيدين عنها.
3: مهما كان يا يبا الحرقة وما تسوي، وأنا الحين أشوف عيالي بس قدام عيوني. المهم قولي يا يبا، الرضا باللي شرطتوه عليه؟
1: لازم يا يبا، لازم يرضى. انت مرته واجبه يصرف عليكم.
3: صدقني يبا، مشاري ما يقدر يصير عنده بيتين.
1: كيفه؟ ما له شغل فيه، وهو يدبر عمره. شوفي اذا دق عليك قولي لي انا اكلمه. انت يخاف انك تضعفين وتنازلين هذاك الوقت، عذب كيفك انت. بس ها، ما تشكين منه عندي.
3: ان شاء الله يا يبا، اللي تامر فيه.

0: أنا بنت راسها يابس مثلك ما شفت.
1: يبا تكفى، ترى أنا ما توقعت كذي.
0: وانتي عطيتي نفسك فرصة عشان توقعين؟ انتي خلصتي عدتك مني وما طاف يوم واحد إلا قلتي حبا هذا يبيني.
1: يبا خفتي روح مني وبعدين ما يني نصيب.
0: وش النتيجة؟ هذه العيلة وما تسوي، وهذا اللي ما يسمع الكلام.
1: ما أدري يا يبا، ما أدري شلون راح أتصرف، ما أدري.
0: كيفك؟ مو أنتي صاحبة قراراتك؟
1: بس يلا مخي فكري. مخي مشتت يبا، مخي مشتت.
0: هذا وبعد عبد الله أبو عيالك ما سمع خبر زواجك، الله يعينه.
1: يعني شنو؟
0: يعني عادي ياخذ عياله منك ويخليك ذيك الساعة عاد تصيرين حرة. روحي له.
1: أروح حقه؟ كذب علي بشرطه واكتشف انه صج عقيم وهو يقول لي ان طليقته ظالمته.
0: يبا الناس كذي تزين نفسها باجمل صوره، يعني مثل ما تقولين قناع يلبسونه فتره، لكن مسرع ما يطيح هذا القناع وتكتشفين الحقيقه.
1: كذب علي يبا، شلون اعيش معاه؟ شلون اضحي بعيالي وهو من البدايه طلع كذاب؟
0: العيب مو طلع انه عقيم، العيب انه كذب مرتين.
1: يبا انا محتاجه وقت اقعد فيه مع نفسي، انا بعيلتي ظلمت عيالي.
0: وظلمتي نفسك. كاهو ابو الحكي مصفف، ايش سوى؟
1: لو كان زوجي يقول لي هذا الحكي كان ما تطلقت.
0: بس هذا اللي قاصرك؟ زوجك وعيالك مو مخلي عليك قاصر، لكن الا يسمعك مثل الكلام اللي تسمعينه بالتلفزيون، صباح الخير ويا عمري ويا ما ادري شو، فتحي التلفزيون وسمعي هالكلام.
1: ما بتمثيل، ما بتمثيل.
0: على راحتك يا بنيتي، انا معاك باللي تقررينه.

0: الشهادة وأنا أبوكم سلاح، وخاصة للبنت.
1: أيوة كلامك عدل، سند لها في الحياة.
2: أدري، عشان كذي مشاري يقول لي معاشك أقوى من معاشي وأنا منتف.
0: علشان شهادتك يا يبوى وعلشان راحة بالك لا تضايقين، لأن هالشي يضرب الصحة
1: النفسية تلعب دور.
0: أنت أول شهر غير والحين غير.
2: والله يا يبوى البركة فيكم، أنتوا غيرتوا نفسيتي.
0: علشان كذي قلت لك في بداية المشكلة لا تأخذين أي قرار.
1: مو عشان كذي خايفين منه، أنت بعدين التأثرين لازم تفكرين فيها، أولا بنفسك وبعدين بعيالك.
2: عيالي سألوني وين أبوي، أقول لهم عنده شغل.
0: لأنك منعتيهم يشوفونه حتى بالتلفون ما يسمونه.
2: من حرتي وبس سويت لبلوك.
1: لا لا لا مو كيفك، أنت ما تخافين الله، لازم تواصلينه مع عياله، إحنا ورانا حساب.
2: إنزين إذا يبيهم خلي يأخذهم يطلعهم. يلا أنت كلمة يا يبا كلمة.
0: ما طلبت شيء، كم منال عندنا يا يبا؟
1: صدقين يا منال، أنا الحين بعد مشكلتك هذه إذا تخرجت وأخذت الماجستير بنت الناس اللي بختارها لازم تكون مثلك نفس أخلاقك.
2: عاد وين اللي كان يقول أبيها طويلة وضعيفة وحلوة؟ والله ضحكتني وأنا بعز آلامي.
1: خلاص
2: نسيت لما كنت تقول أبيها ما تزيد عن 60 كيلو.
1: لا يبا خلاص تغير كل شيء.

0: هذا قرار يبا.
1: ها زين، وهو ما عارض كلامك
0: بعد؟ لا هوي اصلا هو يقول شيء، هذا درس لي اصلا.
1: وش رد عليك؟
0: قال لي حاضر.
1: يا بنيتي احنا ما نبي نكبر المشكله.
0: ما في مشكله، باكر بروح معاه المحكمه ونخلص كل شيء.
1: الله يهديك ان شاء الله.
0: برد حق مشروعي وبجاب العيالي.
1: زين تسوين يا بنيتي. ايه هذا

0: التفكير السليم. وينك من زمان؟
1: خلاص يبا، تجربة واستفدت منها.
2: وهذا مشاري وافق على شروطك.
3: ربي لا يحرمني منكم يا سندي بهالدنيا.
4: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر اللي ما وصل موضوعك لحد الطلاق، لأنه شكله
3: لا تقول أنه طلقها.
4: المشاكل زادت يا عيبة، وقال لي هي شرطت عليه أنه يعدل بينكم.
2: ومشاري ما يقدر يعدل بين بيتين، صح كلامك.
3: وبعدين؟
4: بعدين هي بيت أهلها، واللي ما يوافق ويقعد عند أهلها ترى بشتت. وقال لي يبي يرد لك.
3: يرد لي علشان هدته، مو علشان زوجته الأولى اللي ضحت ووقفت يمه.
4: منال خلاص يا يبا، الريال يبي يرجع بيته سامعيه عاد.
3: يبا أنا سمعت كلامكم من أول مشكلتي لليوم، لأن فعلا رأيكم كان صحيح، بس أني أرد له مو الحين. متى ما اقتنعت أن زوجي يعرف أن الحياة الزوجية مو مسؤولية الزوجة فقط، الحياة الزوجية مسؤولية مشتركة.
5: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي سوء.

شغال في بيتنا، من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا، إخراج غادة

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم.

الرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سرى داري عسى البراق يسقي جالها دار حموها لابتي دون الورى مصان عز الدار غير رجالها كم شيخ قومن والسدوه من الثرى لي جالها عاني وطوه بجالها داري ولو تبغي سواها ما ترى ما تحت قرن الشمس دار امثالها. ابيات المغفور له باذن الله تعالى. الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رحمه الله.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: الله يا هذا الوطن من قد في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واهتف باسمك كل حين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معا يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
2: في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة، أهلا بكم معنا في صفحات تعبر بنا إلى بعض المعارف الإنسانية، علها تفيدنا وتقدم بعض التسالي على دروب المعارف.
1: أملين أن يضيف لقاؤنا الموسوعي الصغير كل الجديد، فأهلا بالجميع.

أعزائنا، تواصل صفحات موسوعتنا الصغيرة عرض حكاية أول بطاقة هوية للأطفال توضع في جوانب أحذيتهم لتكون بمثابة أوراق ثبوتية تبين كل ما يحتاج إليه الآخرون للتعرف على أسرهم وإنقاذهم في حالة الضياع أو التعرض إلى حادثة خطيرة، حيث نتابع عبر هذه الصفحات حكاية الفكرة التي طرأت على ذهن المواطن الأمريكي وايجر وراح ينفذها بصبر واقتناع.

0: وصلنا في حديثنا يوم أمس إلى أن خبر هذه البطاقات ذاع في وسائل الإعلام، وتدفقت الطلبات من ولايات عدة مثل داكوتا الشمالية ونيوجيرسي وآيوا ونبراسكا وويسكونسن وغيرها، وساعد في الأمر نقل الخبر شفهيا. في إيغ هاربر في نيوجيرسي عرض شرطي بعض الرقع على زملائه وسمع بها ديفيد جرين من شرطة ماديسون، فطلب من وايجر 10,000 رقعة وزعها على المدارس المحلية هناك.
1: وفي سينسيناتي كانت ليندا زيلر من شركة سيبسي كلاين للوساطة العقارية تنشد برنامج سلامة للأطفال للمشاركة في مهرجان المدينة، فاقترح أحد رقباء الشرطة أن توزع الشركة رقع وايجر

0: أعزائنا، دفعت شركة سيبسي وسواها ثمن الرقع التي وزعتها، ولكن في نهاية ديسمبر من ذلك العام كان آل وايجر مدينين $80,000 وقد تخلفوا عن تسديد القرض لفك الرهن.
1: وعشية ميلادي 84 كان جورج وكاثلين عائلة وايجر يلهجان بالهدايا التي تعذر على أولادهما الحصول عليها. فجأة قال جورج: لقد تحملت ما فيه الكفاية، لماذا أقلق وأهتم بأولاد كل الناس؟
0: في الأيام التالية كثيرا ما رأت كاثلين زوجها ينظر من النافذة ساهما، وفي صبيحة أحد الأيام ألقت مغلفا في حضنه قائلة: اقرأه.
1: كانت داخل المغلف رسائل من أطفال في مدرستين ابتدائيتين في نيوجيرسي. جاء في إحداها: إنك لطيف إذ منحتنا رقع الهوية هذا. حين كنت صغيرا أضعت السبيل مرة وكان الأمر مروعا. أنت إنسان مميز كذلك أنا.

0: عزائنا تابع جورج قراءته تلك، فعادت إليه عزيمته. أخبر المصرف سبب توانيه عن الدفع، وحصل على مهلة شهر آخر للسداد، وشرع يحض الجمعيات على المساهمة بمبلغ سنتين، والسنت جزء من 100 من الدولار كما نعلم، ويدفعونها عن كل رقعة توزعها تلك الجمعيات.
1: وقرر ويجر التركيز على ولاية واحدة في آن، وكانت نيوجيرسي في باله، والتحري جرين من ماديسون هو الرجل الذي سيساعده، وكان جرين أنذاك رئيس جمعية مكافحة الجريمة في الولاية.
0: وأقنع ويجر جرين والجمعية

0: توزيع مليوني رقعة، وتبرعت شركة كيمبري كلارك بالورق اللازم.
1: وعثر وايجر أيضاً على شركات تكفل المشروع وتتعهده، ووفقت أطعمة ويكفن وهي تعاونية من 189 متجراً كبيراً في 3 ولايات، وافقت على توزيع الرقع، وتدريجياً انضمت شركات أخرى إلى الحملة.

0: أعزائنا، حتى ذلك التاريخ كانت شبكة وايجر للتوزيع قد قدمت 30 مليون رقعة إنقاذ. في يونيو حزيران من عام 1984 ميلادية، كانت ريبيكا تومسون البالغة 9 أعوام من ميسولا بولاية مونتانا تزور أباها في ولاية أريزونا.
1: وذات يوم فيما هي تعدو في سباق مع أخيها، اصطدمت بنبتة صبار عملاقة، وإذ تملصت منها لمحت نحو 24 إبرة في حجم خلال الأسنان مغروزة في ذراعها اليسرى. كان الدم يقطر من الجروح، وكان أخشى ما خشيه والدها أن تصاب بعلة تخثر الدم البطيء كما جرى لأمها.
0: أعزائنا، تذكر تومسون وهو في طريقه إلى المستشفى أن ابنته شديدة الحساسية لبعض العقاقير، لكنه لم يكن متيقنا من أسماء تلك العقاقير، وهذا الأمر أقلق الأطباء الذين أرادوا أن يعطوها مسكنات، وهم لم يتمكنوا من الاتصال بأمها.
1: وسألها الأطباء: أتدرين أي عقاقير تثير حساسيتك؟ أتعرفين اسم طبيبك؟ وهزت ريبيكا رأسها نفيا، ثم تذكرت فصاحة الرقعة: انظروا إلى حذائي.
0: كانت والدة ريبيكا قبل أسابيع قد ألصقت إحدى رقع وايجر على حذاء ابنتها، ووجد الأطباء المعلومات بسرعة، وتمت إزالة إبر الصبار المؤلمة.
1: وقالت والدة ريبيكا فيما بعد: من دون تلك الرقعة كانت محنة ابنتي ستطول.

هكذا أعزائنا كنا معكم عبر حلقتين، حيث قدمنا حكاية أول بطاقة هوية للأطفال توضع في جوانب أحذيتهم لتكون بمثابة أوراق ثبوتية تبين كل ما يحتاج إليه الآخرون للتعرف على أسرهم وإنقاذهم في حالة الضياع أو التعرض إلى حادثة خطيرة، كما رأينا في الحكايات القصيرة التي أوردناها في محطات اليوم والأمس. نتمنى من خلال ما نقدمه من خلال هذه الموسوعة أن نقدم بعض الأفكار التي ربما استثمرها

0: البعض منا، فكانت فتحا لنا على دروب المعرفة والاكتشاف والمغامرة.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم بصوت الفنانة شادية. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: مشوار الظهيرة معك؟
3: أهلاً.
1: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
4: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
1: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
0: البحرين حضارة وتاريخ.
5: تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلم كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً، يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة والسلال، وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام، ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحقيقة بدقيقة.
1: يرسخ مجلس التعاون الخليجي مفهوم التنمية المستدامة للارتقاء المستمر بالمجتمع
0: وبكفاءته في استخدام موارده البشرية والمادية والتقنية.
1: لتحقيق هذه الأهداف سعى المجلس لتبني المسارات التالية:
0: الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة،
1: الاستفادة من الإمكانات التقنية،
0: تعميق الفهم بالوظائف الحديثة للدولة،
1: ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،
0: إشراك كافة فئات المجتمع في الجهود التنموية،
1: مشاركة القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية،
0: صيانة أساسيات الاقتصاد الحر،
1: حماية المستهلك،
0: ومكافحة الفساد المالي والإداري.
1: كل ما سبق أصدر فيه مجلس التعاون الخليجي القرارات والتشريعات لبلورة رؤية عصرية تحت عنوان بارز هو
0: تطوير دون تدمير.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: هنا البحرين.

0: فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين،

0: مكة تفتح أبوابها للدين الجديد الذي هاجر منها خائفا يترقب، ثم عاد إليها فاتحا منصورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم، صدق وعده ونصر عبده، وارتفعت إلى السماء توبة التائبين بعد إسلامهم، وهوت إلى الأرض أصنام المشركين.
0: ثم كان يوم،
1: يوم كيومنا هذا من أبريل، السابع من أبريل سنة 630 ميلادية،
0: يوم المستضعفين في الأرض. أجل كان يومهم ذاك من أيام الله. أليس من أجلهم جاهد رسول الله؟ أليس من أجل حق الإنسان الحر على هذه الأرض حارب وقاتل؟ أليس من أجل ألا تسجد هامة لأحد إلا لله العلي القدير تألم وتعذب وهاجر؟
1: فما بال أقوام في الطائف من ثقيف وهوازن يتسارون ويتشاورون، مالك بن عوف النصري ودريد بن الصمة الشاعر الكبير.
2: أنت صباحا يا مالك بن عوف، لو أخبرني غلماني أنك نزلت أرض هوازن لخرجت أصحابك حتى هذه الدار.
3: بل إليك يسعى أشراف الناس يا أبا علي.
2: ولم يا مالك؟ لأني شيخت ودخلت في العمر ولم أعد قادرا على حمل السلاح.
3: وحق اللاتي ما قصدت شيئا من هذا يا سيد هوازن، إنما يسعى إليك أشراف الناس ليزيد قدرهم أن يقولوا رأينا دريد بن الصمة وسمعنا شعره.
2: ما أحسبك جئت من ثقيف حيث الظل والثمار لتستمع إلى شعري؟
3: لهذا أو لأمر غيره.
2: أما الشعر فما عدت أقوى على إنشاده، وإن شئت دعوت غلماني يسمعونك منه ما تريد.
3: يا أبا علي، علمت أن ثقيفا وهوازن بطنا أم، فنحن وأنتم أبناء قيس عيلان.
2: ما أحسب إلا أنك جئت تجمع قبائل هوازن إلى قبائل ثقيف لأمر جلل.
3: صدق ظنك يا أبا علي.
2: محمد ما نقوى على حربه بعد أن فتح مكة وصار في قريش كما يكون النجاشي في ملكه أو هرقل في ملكه.
3: وندعه حتى يزيد قوة ويهاجمنا في عقر دارنا؟
2: إن كان ما يطلب محمد أن نقول لا إله إلا الله قلناها.
3: وتشهد أنه رسول الله؟
2: أعصم بذلك دمي وعرضي من سيوفهم. وما ذاك عن جبن يا مالك بن عوف؟ فما يجسر أحد أن يتهمني بالجبن، ولكني أرى أن العار أن تهدر الدماء من أجل كلمة.
3: لو كانت كلمة لهان الأمر يا سيد هوازن، إنه يريد الكلمة ومدلولها. أفي مقدورك يا أبا علي

0: أن تدع خمرك ولهوك وإماءك؟
1: في مقدوري لو أردت. يا مالك، ما أحسب إلا أنك تخشى على أموال الطائف، فيها مزارعكم وكلكم من ملاك البساتين وحدائق الكروم.
0: وأي عيب في أن يحارب المرء عن ماله؟
1: العيب أن يكون المال من حرام، تجارة الرقيق.
0: ضاعت هذه السوق بعد أن ملكها محمد، وبحق اللاتي لنستردها.
1: أتقوى ثقيف على

0: إلا برأيك ومشورتك.
1: فلا تغادر أرض هوازن حتى آخذ لك العهد من كل فرسانها.
0: بوركت أبا علي، هل أنا يعرف محمد من يخرج له؟ مالك بن عوف ودريد بن الصمة.
1: ويحك ويحك، قدمت نفسك ولم يمضي على عهدك طرفة عين.
0: أنسيت أبا علي، أنسيت. دريد بن الصمة سيد الناس وصاحب الجيش كله.
1: يا ليتني فيها جذع، أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع.
2: ويعلم رسول الله من عيونه التي بثها في طريق الطائف بعزم القوم، وأدرك أن مثل هؤلاء لن يقر لهم قرار إلا إذا استأصلوه ومن معه، وذكر كيف طاردوه عندما ذهب إليهم قبل الهجرة وحرموه حتى الماء، ولم يتركوه ليستريح على أسوار المدينة، وظلت الحجارة والسخرية تنهال عليه من كل جانب.
3: فقرر أن يسبقهم إلى الصحراء قبل أن يتمكنوا من محاصرة مكة،
2: وكان في حاجة إلى سيوف وأدرع.
4: لا، لن أعطي محمدا ما يريد.
5: ويحك يا صفوان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنك ولم يرضى عن قتلك، وأمهلك 3 أشهر. إن شئت دخلت في دين الله، وإن شئت خرجت عن مكة. بعد هذا كله ترفض أن تمده بها يريد وهو خارج إلى حرب هوازن وثقيف؟
4: فماذا يريد محمد؟
5: أولا تقول رسول الله إنه ابن عمك خير الناس وأبر الناس؟
4: وماذا يريد ابن عمي؟
5: أعرنا سلاحك وأدرعك نلقى فيه عدونا
4: غصبا؟
5: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك.
4: ليس بهذا بأس، أعطيكم 300 درع بما يكفيها من السلاح.
5: فإن أراد رسول الله أن تكفينا حملها.
4: الخيل تريدون إذن؟
5: ما كنت صفوان جهولا.
4: والخيل أبا عبيدة، عجيب لصاحبك يطلب هذا مني ولم أسلم مثلما أسلم الناس.
5: يا صفوان، لكأني والله أنظر إليك تجاهد في سبيل الله ورسوله كخير ما يجاهد بقية أصحابه وأهله.
4: متى الخروج أبا عبيدة؟
5: لو عرفت لما أخبرتك دون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: تخشى أن أدل هوازن عليكم؟ ما قلت هذا إلا لرغبتي في الخروج معكم.
5: تخرج معنا؟
4: ويحك أبا عبيدة، أدعوكم تخرجون إلى حرب هوازن وثقيف ولا أكون معكم؟ إن لقريش رحمة.
3: ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل، وعلى الراية خالد بن الوليد على رأس فرسان بني سليم. ونظر المسلمون إلى جيشهم وتهامسوا في سرور وفخر.
6: لن نغلب بعد اليوم أبدا من قلة.
7: لا طاقة لهوازن وثقيف بهذا الجيش.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. صدق الله العظيم.
2: وينحدر جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين، والليل يهبط.
1: ما هذا الذي أسمع؟ رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير، ما هذا؟
5: مالك بن عوف يا أبا علي ساق مع الناس أموالهم ونساءهم.
1: ويح ما فعل! أخرجنا لقتال محمد أم لنشهد مصارع الصغار والنساء؟ أين مالك؟ أين مالك؟
0: ترضى عما فعلت يا دريد؟ قد والله خرجنا وأنا سيد الناس وأنت ردف لنا.
1: هذا أول الخلاف، ولكنك يا ابن عوف قد سقت من الناس أبناءهم ونساءهم، لم ذاك؟
0: أريد أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم.
1: ما أنت والله إلا راعي ضأن يا أحمق. وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن دارت عليك فضحت في أهلك ومالك.
0: قد فعلت ما فعلت وما أملك أن أعود بالناس.
1: فأين جيش محمد؟
0: ينحدر في الوادي.
1: فارفع الرجال إلى شعاب الجبل واكمن فيه بالنبلة، وليلحق بك من وراءك.
0: ولا نقاتلهم.

0: وجها لوجه؟
1: والله إن لم تفعل ما أشير به عليك يا ابن عوف لنفرت منك هوازن كلها، أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري.
0: فقل ما تريد يا أبا علي، تجدنا على ما تحب.
1: اجعلوا من شعاب الجبل مخابئكم، فإذا انحدر جيش محمد إلى وادي حنين تركتموه حتى عماية الصبح، فخرجتم عليه من شعاب الجبل وأحنائه ومضايقه، عندها ينشمر المسلمون راجعين منهزمين لا يلوي أحد على أحد.
0: نعم الرأي رأيك يا أبا علي، تكون طليعتنا يا سيد الفرسان.
1: وحق التي ما أكاد أميز وجهك من ضعف بصري، ولو كنت طليعتكم لكنت أول قتيل. إنما تريد أن تخلو لك هوازن وثقيف معا بعد موتي.
2: وحدث ما أشار به دريد بن الصمة، كأنما كان يرى المعركة بعين الفارس الخبير المجرب. استقبل المسلمون وادي حنين في عماية الصبح، فما أوشكوا على الاجتماع فيه حتى انحطت عليهم الكتائب المشركة، وقد شدوا عليهم شدة رجل واحد.
3: انهمرت عليهم السهام كالأمطار من شعاب كل المنحدرات المحيطة بالوادي، وانفجر الرعب من كل المضايق.
4: يا بني سليم، يا بني سليم، إياكم والفرار، إنه والله عار الدنيا.
5: يا ابن الوليد، ما لنا بهؤلاء الناس طاقة؟ النجاة، النجاة.
2: وتتابع فرار الجنود المسلمين، وتلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد من كل جنوده العشرة آلاف غير عشرات قليلة من المسلمين الأوائل.
4: إلى أين أيها الناس؟ هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يدعوكم إليه.
3: ولكن خوف القتل كان قد أذهل الناس، ولأمر أراده الله انكشفت ميمنة المسلمين ثم الميسرة، وطمع كفار ثقيف في قتل رسول الله، فاندفع نحوه مشرك لم يلبث أن هوت رأسه بسيف علي بن أبي طالب.
2: وطمع بعض من خرج من جيش رسول الله نفاقا في عودة أيام الشرك القديمة.
4: لا تنتهي هزيمة هؤلاء دون البحر.
5: ويحك أبا سفيان، تقول هذا وهوازن تقتل الناس؟ قاتل، قاتلك الله.
3: ويتتابع الفرار، ويأمر رسول الله عمه العباس أن ينادي في الناس:
4: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، رسول الله يدعوكم إليه.
5: لبيك لبيك لبيك.
4: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم إليه.
5: لبيك لبيك.
3: وثاب بعض الذين كانوا يفرون.
2: رأوا العباس وصحابة رسول الله يحيطون به ويجعلون من أجسادهم درعا له.
3: عادوا إليه واحدا بعد واحد، الأنصار ثم المهاجرون.
2: وعاد خالد بن الوليد، كلهم يقسموا أن يدفع حياته اليوم تكفيرا عن الفرار.
4: يا الأنصار، يا المهاجرين.
3: ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى الحرب تحتدم من جديد، يقول قولته الشريفة: الآن حمي الوطيس.
2: وتذهب شمس اليوم بأرواح جيش المشركين إلى نار جهنم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم.
6: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في متحف البحرين الوطني، واللي تم افتتاحه عام 1988، ويعتبر أحد أهم المحطات التاريخية في منطقة الخليج العربي وأحد أهم الصروح الثقافية في مملكة البحرين. موقع متحف البحرين الوطني في منطقة المنامة، ويقع على شبه جزيرة اصطناعية في موقع استراتيجي يطل على جزيرة المحرق، ويتكون من بنائين متصلين ببعض وتوصل مساحتهم إلى 20,000 متر مربع. ويضم المبنى الرئيسي للمتحف قاعات العروض الدائمة والمؤقتة، واللي من خلالهم بالتعرف على ذاكرة البحرين وتاريخها، واللي يمتد عبر أكثر من 6,000 سنة، ومنها قاعات المدافن ودلمون وتايلس والأسلام، العادات والتقاليد والمهن والحرف التقليدية والوثائق والمخطوطات. وبالنسبة للأوقات، فالمتحف يفتح يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، ومغلق في كل يوم 3. متحف البحرين الوطني كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
2: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
1: بداية أخرى،
4: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
5: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
6: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
1: بداية أخرى هي نقطة الانطلاقة لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. البدايات دايماً جميلة في جميع الأمور اللي يخطيها الإنسان في حياته، ودايماً ترسخ في ذهنه ويتذكرها في جميع الأوقات. والجميل أكثر إن اليوم لو بنتذكر بداية أي شيء، على سبيل المثال أول يوم في المدرسة وخصوصاً في الابتدائي، البعض منا يتذكر كل التفاصيل والمشاعر وحتى ريحة المكان. وعشان كذي البداية شيء أساسي في حياة الإنسان، ومن المهم أن نبتدي بداية جديدة مع الصفات اللي نحب نغيرها في نفسنا ونتصالح معاها ونبتدي رحلة التغيير. صفة اليوم اللي بنبتدي بداية أخرى وياها وبداية جديدة هي صفة التذمر، وتعريفها باختصار ومن غير تجميل هي فن من الفنون المتقنة باستحضار النكد، والشخص المتذمر في ثورة داخلية تنتج بسبب عدم رضاه عن أي شيء في حياته أو أي شيء ما يتوافق ويا مزاجه. وتظهر الأبحاث أن المتذمر يتذمر مرة في كل دقيقة خلال أي محادثة،

0: السبب أن هذا الشيء يعطي شعور مؤقت بالاستمتاع، ولكن حالة كحال العديد من الأشياء اللي تعطي شعور مؤقت ولكنها على المدى البعيد تكون ضارة على صحته وعلى عقليته. ويرتبط التذمر بالتوتر السلبي، ويعتبر أحد أسباب أفراز هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول، واللي يؤدي بدوره عن زيادته إلى فترات طويلة طبعاً إلى أضعاف الجهاز المناعي، ويجعل الإنسان عرضة للكثير من الأمراض. والشخص المتذمر إذا نسى نفسه طبعاً وما حاول يغير هذه العادة السيئة، مع الوقت تصير جزء من شخصيته، وهالشيء غير محبب عند الكثير من الناس، ويتجنبون الأشخاص المتذمرين باعتبارهم أشخاص طاقتهم سلبية.
1: يا الله صباح خير. ندخل الدوام من 7 وبس يبتدي الشغل ورا بعض. شال أوراق دي بعد، شال أوراق، استغفر الله العظيم. أنا قايل لازم أشوف لي شغل مكان ثاني، تعبت يا أخي تعبت.
2: الله يهداك يا عبد الله، أنت توك بادي يومك وتوه بادي الصبح، بدون ما تقول كلمة حلوة وتريح بالك وتشرب قهوتك تقول هالحكي.
1: يعني إيش تبيني أقول؟ الشغل يا أخوي ما يوقف، وأنا يا أخي التعب ماكلني، تعبت يا أخي تعبت، وأمس صادني يرق حتى في دربي وأنا جاي هني ما تم أحد ما تهاوشت وياه في الدار.
2: اسمح لي يا عبد الله، أنت على كل شيء الحين تذمرت، من قعدتك من النوم لين جيتك المكتب وكأنه ولا شيء عاجبك. أنت بس لو تغير طريقة تفكيرك مع كل مجريات الحياة وكل شيء يصير وياك بتشوف كل شيء أفضل. أنت أساساً للحين ما فتحت الفايل ولا شفت تكليف اليوم، شوفه وبعدين نحكم.
1: أخي والله يا أخوي وأنت الصاج، مع أن تكليف اليوم يعني بسيط مو بلا ذاك الزود، بس بعد يا أخي الشغل ما يخلص وتعب، الواحد متى يمدي يرتاح؟ شغل ورا شغل، ورقة رايحة ورقة رادة.
2: لحظة، أنت بروحك قلت أن التكليف بسيط، توك قايل أن التكليف بسيط. يا أخوي ترى الدنيا سهالات يا عبد الله، كثرة التذمر تخليك تفكر بكل شيء بطريقة سلبية، هالشيء يأثر عليك وعلى شغلك وعلى صحتك يا أخوي، بعد مو بزين. نصيحة أخو، حاول أنك تتخلص من هالطبع وهالعادة السلبية، وابتدي بداية ثانية مع نفسك.
0: وطبعا أكيد لكل مشكلة حل، وعلاج التذمر موجود في العديد من الأمور في الحياة، ولكن قبل أن نعرف الطرق العلمية وشلون نتخلص من هذه العادة بناء على الأبحاث والدراسات والمختصين، بنعرف رأي المشاركين في استطلاع عشوائي يتكلمون عن وجهة نظرهم في التذمر وشلون ممكن يتم التخلص من هذه العادة السيئة.
3: متى ما كان المتذمر يأثر بشكل سلبي وينشر الحزن والكآبة على المحيطين حواليه، هني أنا أقدر أقول إن هناك في مشكلة ولازم نشوف لها حل. فعلشان إحنا نبدأ حياتنا بخطوات جديدة ونبتعد فيها عن التذمر، إن إحنا لازم نحط في بالنا إن دائماً في متغيرات، وهذه المتغيرات إحنا لازم ننظر إليها بطريقة إيجابية، لازم نكتشف مواهبنا ونتعلم مهارات جديدة، نفكر بطريقة إيجابية. ممكن إن إحنا نعتبر إن التغيير فرصة للتجديد والتطوير من أنفسنا.
4: التذمر هذه صفة يعني جدا سلبية، وإذا الواحد دائما يفكر بسلبية ودائما يتذمر أكيد الأمور السلبية راح تحصل له، فالواحد لازم يترك هاي الشيء عشان ما تيه أمراض نفسية ويعيش في حالة استقرار نفسي ويكون إنسان إيجابي ويشوف الأمور بإيجابية.
5: يبقى هذا الشخص عالق في الماضي أو عالق في الحدث الذي سبب له هذا التذمر، أيضا يعرقل تحقيق الأهداف لدى الشخص. كيفية التحرر من التذمر؟ أن يكون الإنسان إيجابيا أو أن ينظر للموقف أو للشخص بإيجابية. أيضا التكيف، أنا أتكيف مع المواقف، أكون أكثر وعي حتى أحقق التوازن وأبتعد عن التذمر.
6: التذمر أعتقد أنه هو الشخص اللي مو عاجبه شيء، يعني نفس الانتقاد السلبي، هو مو انتقاد سلبي ولكن اللي دائما يتحلطم اللي دائما يتحلطم على أشياء ما تعجبه. على سبيل المثال في

0: كل شخص عنده في حياته مجموعة ناس مقربين له ثلاثة أربعة دائما يتذمر عندهم، دائما يفضفض عندهم، اللي ياخذون الفضفضة مالته يسحبون الطاقة السلبية ويعطون الطاقة الإيجابية، فخلاص يتحلطم يفرق الطاقة اللي فيه، بعدين يرجع يومه طبيعي في العمل أو في أي كان ولا كأنه في شيء.
1: حرصنا في بداية الحلقة على عدم تجميل صفة التذمر، واللي هي بشهادة الجميع صفة غير محمودة، وتأثيرها يكون على الشخص نفسه بشكل رئيسي، وبعدها على المحيطين فيه في البيت والشغل وأي مكان يكون فيه. صفة التذمر تأخر الشخص من أن يتقدم وتطور في حياته، واحتمال كبير أن يتم في نفس المكان اللي هو فيه حتى يتخلص منها ومن تأثيراتها السلبية. ومن الخطوات المهمة للتخلص من التذمر التأقلم على جميع الأوضاع، الوعي بأن الماضي مضى وما يمكن تغييره، وعدم القلق من المستقبل. نعتبر كل يوم يوم جديد وطاقة جديدة وحياة أخرى. نبتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين، وطبعاً العديد من الأمور اللي تساهم بشكل مباشر في التخلص من التذمر. فأي عمل يعزز من إيجابية الفرد هو حل مناسب وفعال للتخلص منها، ولكن الأهم أن نقبل على التخلص من هذه العادة ببداية أخرى، بداية نتصالح فيها مع نفسنا ومع المحيط فينا. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين.

0: الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم بصوت الفنانة شادية. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
2: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذه المبدأ من أسمى مبادئ البحرين، من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير العالمية.
3: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
4: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
5: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة. خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
6: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة، أنا كان عندي غبقة وكنت متمكيجة حق الغبقة وحاطة رموش، فعقب ما رجعت شلت الرموش صاروا جفوني وايد حمر، ويوم ثاني كانوا وايد يحكوني وكانت تطيح بعض رموشي. هل هذه حساسية؟ وشنو ممكن أسوي عشان ما يصيدني هالشي مرة ثانية؟ وبعد عندي سؤال دكتورة، هل الرموش الدايمة أفضل من الرموش المؤقتة اللي بالصمغ؟ ممكن تفيديني؟
5: أهلاً وسهلاً يا رشا، شكراً على سؤال الرموش، لأن أعتقد في الفترة الأخيرة البنات صاروا يستخدمون الرموش بشكل دائم حتى حق الطلعات العادية أو المجمعات. المشكلة في الرموش شيئين، الصمغ والرمش نفسه. مادة الرمش نفسه قد تسبب حساسية بس بشكل نادر مش للكل، أما الصمغ المستخدم فعلا ممكن يسبب تحسس حق الجفون. في ناس تمشي معاهم وما تسبب لهم حساسية، بس في ناس نفسك إذا من أول مرة صادتهم حساسية لازم تنتبهين وتقللين من استخدام الرمش حق المناسبات المهمة فقط، وغيري شركة الصمغ اللي تستخدمينه. في كل الأحوال إذا تكررت السالفة معناته ما ينفع لك تحطين رموش صناعية. أما الشق الثاني من سؤالك، هل ينفع تحطين رموش دائمة؟ فأنا أقول حذاري، تحملي أي شيء في كلمة دائمة، تجنبي وطلعي من حياتك، سواء كان رموش دائمة، أظافر دائمة، أو حتى كان فيلر دائم. أي شيء دائم ما يقدر الجسم يتعامل معاه ويكسره أو يفتك منه أو يتخلص منه معناته لا مضرة على المدى البعيد. إذن الرموش نعم قد تسبب تحسس، حاولي تتجنبينها قدر الإمكان، وإذا حساسية الجفن مالتش تمت أكثر من كم من يوم زوري طبيبك، احتمال تحتاجين كريمات كورتيزون موضعية عشان الحساسية تزول، وما عليك شر إن شاء الله.
6: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ثقافتنا الغذائية، ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا ثقافتنا الغذائية. اليوم بنتكلم عن سلامة الغذاء في المنزل. تكلمنا سابقا بشكل عام عن المنزل، وكنا نقول إن هذه حق المنزل ما يصلح حق المطعم، واليوم بنركز شوي على المنزل لأن بس في نقاط ضرورية أبغى أكد عليها بشكل أو بآخر، لأن عندنا اعتقاد دائم إن المنزل 100% خالي من التلوث، 100% خالي من التلوث، وإن الأكل لا يمكن أن يتلوث في المنزل. لا، يصير يتلوث في المنزل، يصير هناك إهمال، يصير هناك خطأ، يصير هناك سرحان، يصير هناك بعض الأخطاء اللي ممكن تصير من الأم إذا كانت الأم هي تطبخ. فما بالك إذا كنا نتكلم عن خادم اللي يطبخ، الخادمة ينطبق عليها. ما تكلمنا في يوم من الأيام على موضوع العامل في المطعم، يحتاجون إلى دورات تدريبية، يحتاجون إلى فهم ما يعني سلامة الغذاء. سلامة الغذاء يعني شنو؟ للأسف في ناس حتى يخلي الخدم يجهزون أكل الرضيع، يجهز يعني خادمة تجهز أكل رضيع، رضيع توه 3-4-5-6 شهور 7 شهور سنة، شلون أنا أضمن أن هذه الخدامة ذي ممكن تحضر غذاء بأي شكل من الأشكال نظيف، وخاصة إذا هي ما تعرف شنو يعني سلامة أغذية، يعني شنو بكتيريا، يعني شنو كذا. لو ينا اعتبرنا أن البيت مؤسسة غذائية، مصنع، مطعم، إحنا إذن ضروري جدا لازم نعرف وين النقاط إلا في البيت ممكن أن تسبب لي فيه مشاكل. يعني أنا في البيت الخط مال الأكل يبدأ من لحظة الشراء إلى لحظة الطباخ، أشتري، أخزن، ثلاجة، فريزر، في المخزن، بعدين أطلع الأكل ذي، بعدين أطبخ الأكل ذي، بعدين يأكلون الأكل ذي، بعدين إذا بقى من الأكل شيء. فكل هذه خطوات، لكل خطوة من هذه الخطوات إجراءات لازم نسويها على أساس أن أنا أكون سليم. الكلام اللي بذكره على البيت يكون مضاعف على المطعم. يعني إذا كنا إحنا حريصين 70% في البيت، 80% في البيت، المطعم 1500 مرة الضعف، أضعاف مضاعفة، مثل ما قلنا في حلقة في دليل سلامة الغذاء في المطعم. أنا لا أضمن أصلاً العاملين يدرون إحنا نتكلم

عن شنو. طيب خلونا ناخذها خطوة خطوة ونشوف احنا شنو نتكلم فيه. في عملية الشراء، احنا تكلمنا في الشراء، تكلمنا في اللحم، وتكلمنا شلون نشتري المجمدات، شلون ندري، وشلون هذه الامور دي كلها، بس مجرد اشياء سريعة بس علشان نذكر بعضنا بعض. من الاشياء اللي اذكركم بها، قلنا نشتري اللحم والدياي في اخر دشتنا السوق، ما نشتري في البداية المجمد والمبرد، لا اشتري في الاخير. من الاشياء اللي احنا تكلمنا عنها بعد، قلنا نتأكد ان اللحم المجمد موجود في مكان مجمد، فعلا مجمد، حصى صمي، والاشياء المبرده نتاكد انها هي مبرده، نتاكد من الثلاجه، نتاكد من الفريزر، نتاكد من كل هذه الامور. اذا احنا في بعض المحلات اليوم، السوبر ماركتات، يبيعون الاكل جاهز، مطبوخ جاهز، اذا في حشو ولا ما حشو ما نشتري، لان انا ما اضمن موضوع الحشوه شلون تكون. موضوع المعلبات، تذكرون احنا تكلمنا عن فساد المعلبات، وقلنا احنا لازم شلون نتعامل مع المعلبات بمختلف انواعها اللي موجوده في المحل. وقلنا مباشره ناخذ الاكل الى البيت، واللي ينحفظ في الثلاجه مباشره نحفظه في الثلاجه، نقسمه ونحطه في الثلاجه، ولا نحطه في الفريزر مباشره نحطه في الفريزر، نقسم الاكل. كل هذه بالذات الاغذيه سريعه التلف، بالذات الاغذيه سريعه التلف، ولا نترك لها مساحة زمنية، ولا نترك أقصد للبكتيريا مساحة زمنية عشان تنمو. الأغذية المبردة تبرد مباشرة، والأغذية المجمدة نجمدها مباشرة مباشرة. ما في هذه، ما في لعب، ما في يعني وقت احنا ممكن نضيع. نجي في لمرحلة التخزين. مرحلة التخزين أتأكد بعد، أرجع مرة ثانية وأكرر، نتأكد أن الثلاجة درجة حرارتها ما بين 0 إلى 4 درجات مئوية، المبرد أقل من 0، توصل إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر، بعض الأحيان إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. أتأكد من هذه الأمور، ودائما أتأكد منها، لأن هذه ممكن تسبب لي كوارث وممكن تكون مشاكل. وقلنا تكلمنا في يوم من الأيام على موضوع الترمومتر. الأكل في الثلاجة أكون أنا أرتب الأمور، ما أحط الأغذية مثل اللحم مثل الدياي اللي فيه عصير، ممكن مع الوقت هذا العصير يتساقط، السوائل تتساقط من الدياي، تتساقط من اللحم إلى داخل في الثلاجة، وتلعوز لي وتلوث لي الثلاجة كلها والأكل كله. عقب ما تعامل مع هذه كلها، خاصة اللحم والدياي والخضرة وما أدري شنو، أغسل يدي تماماً 20 ثانية، لأن غسال اليد مهم، وهذه طبعا أتأكد منه، لأن يعني على أساس أن أنا ما أنقل حق روحي حتى بكتيريا. الأغذية المعبأة ممكن تنحط في مخزن المطبخ، ما عندي مشكلة في الموضوع، بس أهم شيء أن المطبخ يكون مهوى ويكون نظيف ويكون جاف، وما في وسخ وما في أشياء اللي احنا نتكلم عنها. ولا أخزن الأكل يا جماعة تحت المغسل، في المطبخ عندنا مغسل، فما أخزن الأكل تحت المغسل، لأن ممكن هذا المكان رطب، ممكن ينقط لي ماء، ممكن يسوي لي، أحط مواد الكيميائية، مواد منظفة، وأحط كل شيء تحت هذه، ولكن ما أحط الأكل تحت هذا المكان. هاي رقم 2، تكلمنا إذن عن الشراء وتكلمنا عن التخزين. الآن في التحضير، في تحضير الأكل وايد مهم. أنا الآن طلعت الدياية، طلعت المدرشينو، بطلع بطبخ كذا، أهم شيء أغسل يدي مرة ثانية 20 ثانية، طبعاً مهم 20 ثانية ذي حق غسال اليد، وأمنع عملية التصادم ما بين الأكل الطازج والأكل المطبوخ، أمنع عملية الخلط. يعني أنا ذي عندي، وهذه أيضاً تكلمنا عنه، التلوث غير المباشر، قلنا الأكل المطبوخ يظل مطبوخ بعيد، والأكل الطازج يظل بعيد، علشان ما يصير عندي تماس، لأن هذا التماس ممكن ينقل لي البكتيريا من الأكل الطازج إلى الأكل المطبوخ. لا يكون تماس عن طريق السكين، ولا يكون عن طريق الصحن، ولا يكون أي طريق الماعون، ولا حتى يدي. إذا أنا لمست دياي والسمك واللحم ذي طازجه، وأبى أجيس أكل مطبوخ، أروح أغسل يدي مرة ثانية، أغسل يدي، نعم أغسل يدي مرة ومرتين وثلاث أثناء التحضير، ما عندي مشكلة، ولا تنقل لي هذه الأمور البكتيريا من مكان لمكان. وهذه طبيعي، وكرر ترى وايد مشكلة إن نغسل اليد

نغسل الأدوات، نغسل المعدات إذا احتاجين بالكلور، حتى بالمطهرات، في أنواع مطهرات نستخدمها في غسال الماعون، لوحة التقطيع، كل هذه أمور نهتم في تنظيفها. بالنسبة حق الأكل المجمد، مهم جدا أن أذوبه صح. التجميد من الخطأ جدا أن أنا أجمد مباشرة وأخلي المادة المجمدة، إذا بجمدها أخليها في درجة حرارة المطبخ. تكلمنا عن هذا الموضوع سابقا، بس أكرر لأن وايد أخطاء تصير فيها. أنا أخذ المادة اللي بجمدها وأحطها الليلة، إذا بطبخ باكر أحطها الليلة في الثلاجة تحت، وأحط تحتها الصينية وأخليها تذوب براحتها. قلنا لأن كل ما أنا أعطيه الفرصة حق البكتيريا تنمو على الطبقات لين توصل درجة الحرارة إلى داخل، يكون البكتيريا عشعشت عندي في الخارج. أو ممكن أجمدها حتى في الفرن الميكروويف مع الرجوع للكتيب اللي نتكلم عنه، أو أحطها في ماء بارد وشيء من هالقبيل. طيب إذا أنا أبي أحشي ولا أبي أسوي، أيضا نتأكد أن الحشوة انطبخت زين قبل لا أحطها في، أتأكد من خلال الترمومتر أو شيء من هالقبيل. إني حق النقطة رقم 4، الطبخ. أثناء الطبخ طبعا درجة، إحنا في الخليج عندنا ميزة إن إحنا نطبخ المادة الغذائية لين مول تستوي، ما نستمتع اللحمة ونقول واو وايد حلوة، ليش زبدة تذوب في الحلج؟ إحنا نستمتع لما المادة الغذائية تذوب في الحلج، مثل ما نقول نستمتع إذا الدياية كلش صارت أسهل شيء في إن ممكن تتنتف. كل ما وصلنا إلى هذه المرحلة فإحنا نستمتع بها، الآلو، الكوسة، البامية، القرع، المدري شنو، كل هذه الأمور إحنا نستمتع. كل ما تذوب في الصالونة نشوفها أحسن، كل ما تذوب في المادة الغذائية فإحنا هذا شيء زين، لأن إحنا نرفع درجة الحرارة مثل ما قلنا أيضا سابقا إلى 100 درجة مئوية، ونتأكد أن وصلت المادة الغذائية إلى أكثر من 100. طيب إذا أنا عندي دياي عودة أو ديش رومي وحطيتها في الثلاجة في الفرن، وبتأكد إيش كثر الفرن استوى، إيش كثر الدياي ذي ديش الرومي استوى. فبكل بساطة طبعا الأم الخبيرة تعرف بالساعة، يعرفون يعني عادة اللي يشتغلون في الطبخ يعرفون هل كثر دقيقة إنه تحت درجة هل كثر الأكل استوى من فوق ومن تحت وشيء من هالقبيل. إذا أنت تبي تتأكد، أنت توك علامي تبي تتأكد، اخذ شوكة وحاول تغز الدياية وتشوف إذا الدياية بدأت تستوي، بس لا تحترق. حاول أن أنت تتعامل ولا أنك أنت تعطي فرصة لبكتيريا السلمونيلا أن تنمو على الدياية أو بشكل أو بآخر، لأن مهم جدا أنك تعرف هذه العملية شلون تمشي. طيب إذا صارتك ظروف وأنت تطبخ تبي تتأكد، تبي تطلع، تبي ترجع، صار تلفون، صار في ما أدري شنو، لا تقطع الطبخ وتسكر على الفرن وبعدين تروح وتسوي شغلك، ترجع لعقب نص ساعة عقب ساعة وتكمل مرة ثانية، ما يصير. إذا أنت حسيت أنك تبي تقطع، شيل الوجبة ذي حطها في الثلاجة، إنزين خلها يعني على الأقل تفتر، خلها في الثلاجة، ما تقدر تخليها في الثلاجة، يعني عموما القصد أن أنت لا تقطع عملية الطبخ وتروح وترجع. إذا رجعت وشفتها باردة كلش هذه مشكلة، لأن ممكن يعني صارت لها أكثر من ساعتين. في الحالة ذي يعني أنت على الأقل إذا شفت أنك بتطول شوي، خلي المادة الغذائية تفتر وحطها في الثلاجة وتعال بعدين صخنها، لكن لا تقطع عملية الطبخ وبعدين ترجع وبعدين تبرد. وتكلمنا عن موضوع إعادة التسخين عدة مرات وما بي أكرر، بالذات اللحوم بأنواعها المختلفة. إذا تبي تستخدم الميكروويف استخدم الميكروويف، ما عندك مشكلة، ولكن عند فيل دائما فرن الميكروويف في كتيب، حاول تقرأ هذا الكتيب وتشوف. خلصنا الطبخ، الآن بتي بتقدم، طبخت أنت، تبي تقدم الأكل، تبي تنشب، عندك ضيوف، تأكد أن يدك نظيفة، غسلتها زين، تأكد أن الأطباق نظيفة، مغسولة، جافة، مغسولة زين، تأكد أن الأكل اللي بتقدمه الصاخن يعادل درجة حرارته 60 درجة مئوية، وأن الأكل البارد 4 درجات مئوية. ولا مرة ثانية لا تترك الأكل في درجة حرارة الغرفة لأكثر

0: من ساعتين. هذه كلها أشياء تكلمنا عنها. طيب كلتوا الحمد لله بالعافية، زاد الأكل، الأكل الزايد إذا ما طلعناه مباشرة وهو زايد نبي نحطه في الثلاجة، طبعا ناخذه نغسل يدنا مرة ثانية، نغسل الماعون اللي نبي نحط الأكل فيه، نجففه. طبعا مثل ما قلت مرة ثانية ما نستخدم الألمنيوم في عملية الخزن، نحطه في زجاج. بعدين ما يكون الأكل مرتفع، يعني سماكة عمق الأكل يفضل أنه ما يكون أكثر من 10 سنتيمتر. ليش؟ علشان الأكل يتخلل البرودة بسرعة. ما عندك مشكلة، لا تنسى الساعتين، موضوع الساعتين. إذا كان الأكل وايد ساخن خلي يفتر شوي برع وبعدين حطه في الثلاجة، لا تخليه ساخن وايد في الثلاجة لأنه يخرب لك درجة حرارة الثلاجة كلها، وبالتالي يخرب لك الأكل اللي في الثلاجة كامل. وقبل الساعتين يعني خلي ساعة تقريبا برع وبعدين دخله في الثلاجة، وتخلص من كل أكل تحس إنه هو صار غير سليم، ولا تذوقه، هاي قلت كلام سابقا، ولا تذوق الأكل لتتأكد من سلامته. تبي تعيد التسخين؟ تكلمنا عن إعادة التسخين مرة ثانية، نقول إنك لازم ترفع درجة حرارة الأكل إلى أكثر من 75 درجة مئوية. وفي نفس الوقت إذا تشك في الأكل لا تستخدمه ولا تاكله، لأنه ما يسوى عليك، يسبب لك تسمم أنت ولا عيالك، تسمم غذائي، ويرقد الولد في المستشفى لمدة أسبوع، بلاوي ومشاكل. عموما أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ألتقيكم باكر في مثل هذا الوقت، وتحياتي.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: الخبز الأبيض يعتبر أكثر أنواع المخبوزات الفقيرة بالألياف الغذائية اللي يحتاجها الجهاز الهضمي لتفكيك وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم، ويسبب تناوله العديد من المشاكل الصحية اللي نجهلها أو نتجاهلها، أبرزها زيادة نسبة دهون البطن، رفع مستويات السكر في الدم، زيادة الجوع خلال اليوم، والجديد اللي توصلت له أحد الدراسات أنه يحفز على الإصابة بالاكتئاب، الأمر المرتبط بالأطعمة المرتبطة بالكربوهيدرات المعالجة وغيرها من المشاكل الثانية. فاستبدال الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من حبوب الكاملة يجنبنا التعرض لجميع هذه المشاكل ويمد الجسم بالفوائد اللي يحتاجها من النشويات والألياف.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين والسياحة قصة مليئة بعبق الزمان والمكان، وكل مكان أثري أو مكان حديث في البحرين يشكلون مع بعض أجمل قصة من عراقة الماضي إلى حداثة المستقبل. وتعزيزاً لهذا القطاع الحيوي أنشأت البحرين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ووزارة السياحة لدعم وتطوير هذا القطاع في المملكة، وكانت النتيجة اختيار البحرين عاصمة للسياحة الآسيوية في سنة 2014، وهي مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، المجلس الأعلى للمرأة يحتفل باليوبيل الفضي لإنشائه، وسمو قرينة ملك البلاد المعظم تثمن رعاية جلالته ليوم المرأة البحرينية. سمو الشيخ ناصر.
0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، المجلس الأعلى للمرأة يحتفل باليوبيل الفضي لإنشائه، وسمو قرينة ملك البلاد المعظم تثمن رعاية جلالته ليوم المرأة البحرينية. سمو الشيخ ناصر بن حمد يؤكد أن نتائج مشاركة الأنجال في سباق السامورين الدولي تعكس حجم العمل الذي تم خلال الفترة الماضية، وتمثل خطوة مهمة في مسيرة إعدادهم للاستحقاقات المقبلة. مملكة البحرين تشارك الدول العربية الاحتفاء بيوم الشباب العربي، وتؤكد على دورهم المحوري في صناعة الحاضر ورسم ملامح المستقبل.

أهلا ومرحبا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد سيفي غريب الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يقام الاحتفال بذكرى اليوبيل الفضي لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ويوم المرأة البحرينية 2026 تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي. وقد ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الرعاية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لهذه المناسبة الوطنية الهامة. وقالت سموها في تصريح لها بهذه المناسبة: إنه ليسعدنا كثيرا أن نشارك في المناسبات الوطنية التي نستذكر من خلالها الأعمال الجليلة لقائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وتقديرا للأمر السامي بأن يحمل هذا العام اسم عام عيسى الكبير احتفاء بذكرى بني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، الذي يتوافق مع دخول المجلس الأعلى للمرأة مرحلة اليوبيل الفضي، الأمر الذي يؤكد منهجية الدولة في استمرارية بناء الدولة الحديثة التي استمرت وتطورت في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأضافت سموها أن الاحتفاء بهذه المناسبات الوطنية يأتي في إطار التقدير الملكي السامي للنقلة النوعية لمسيرة تقدم المرأة البحرينية التي بدأت مع المشروع الوطني الحضاري التنموي لقائد النهضة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، والدعم المشهود للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ووجهت سموها حفظه الله رسالة صادقة إلى كل امرأة بحرينية قالت فيها: إن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة عزيمتك وإصرارك وإيمانك بأهمية المشاركة في بناء الوطن، وتقديرا من الإرادة السياسية بدورك الوطني في المسيرة التنموية الشاملة، والمستقبل القادم يحمل فرصا أوسع ومسؤوليات أكبر تتطلب مزيدا من العمل ومزيدا من التميز.

تجاوز ومزيدا من الثقة بالذات وبالوطن. فكوني كما عهدناك شريكة في القرار وصوتا للحكمة وعنوانا للعطاء. وفي الختام أعربت سموها عن خالص التمنيات بأن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن العزيز، وأن يحفظ مملكة البحرين آمنة مستقرة، وأن يوفق جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ويسدد خطاه وسمو عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد. حقق أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة نتائج متميزة في سباق سامورين الدولي للقدرة الذي أقيم في جمهورية سلوفاكيا. وشهدت المنافسات تتويج سمو الشيخ هشيمة بنت ناصر بن حمد الخليفة بالمركز الأول في السباق الدولي لمسافة 100 كيلومتر لفئة الناشئين والشباب، فيما أحرز سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة المركز الأول في السباق الدولي لمسافة 120 كيلومتر لفئة الناشئين والشباب. ولم يجتاز جواد سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة الفحص البيطري في السباق الدولي لمسافة 120 كيلومتر للعموم بعد المرحلة الثالثة، كما شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في السباق الدولي لمسافة 160 كيلومتر حيث لم ينهي السباق إثر تعرضه لإصابة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاركة في سباق سامورين الدولي جاءت إيجابية وحققت العديد من الأهداف التي وضعها الفريق ضمن برنامجه الإعدادي، مشيرا إلى أن النتائج التي حققها الأنجال تعكس حجم العمل الذي تم خلال الفترة الماضية وتمثل خطوة مهمة في مسيرة إعدادهم للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للناشئين والعموم التي ستقام العام المقبل 2027 إلى جانب مواصلة بناء خبراتهم في المشاركات الدولية. وأشاد سموه بما قدمه فرسان الفريق الملكي للقدرة من مستويات مميزة خلال السباق في مختلف الفئات، مثمنا الروح العالية والعطاء الكبير الذي أظهروه طوال المنافسات، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة القدرة البحرينية، متمنيا التوفيق لجميع الفرسان في البطولات القادمة ومواصلة تحقيق الإنجازات. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن يوم الشباب العربي يمثل مناسبة للتأكيد على أهمية بناء جيل يؤمن بقدراته ويتمسك بطموحه ويدرك أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الظروف بل تصنعه الإرادة والعزيمة والعمل. وأوضح سموه بأن ما حققته مملكة البحرين في مجال دعم وتمكين الشباب يستند إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واللذين رسخا نهجا وطنيا يجعل الإنسان محور التنمية وغايتها. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة يوم الشباب العربي أن الشباب العربي يمتلك من المعرفة والقدرة والطموح ما يؤهله لقيادة التحولات وصناعة الإنجازات. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل توفير البيئة الداعمة التي تمكن الشباب من تطوير قدراتهم وإطلاق طاقاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات وإنجازات تسهم في رفعة الوطن وتقدمه. وعرب سموه عن اعتزازه بما يحققه الشباب البحريني من نجاحات نوعية في مختلف المجالات، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس روحا وطنية واعية وطموحا لا يعرف التراجع، وتجسد الصورة المشرفة للشباب البحريني في مختلف المحافل. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن يوم الشباب العربي يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بطاقات الشباب العربي وإبداعاتهم واستذكار دورهم المحوري في صناعة الحاضر ورسم ملامح المستقبل، مشيدا سموه بما يحظى به الشباب في مملكة البحرين من دعم ورعاية مستمرة من ملك البلاد المعظم واهتمام من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما أشاد سموه بمتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد للقطاع الشبابي وهو ما أثمر عن تحقيق العديد من المكتسبات. وأشار سموه إلى أن الشباب العربي يشكل الثروة الحقيقية للأمة العربية والمحرك الأساسي لمسيرتها التنموية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في قدراتهم وتمكينهم وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية بما يسهم في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

0: وسموه عن اعتزازه بالإنجازات والنجاحات التي يحققها شباب البحرين والدول العربية في مختلف البطولات والدورات الرياضية العربية والقارية والدولية. وأكد سموه أن البطولات والدورات العربية تمثل مناسبة مهمة لتعزيز التواصل والتلاحم بين شباب الوطن العربي وإبراز الطاقات والإمكانات الشبابية الواعدة. هذا وتشارك مملكة البحرين الدول العربية الاحتفاء بيوم الشباب العربي الذي يوافق 5 يوليو من كل عام. ويسلط هذا الاحتفاء العربي ما يقدمه الشباب العربي من إسهامات نوعية في ميادين العلم والابتكار باعتبارهم شركاء فاعلين في صناعة المستقبل ودفع مسيرة التطور في الدول العربية.
1: تأكيدا على أهمية دور الشباب في مسيرة التنمية والازدهار، تشارك مملكة البحرين الدول العربية الاحتفاء بيوم الشباب العربي الذي يوافق 5 من شهر يوليو من كل عام تقديرا لما يمثله الشباب من قوة دافعة للابتكار والتطوير وصناعة المستقبل. وبهذه المناسبة العربية تستذكر مملكة البحرين نهجها الوطني القائم على الاستثمار في الإنسان وإتاحة الفرص أمام الكفاءات الوطنية الشابة للإسهام في مسيرة البناء من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تعنى بتمكين الشباب، مما أسهم في بناء منظومة متكاملة تعنى بالشباب محليا وعربيا وتوفر لهم البيئة الداعمة لتنمية قدراتهم وتعزيز إسهاماتهم في مختلف المجالات. ويجسد هذا الاحتفاء المكانة المحورية التي يحتلها الشباب في مسيرة التنمية وما يحققونه من إنجازات في مجالات العلم والابتكار وريادة الأعمال باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق التنمية المستدامة والإسهام في نهضة المجتمعات العربية. ويواصل الشباب العربي إثبات حضوره وتميزه في مختلف المحافل من خلال ما يقدمه من نماذج ملهمة في الإنجاز والابتكار، بما يعكس أهمية مواصلة تعزيز العمل العربي المشترك لتمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم ودعم المبادرات التي تسهم في صناعة المزيد من قصص النجاح وترسيخ المكانة الحضارية للدول العربية.
0: وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب. أهلا ومرحبا بك. إذن ما أهمية مشاركة مملكة البحرين مع الدول العربية الاحتفاء بيوم الشباب العربي؟
2: بداية نشكر لكم هذه الاستضافة. يشكل يوم الشباب العربي مناسبة مهمة لتأكيد الإيمان المشترك بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للأوطان والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، وتحرص مملكة البحرين على المشاركة في هذه المناسبة انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل المملكة والدول العربية، وأن التعاون العربي في هذا المجال يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر ازدهار واستقرار. وتأتي هذه المشاركة أيضا تأكيدا على النهج الذي تتبناه المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في جعل الشباب شركاء فاعلين في مسيرة التنمية وتعزيز حضورهم في مختلف القطاعات. ويمثل يوم الشباب العربي منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين الدول العربية وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي تمكن الشباب وتفتح أمامهم آفاق أوسع للابتكار والإبداع وريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية، بما يعزز من العمل العربي المشترك ويخدم تطلعات الأجيال القادمة.
0: نعم أستاذ مروان، ما أبرز مبادرات المملكة الهادفة إلى تعزيز التعاون العربي في القطاع الشبابي؟
2: نعم، تحرص مملكة البحرين على أن تكون شريكا فاعلا في دعم العمل الشبابي العربي المشترك من خلال الإطلاق والمشاركة في العديد من المبادرات والبرامج التي تعزز تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير

0: بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية. كما تولي المملكة اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون الثنائي مع الدول العربية عبر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والأطر التنفيذية المشتركة، بما يسهم في تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تحقق المصالح المشتركة وتدعم مسيرة العمل الشبابي العربي. وفي هذا الإطار تحرص البحرين على تصدير خبراتها وتجاربها الناجحة إلى الأشقاء العرب، وفي مقدمتها مدينة شباب 2030 التي أصبحت نموذجاً وطنياً رائداً في تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، واستفادت من تجربتها العديد من الدول العربية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التي طورتها المملكة في مجال تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل. كما تواصل وزارة شؤون الشباب تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية والمؤسسات العربية المعنية بالشباب، والعمل على تطوير مبادرات وبرامج مشتركة في مجالات تمكين الشباب والابتكار، انطلاقا من إيماننا بأن التكامل العربي في القطاع الشبابي يمثل ركيزة أساسية لبناء جيل عربي أكثر قدرة على المنافسة والإبداع وصناعة المستقبل.
1: نعم السيد مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب، شكرا جزيلا لك. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الرؤى الملكية النيرة لملك البلاد المعظم بشأن أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتقنيات الحديثة وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول التي خطت خطوات متسارعة في مواكبة هذا التوجه العالمي، منوها بالجهود الرفيعة والمتواصلة التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير واقع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الوطنية ويخدم رؤية البحرين الاقتصادية 2030. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى في افتتاح المؤتمر الخامس لحوكمة الذكاء الاصطناعي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في ميادين العمل الوطني. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين عكفت على دعم تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال سن تشريعات حديثة ومتقدمة تتواكب مع هذا التطور التكنولوجي. نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات حلقة نقاشية بعنوان تعزيز دور رائدات الأعمال في مجال النقل البري، وحضر الحلقة النقاشية عدد من المسؤولين وممثلو القطاعين العام والخاص ورائدات الأعمال والمهتمون بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. بهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة فاطمة عبدالله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات أن تنظيم هذه الحلقة يجسد اهتمام مملكة البحرين بتمكين المرأة وتعزيز دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها وتميزها في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الواعدة. من جانبه أكد السيد يوسف صلاح الدين إبراهيم النائب الأول رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تمكين رائدات الأعمال يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيرا إلى أن المرأة البحرينية أثبتت قدرتها على تحقيق إنجازات نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وشهدت الحلقة عقد جلستين غشيتين، تناولت الأولى تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية الواعدة السياسات والفرص المستقبلية، فيما استعرضت الثانية من التمكين إلى الإنجاز التجارب العملية والشراكات الداعمة، حيث ناقش المشاركون الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رائدات الأعمال وأبرز السياسات والتشريعات الداعمة إلى جانب التحديات التي تواجه المرأة في قطاع النقل البري. تواصل مملكة البحرين تنفيذ جهودها نحو مستقبل أكثر استدامة عبر إجراءات تنظيمية تستهدف الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بما يعزز حماية البيئة ويدعم التنمية المستدامة. هذا وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية التزام المصنعين والمستوردين والتجار بأحكام القرار رقم 7 لسنة 2026

0: بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكرون، والاستفادة من الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من 20 أغسطس المقبل.
1: لم تعد مواجهة التلوث البلاستيكي خياراً بيئياً، بل أصبحت أحد المؤشرات الرئيسية على التزام الدول بمسار التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار تمضي مملكة البحرين بخطوات تنظيمية تهدف إلى الحد من الآثار البيئية للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ضمن رؤية متكاملة توازن بين حماية البيئة واستدامة الموارد. واعتباراً من 20 أغسطس المقبل يدخل قرار منع تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكروناً حيز التنفيذ، في خطوة تستهدف تقليل النفايات البلاستيكية والحد من تسربها إلى البيئة وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام والاعتماد على البدائل المستدامة. يأتي هذا القرار متوافقاً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والسياسة الوطنية للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز الإدارة الآمنة للمخلفات ورفع كفاءة إعادة التدوير، إلى جانب تشجيع استخدام الأكياس القماشية والورقية والقابلة للتحلل الحيوي. تكتسب هذه الإجراءات أهمية متزايدة في ظل التحديات البيئية العالمية، إذ تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العالم يستهلك نحو 500 مليار كيس بلاستيكي سنوياً، بينما لا يعاد تدوير سوى 9% من إجمالي البلاستيك المستخدم، فيما تتسبب المخلفات البلاستيكية في نفوق نحو 100,000 حيوان بحري كل عام. ومن خلال هذه الخطوات تؤكد مملكة البحرين أن التحول نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة لا يقتصر على إصدار التشريعات، بل يقوم على ترسيخ الوعي المجتمعي وتشجيع الممارسات البيئية المسؤولة، مما يعزز جودة الحياة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
0: وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم لنا عبر الهاتف سيد علي شبر مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة. أهلا بك. يعني هل تحدثنا عن أهمية قرار سعادة وزير الصناعة والتجارة رقم 7 لسنة 2026؟
2: شكرا جزيلا لكم. طبعا يأتي هذا القرار ضمن جهود مملكة البحرين لتعزيز الاستدامة البيئية والحد من الآثار السلبية للمخلفات البلاستيكية، وهو ينص على منع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 مايكرون، مع استثناء الأكياس المخصصة للنفايات المنزلية والنفايات الخطرة للرعاية الصحية والأكياس المغلفة مسبقا بالأطعمة والأكياس المصنعة لغرض التصدير. وكما تعلمون أن هذا القرار سيدخل حيز النفاذ بتاريخ 20 أغسطس 2026.
0: نعم. أيضا أستاذ الكريم، ما مدى استعداد اليوم القطاع التجاري لتطبيق هذا القرار، وما هي أبرز التحديات؟
2: طبعا حرصت وزارة الصناعة والتجارة على إشراك القطاع التجاري في جميع مراحل تنفيذ هذا القرار، ابتداء من الإخبار عن مسودة القرار لدى منظمة التجارة العالمية WTO، وفي الوقت ذاته مشاركة القرار مع غرفة تجارة وصناعة البحرين كممثل للشارع التجاري المحلي، مع التنسيق لعقد اجتماعات ولقاءات تعريفية مع المصنعين والمستوردين والتجار لشرح متطلبات القرار والإجابة عن استفساراتهم وتوضيح المواصفات الفنية المطلوبة. واقعا لمسنا تعاونا كبيرا من غالبية الشركات، حيث أبدت العديد منها جاهزيتها لتعديل خطوط الإنتاج أو التعاقد مع موردين يوفرون منتجات مطابقة لاشتراطات القرار، كما بادرت العديد من المنشآت التجارية إلى توفير البدائل المناسبة قبل بدء التطبيق. أما بخصوص أبرز التحديات والمعوقات التي تتعامل معها، من الطبيعي أن تصاحب أي مرحلة انتقالية بعض التحديات، من أبرزها على سبيل المثال تصريف المخزون القديم لدى بعض الشركات وإيجاد موردين جدد للبدائل المطابقة، إضافة إلى الحاجة لفهم المتطلبات الفنية الخاصة بسماكة الأكياس والمواصفات المطلوبة. للتعامل مع هذه التحديات وفرت الوزارة دليل استرشادي يوضح جميع متطلبات الفنية.

0: كما خصصت قنوات التواصل المباشر مع الشركات للإجابة عن الاستفسارات، وعقدت لقاءات توعوية مع الجهات المعنية بهدف تسهيل عملية توفيق الأوضاع وضمان التطبيق السليم للقرار.
1: نعم، أيضا أنتم في الوزارة يعني أستاذ الكريم، كيف ستتابعون تنفيذ هذا القرار وما دور أيضا المستهلك اليوم في إنجاح هذا القرار؟
0: طبعا دور الوزارة قد بدأ فعلا بالتوعية بهذا القرار من خلال الأخبار، التغطيات الصحفية والرسائل والزيارات الميدانية التوعوية العامة التي تم تنفيذها في جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى حملات خاصة سوف يتم تشيينها للوقوف على مدى جاهزية التطبيق، وستكون مخصصة للمصنعين والمستوردين ومنافذ بيع الأكياس الرئيسية، علاوة على الزيارات الرقابية الميدانية التي سيتم تنفيذها تزامنا مع بدء تطبيق القرار للتأكد من التزام المنشآت بأحكام هذا القرار، وذلك ضمن خطط التفتيش الدورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقا للتشريعات. في الوقت نفسه فإن نجاح القرار لا يعتمد على الرقابة فقط، وإنما يتطلب تعاون المستهلك أيضا من خلال الإقبال على استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والتأكد من التعامل مع المنشآت الملتزمة بالقرار. فالمستهلك شريك أساسي في حماية البيئة، وكل تغيير بسيط في السلوك الاستهلاكي يسهم في تقليل النفايات البلاستيكية والمحافظة على الموارد.
1: نعم، سيد علي شبر مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك. طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة الكشف الافتراضي على طلبات خدمة المياه الجديدة كخدمة رقمية تتيح للمواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات التجارية التقدم بطلبات التزود بخدمات المياه للمباني الجديدة، تشمل تركيب التوصيلات الجديدة والعدادات، وتسهم هذه الخدمة في تسهيل وتسريع إجراءات توصيل خدمات المياه والارتقاء بتجربة المشتركين من خلال تقديم الخدمة بكفاءة وسهولة. صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت في القضية المقيدة بشأن تأسيس وإدارة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بإحالة 19 متهما في هذه القضية للمحاكمة، منهم 11 متهما محبوسا وثمانية متهمين هاربين، وذلك في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيام المتهمين بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها. وأضاف أنه تم القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم بناء على أذون النيابة العامة، حيث ضبط بحوزة بعضهم مبالغ مالية طائلة، فضلا عن كتب ومؤلفات وأوراق تتصل بنشاط المتهمين في إطار الجماعة. هذا وقد استجوبت النيابة المتهمين المقبوض عليهم وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت في هذه القضية حضور محامي المتهمين الماثلين، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة بتاريخ 12 من يوليو 2026 للإطلاع والمرافعة. توج منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما نتاج مبادرة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب، توج بطلا للبطولة العربية للمنتخبات التي تستضيفها تونس، وذلك بعد تغلبه على نظيره المنتخب المصري في المباراة النهائية بنتيجة 85 مقابل 73، ليحقق إنجازا غير مسبوق جديد لكرة السلة البحرينية على المستوى العربي. وقدم منتخبنا مستويات فنية مميزة طوال مشواره في البطولة قبل أن يتوج باللقب العربي عن جدارة واستحقاق، في تأكيد جديد على التطور المتواصل الذي تشهده كرة السلة البحرينية على مستوى الفئات العمرية. ويعد هذا التتويج ثاني لقب عربي في تاريخ كرة السلة البحرينية بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب الناشئين العام الماضي بإحرازه البطولة العربية في جمهورية مصر العربية، بما يعكس الرؤية الفنية الناجحة للاتحاد البحريني لكرة السلة والاستثمار المستمر في إعداد وصقل المواهب الوطنية. بهذه المناسبة هنأ المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

0: حفظه الله، وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، والأسرة الرياضية البحرينية بمناسبة هذا الإنجاز العربي المشرف، مؤكدا أن هذا اللقب ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به الحركة الرياضية من القيادة الرشيدة والاهتمام المتواصل من القيادة الرياضية، مشيدا بالأداء البطولي الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال البطولة. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر مع سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية والمقتربين بالجمهورية العربية السورية علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما تم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الوضع السوري بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اللقاء موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مؤكدا دعم دولة قطر لجهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة دعم اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، وكذلك اتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والإصرار على تنفيذهما بالكامل ومنع أي محاولات لإفشالهما أو الالتفاف عليهما أو تقويضهما. وشدد الرئيس المصري في كلمة ألقاها خلال احتفالية افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة أن الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط يكمن في التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل ينهي القضية الفلسطينية ويقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أهمية تعزيز التعاون الثنائي ودعم الجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني في اسطنبول على دعم بلاده الجهود الرامية لخفض التصعيد وتسوية الخلافات عبر الحوار، مؤكدا ضرورة أن تنطلق الحلول الإقليمية من دول المنطقة نفسها لضمان استدامتها وفاعليتها. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن الدعم التركي أسهم في تمكين باكستان من أداء دور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع تركيا في مختلف المجالات. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة، واستعرض الاتصال تطورات الأزمة الأوكرانية والملف الإيراني، كما تناول عددا من ملفات التعاون من بينها الإعداد لإطلاق طاقم روسي أمريكي مشترك إلى محطة الفضاء الدولية. هذا وعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تسهم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى حلول طويلة الأمد للقضايا العالقة، مؤكدا استعداد روسيا لدعم جهود خفض التصعيد واستقرار الأوضاع في المنطقة. وصلنا معكم إلى نهاية هذه النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: انتظار الهدف.
2: كل شيء بوقته، خصوصا إذا كنت ناضج وجاهز. كل شيء يجي لما تقدر ترسمه في خيالك وتقوله في كلماتك وتحسه في مشاعرك. أنت تستحق الأفضل، فتوقع حدوث الأفضل، لأن كل شيء تتوقع يصير. وتذكر قبل لا ترفع يدك للسماء عشان تطلب رغباتك وأحلامك، تأكد أول شيء أنك تستقبل بشكل جيد، تأكد أنك منسجم شعوريا مع طلبك، وتأكد أنك في حالة رغبة لا مقاومة.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان داود عليه السلام يقول: اللهم لا تجعل لي أهل سوء فأكون رجل سوء. قالوا في الأمثال: إذا لم تتقدم فإنك تتأخر، لا تدع إلى الغد ما تستطيع إنجازه في اليوم ذاته، احمل الأسى وحيدا وشارك الفرح الآخرين، وكون الرخام لامعا ومصقولا لا يقلل من صلابته. المعجزة ليست في أننا نعمل هذا العمل، بل المعجزة هي أننا نفرح عند عمله. نحن أنفسنا نشعر بأن ما نعمله هو قطرة في محيط، لكن المحيط سيكون أقل إذا لم نعمل. لا يمكننا في هذه الدنيا أن نقوم بأعمال عظيمة، بل يمكننا فقط أن نقوم بأعمال صغيرة بحب عظيم. الأم تريزا.
0: ما خط القلم.
2: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كنا فيما مضى إذا لقي الرجل الرجل فكأنما يلقى أخاه من أبيه وأمه، وأنتم اليوم إذا لقي الرجل منكم الرجل فكأنما يلقى عدوا.
1: ما خط القلم.
2: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك

0: طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول

0: والاجتماع لكل لجنة على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
2: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجمنا الذي نتناول فيه مفردات من اللهجة وبعض التعابير الموجودة في لهجتنا، ونحاول بقدر الإمكان تأصيلها. نصفح صفحة ونجد مكتوب في هذه الصفحة مفردات منتقاه من اللهجة حسب الحروف الهجائية، شرحها وتأصيلها مع توضيح معانيها في سياق ما يمس الحياة الشعبية ومعارفها. وبالمناسبة عزيزي المستمع، أرجو أن تلاحظ معي بأننا اعتمدنا فصاحة بعض المفردات اللي بنتناولها لأنها وردت في القرآن الكريم وفي بعض المعاجم العربية، بينما كثير من الباحثين المعاصرين نسبوها إلى لغات شرقية قديمة كالأرامية والعبرية والسريانية، وحتى كتاب الله الكريم في بعض هذه المفردات مثل أرائك والسندس واستبرق وغيرها تعد من اللغات الشرقية القديمة. ولكن نحن بس نذكر أن اللغات الشرقية كلها ذات جذور مشتركة، فقد تكون لغة كانت موجودة عند العرب ولكن لم تستعمل ثم جاءت في القرآن الكريم، فاعتقد بعض الباحثين أن هذه المفردة مثلا قد تكون عبرية أو أرامية أو سريانية. الآن احنا يعني لازم نبتدأ حسب الحروف الأبجدية. عندنا أول مفردة رايح نتناولها الواقع فيه شيء من الطرافة، هي مفردة أبار. أبار ما أعتقد شباب هالوقت اسمعوا بهذه الكلمة. في الزمن السابق يعني في الخمسينات وما قبل الخمسينات، كان الباعة الجائلون يطوفون في الشوارع والسكك وينادون على بضاعتهم. كان تاجر الخضرة يبيع خضرته من ظهر حمار وهو على حمار ينادي على بضاعته، وأيضا اللي بيع المنشوس مثلا كان يصرخ، وبائع الملح كان يطوف في الفرجان وينادي على بضاعته. بعض التجار كانوا يستخدمون الدواب، وبعض التجار يستخدمون العربانات اللي يدزونها، وبعضهم يشيلون بقش فيه بضاعتهم، ومن ضمنهم امرأة

عجمية غالبا، كانت تضع صرة كبيرة على ظهرها وتطوف في الفريج وتصرخ أبار أبار أبار، فتسمعها ربة البيت وتقوم بإدخالها إلى المنزل. مجرد ما توصل في المنزل تطلع البوكشي من على ظهرها وتفرشه في الحوش. غالبا بضاعتها مستلزمات زينة المرأة في ذلك الزمن، يعني دورم، حنة، حنة عيار، مقص شيرازي، مناظر صغيرة إلى آخره. نفس المرأة ذي كانت تقوم بالحجامة للرجال والنساء وتصارخ أبار أبار. الأبار في الفصحى صانع الإبر، قد يكون هناك بائع الأبر، يعني سياق الكلمة يقول لنا أن بائع الأبر عندما يريد أن يبيع بضاعته يصرخ عليه، ايش يقول؟ يقول أبار، بمعنى يعني عندي أبر. ولكن أيضا التأبير هو احنا مثل ما يعني في مصطلحنا الشعبي نقول يلقح النخلة أو يضع الفحال في النخلة. الأبار هو الذي يقوم بتأبير النخلة، أي يضع هذه الفحال، المادة اللي تستخلص من بعض أنواع لحاء النخل، ويضعونها في نخلة أخرى حتى يتم بينهم التأبير وتنتج البلح. وإذا ما سوى العملية ذي يتحول البلح إلى شيص، إلى تمر رديء لا يؤكل. الطريف أيضا عندنا الإبرة معروفة طبعا في اللهجة، ولكن الكبير منها نسميه الميبر. وطبعا راحت ذيك الأيام أيام الأبار، وما عاد في الآن أي واحد ينادي على بضاعته.

And then إبريج. الإبريج هو وعاء منزلي عربوها إبريق، وتونا متحدثين في حلقة سابقة عن أن بعض الحروف منها القاف تبدل في اللهجة إلى حرف الجيم، ظاهرة الإبدال معروفة عندنا. إذن الإبريج وعاء منزلي والعرب تسميه إبريق، ولكن الكلمة نفسها فارسية معربة من قديم. قال الشاعر: كأن أباريق المدام، كأن أباريق المدام لديهم ضباء بأعلى الرقمتين قيام. وعندنا في الأغنية الشعبية: ييت يتوضى بريج فضة. المفردة اللي بعدها بريسم. الإبريسم هو الحرير، وأيضا هذه المفردة معربة من الفارسية ولكن من آلاف السنوات. وفي المثل الشعبي: عتيج الصوف ولا يديد لبريسم. هني المقارنة عقدت كونك تشعر بالدفء مع الصوف حتى لو كان قديم. البريسم براق ولكن ما يدفي. هذا المثل يحثك لاحتفاظك بالشيء القديم المجرب. مستمع الكريم، إذا قمت تتحاور مع زميل لك وفجأة استشاط غضب، يعني ارتفع عنده الصوت فارتفعت وتيرة النقاش، فأنت تقول إيش فيك محتد؟ وأيضا اللي يتحدث عن موضوع بحرارة وبشبه عصبية تقول له: أخوي على ساعتك إيش فيك محتد؟ هذه احتد ومحتد مأخوذة

0: الاتحاد والمحاداة الفصيحة، وتعني المخالفة والنزاع. تقول العرب: حد عليه فهو محتد، بمعنى غضب. المفردة اللي عقبها أدب. الأدب الله يعز السامع المرحوف. قرأنا لبعض الباحثين من دول الخليج العربية يقولون إنها فارسية من آب دست خانة، يعني الفرس يسمون الأدب آب دست خانة، فيقول عربت عندنا أهل الخليج إلى أدب. ولكن محدثكم يقلب ظنه إنها من أردب الفصيحة. الأردب هي القناة التي يجري فيها الماء على وجه الأرض، والأردبة هي البلوعة الواسعة، لذلك هي أقرب أن تكون عربية من أردب، ثم حذفت الراء فصارت أدب من آب دست خانة الفارسية. نعتقد أنها عربية غير مستخدمة في اللغة، ولكن بقيت في اللهجة. لا شك عزيزي المستمع أنك تعاملت مع بعض الهنود والعجم، وقد تكون وظفت واحد منهم أما أن يغسل السيارة أو يقوم بحراسة الأرض أو بالبناء، فلا شك لاحظت أنهم يطلقون عليك كلمة أرباب، أو يطلقون على السيد أو المقاول أو رئيس العمل أرباب. أرباب في أرباب ما في. وأيضا إحنا استعرناها منهم، لما بغينا نكلم هندي نقول وين رئيسك، نقول وين أرباب مالك، ونعتقد أن احنا نقرب له اللهجة ونتحدث بالهندية. في الواقع أرباب كلمة عربية ذات جذر سامي مشترك من رب، تجمع على أرباب، ولكن لا تقال يعني للذات العلية الإلهية إلا إذا أضفت عليها ألف ولام. الرب هو الإله، تعالت قدرته. وأما رب فيصير رب المنزل، يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل، رب المنزل صاحب المنزل، أرباب العمل أصحاب العمل. وكلنا نذكر حديث عبد المطلب اللي قال حق إبرهة: أنا رب هذا الإبل، وللبيت رب يحميه. وأدركنا الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقات أخرى.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
3: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: متحدين نقف، متفرقين نسقط.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
8: إذاعة البحرين،
10: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس الإذاعة. وليس هناك أفضل حقيقة من أن نسلط على التاريخ الأضواء إلا من خلال الكوادر الإعلامية التي أعطت وما زالت تعطي في هذا الصرح الكبير والجامع للعديد من المواهب على مر التاريخ. هذه تحية مستمعينا أوجهها إليكم، وتحية أوجهها إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد جناحي، أو كما هو معروف موجي.
1: موجي نعم، أهلا أخوي ومشكورين على الاستضافة في هذا البرنامج. إن شاء الله معلومات اللي عندي تثري المستمع والمشاهد معلومات عن إذاعة البحرين وراديو بحرين.
0: بلا شك، لأن يعني حقيقة

0: نتكلم عن محمد جناحي، نتكلم عن يعني العديد من المواضيع المختلفة. راح إن شاء الله نحاول نجملها
1: إن شاء الله
0: في هذا اللقاء، ونرجو أن نكون يعني ضيوف عليك خفيفين يعني وليس يعني ثقيلين إن شاء الله. عادة نحن نبدأ من بداية ضيوفنا، فلنقل من سنينهم المبكرة، ويعني عادة في مثل هاي السنوات المبكرة تبدأ المواهب بالظهور، تبدأ الميول الإعلامية أو يعني غير ذلك بالتشكل. فيعني محمد جناحي في الصغر، كيف تصف تلك الطفولة النشأة؟
1: والله نقدر نقول أن طفولتي كانت نفس أي طفولة طفل من جيل الثمانينات اللي مولده في 81، أنا عيد ميلادي في 13/12/81، فعشنا مثل ما يقولون الحين وايد ناس يكررون هالجملة، جيل الطيبين. طفولتي كانت كلش طبيعية في ذاك الوقت، وأنا عندي أخوين واختين، يعني إحنا توتل خمسة، أنا أكبرهم. كنا عايشين في بيت العائلة قبل تقريبا 10 سنوات، كنا ساكنين في عمارة، عمارة يدي. فاحنا كنا في الطابق الأول بيتنا يعني، وفوق اللي فوقنا عمامي وعماتي قبل ما يتزوجون وهالأشياء، وبيت يدي يعني في كل طابق كان في يعني أفراد عائلتنا، وفي طابق الثالث أتذكر كان مثل الصالة والمجلس، فكل كان يجتمع فيه. طفولتي كانت جدا يعني طبيعية، كنا عايشين في القضيبية في المنامة، خبرك هناك الأجواء كانت يعني كلها العوائل كلها ساكنين يم بعض، فإذا أطلع من بيتنا وروح بيت جيراننا، هاي بيت عمة أبوي وبيت خالة أبوي، يعني كل الأهل كانوا مجتمعين فيه، فكانت طفولة حلوة يعني في المنامة. وبعدين عقب ما مثل ما تقول الأهل ذي كل واحد تزوج واستقر، أعمامي عماتي ذلين تفرقنا من بيت يدي، ويدي بعد نفس الشيء انتقل إلى منطقة الرفاع، وإحنا بعد كلنا أغلبياتنا بعد رحنا منطقة الرفاع، وبس يعني كانت طفولة حلوة كانت
0: جميل.
1: بسيطة
0: جميل.
1: الغداء ويا بعض، العشاء ويا بعض، الريوق ويا بعض، أقول مدرسة نأني نحل واجباتنا، رسوم متحركة من الساعة 3 وانت رايح ترقد من وقت، فكان سيستم يعني طبيعي جدا حقي أنا يعني
0: صحي
1: حقي. وكان هاي شيء طبيعي في كل العوائل البحرينية، ما أتوقع أن ضغط العمل في السابق كان نفسه، حين الأب أو الأم يشتغلون ل3-4 دي، فكانت الأمور حلوة يعني.
0: حتى يعني خلينا نقول الأشياء اللي كانت موجودة يعني برغم أنها كانت محدودة لكن كانت تجمع الناس يعني. مثلا تلفزيون واحد، إذاعة واحدة، مثلا
1: كنت أسهر في الليل ساعات أيام الإجازة ويدي نطلع مصارعة على القناة السعودية، فاضل يعني الأسري يحييك في ذاك الوقت ما يصير WWE، فحبيت المصارعة من قعدتي مع يدي الله يرحمه في سهرات اللي تعرف قبل شيوخ كانوا يحبون المصارعة، وعندهم ألتيمت وورير على هولك هوجن على حسين العرب، فيعني بدأ شغفي في الرياضة والمصارعة نوعا ما من صغري يعني، من عمري وأنا 5 سنوات 6 سنوات.
0: حتى أنت تذكر اسم المعلق؟
1: إيه، لأن كان مميز. هذا كاظم، أنا كاظم نسدي نحييكم في وغير يعني قبل يعني محدودية الإعلام كان قليل جدا، كان عندنا بس تلفزيون قناة واحدة، قناتين، 3 قنوات بالكثير. إذا كان عندك مثلا أريل، مثلا ذكر وأنا صغير يعني وايد ناس ممكن ما يذكرون هالشيء، كنا نتابع تلفزيون البحرين قناة 55 السعودية، قناة السعودية الأولى الثانية، وكنت أتابع قناة أرامكو. قناة أرامكو كانت بس إنجليزي، فتعلمت من، فكنت أشوف رسوم متحركة الإنجليزية، ما كنت أشوف العربي، كنت أشوف سيسمي ستريت اللي هو افتح يا سمسم.

0: انعكس بعدين على الدراسة.
1: صح،
0: لاحظوا الأكيد المدرسين وال...
1: وبعد يعني يعني كنت يعني الوالد والوالدة ما قصروا وياي بعد، دخلوني أنا أخوي من إحنا في الحضانة في مدارس خاصة.
0: نعم.
1: من كي جي وان ونرسر ذي كنا في مدارس خاصة، فكان في اهتمام من ناحية الأهل تقوية اللغة الإنجليزية في ذاك الوقت. فهالشي كنت أحب أطالع البرامج الإنجليزية أكثر من البرامج العربية أو المسلسلات. يعني لو تسألني، إحنا قبل ما نطلع الهواء كنا نتحكي عن المسلسلات الكويتية القديمة. يمكن أنا ما كنت أتابعها بقدر ما كنت أتابع المسلسلات الإنجليزية. أقدر أذكر لك مثلاً في لما كبرت، يعني كان في مثلاً نايت رايدر، إير وولف، كانوا يخلونه دالاس لو تتذكره. وايد من هالأشياء كنت أحب أقعد، اللي يقولون لي مثلاً يكبر تعال طالع ذي، لا أنا بطالع هالأشياء، أحاول يعني أشوف وأستمتع بهالنوعية من البرامج المسلسلات.
0: جميل. بعد مرحلة الدراسة هل نقدر هني نقول صارت الاهتمامات إعلامية أكثر ولا من جانب الرياضة؟
1: تبي أفاجئك، أنا ما كنت مهتم بالعمل الإعلامي كلش.
0: بتاتا.
1: أنا الوالد مهندس كهرباء، فكان يحب، فكان دائما شغله كله في الكهرباء. وقبل ما كان في شيء إلكترونيات إلكتريكال إلكترونيكس وايد، كش تعرف إن الحين ما دخلنا لمرحلة الإنترنت والمايكرو
0: تشيب الحديثة،
1: كل شيء كان بسيط. حتى التلفزيونات مثل ما يقولون كان السي آر تي اللي بعضهم يسمونه بدبة،
0: يعني كان خرخش ولا شيء طقه على هاي بس يعني يستوي.
1: إيه، فكان الوالد يأخذني معه دائما إلى يعني المواقع العمل اللي كان يشتغل فيها في التمديدات الكهربائية. فكنت كان دائما يخليني بعد أجرب وأنا صغير. يعني تعرف قبل الأباء دائما يقولون يحبون يعلمون عيالهم مهرة ثانية، يعني شيء بيده. فأنا كنت دائما وياه أروح أشتغل مثلا أمدد وايرات، أقصص وايرات حق العمال، فريمات ألمنيوم ألمنيوم، فكنت أشتغل وياه، فكنت أحب أشتغل بيدي. فالمجال الإعلامي ما كان شيء حتى كفكرة في بالي، بس كنت أبى أخلص دراستي وأبى أشتغل. كنت بصير نفس أبوي، يعني مهندس كهرباء أو شيء من من من من هالناحية، إنه يكون شيء إن أشتغل حرفة.
0: جميل.
1: يعني أدرس شيء حرفي يكون كالكهرباء أو الإلكترونيات أو حتى الميكانيكا هالأشياء.
0: فبعد ذلك اخترت مثلا مجال صناعي.
1: اي نعم.
0: أيوة.
1: عقب ما كنت في المدرسة الخاصة لبداية الإعدادي، بعدين الوالدة والوالد شافون شوية مستوى اللغة العربية عندي ضعيف، وكانوا هم حاطين في بالهم هالفكرة أو هال مثل ما أقول استراتيجية إن يدخلوني أول سنوات التأسيس في مدرسة خاصة عشان أتعلم اللغة العربية والإنجليزية، وبعدين أدش في المدارس الحكومية وأتعلم السيستم. فعقب ما خلصت مرحلة الإعدادي سجلت في مدرسة الشيخ عبدالله الصناعية.
0: نعم.
1: قسم راديو وتلفزيون.
0: طيب.
1: لأن في الصناعي في عدة مجالات، عندك كهرباء، عندك سيارات، عندك لحام، عندك نجارة، عندك إلكترونيات وراديو وتلفزيون.
0: جميل. فجانب الراديو والتلفزيون في مسألة التوصيلات الكهربائية وغيرها، يعني
1: وشون انك انت ترسم السيركت، دوار الكترونية، الديود، الريزستر، الكاباستر وهالأشياء. فأنا حبيت مجال الراديو والتلفزيون أحسن أكثر من مجال التمديدات الكهربائية
0: أو السيارات
1: لأن كان شيء جديد لي. وفي ذاك الوقت وإحنا بدينا نكبر، بدأ عصر الكمبيوتر، عصر الإنترنت، المودم، تذكر الخرخشة، فكنا فإحنا داشين في هالفترة.
0: جميل.
1: بداية الشات رومز، الاي سي كيو والمسنجرات وذي. فأنا حبيت أدس، لأن قالوا لي إذا تبي تصير متخصص في هالفرع روح راديو تلفزيون أحسن، إلكترونيات راديو تلفزيون. فقلت يلا ما دام إحنا داشين في عصر التكنولوجيا بدش في هالقسم.
0: لا، هذا اللقاء مليء بالمفاجآت صراحة. جميل. طيب،

0: في غمار تخصص الصناعة ولكن في مجال الإذاعة والتلفزيون.
1: هو مو إذاعة تلفزيون، الإلكترونيات،
0: الإلكترونيات اللي لها علاقة بالأجهزة، أجهزة الإذاعة، أجهزة التلفزيون، الراديو أو التلفزيون. شلي حصل بعدها ويعني هل وصلت فيها التخصص إلى الجامعة ولا حولت بعد ذلك؟
1: عقب ما خلصنا المرحلة الثانوية من مدرسة الشيخ عبد الله تقدمت حق وزارة التربية والتعليم، لأن في ذاك الوقت كان في منح وبعثات حق الأوائل، وكنت يعني ما با يعني أقول بس يعني كنت من الأوائل. كنا من الأوائل في مدرسة الشيخ عبد الله الصناعية. معدل معدلي ما كان وايد، بس في ذاك الوقت اللي كان يتخرج من الصناعي في معدل التسعينات يعني يكون نابغة يعني في ذاك المجال. أتذكر الحين معدلي كان 92.6
0: جميل
1: تقريبا في مدرستنا، أنا يمكن أكون الثالث أو الرابع ترتيب المتفوقين. فالمهم قدمت في وزارة التربية والتعليم حق بعثة في قسم الإلكترونيات، والحمد لله الله وفقني وحصلت بعثة إلى اسكتلندا مع مبتعثين وزارة التربية والتعليم لدراسة الإلكترونيات.
0: وطول فترة الدراسة كان الاهتمام فقط بالإلكترونيات ولا؟
1: أنا بدايتي أول سنة رحت هناك كانت إلكترونيات وكل شيء. متى بديت أدش في عالم الإعلام مثل ما تقول ذي؟ كنا نرجع إحنا في إجازة عطلة الربيع والإيستر عندهم، نرجع البحرين، وكنا نرجع في نهاية السنة في ديسمبر حق الكريسماس، وعندنا تقريبا 3 إجازات رئيسية، الإيستر تقريبا أسبوع أسبوعين، ونهاية السنة اللي هو إجازة الصيفية، وفي كريسماس كنا إحنا عندنا إجازة أسبوع واحد، كنا نستغل هالفرصة عشان نرجع البحرين. في منتصف ثاني سنة اللي في اسكتلندا، أنا تخرجت في سنة 99، قول في سنة 2000 رجعت البحرين، وذي كله كنت قاعد في البيت يعني ما كنت أسوي شيء. فوالدتي تقولي ليش ما تسوي لك شيء يعني مثلاً تشتغل بدال قاعدتك. تعرف الأمهات دائما ما يحبون يشوفون عيالهم بس قاعدين كذي.
0: كم يوم بتروح؟
1: يعني هو شهرين إجازة عندي إراد من دراسة، تقول إيش قاعد كذي؟ سوي لك شيء، اشتغل ولا تعلم شيء.
0: دائما من حرص
1: الأهل دائما ما يبون يعودون عيالهم على الكسل أو ذي. تبي تخلي خاصة والدتي تبي تزيد شغفي في العمل، لأن الواحد تعود على
0: القعدة والراحة يعني فوته كثير من الأشياء.
1: فهي اقترحت علي اقتراح يعني، قالت لي ليش ما تشتغل في الإذاعة؟ قلت لها اشتغل في الإذاعة؟ شو أسوي في الإذاعة يعني؟ قالت تتكلم إنجليزي وإنجليزيتك زينة وتدرس برا.
0: هي ما دشت لك من باب التوصيلات والتقنيات؟
1: لا لا لا لا، قالت لي ليش ما تشتغل في الإعلام؟ قلت لها تقولي لنا الله يرحمه كان ولد خالتي دي جي في راديو بحرين اسمه عمار علي، كان دي جي في راديو بحرين الله يرحمه، توفى قبل ما أنا أتخرج من الثانوي. فتقولي ليش ما تصير نفس عمار إن تروح الراديو تقولي تصير مشهور يعرفونك وما أدري شنو ذي وذاك وإنجليزيتك زينة يلا إن شاء الله ليش لا. قالت أوكي، فوافقت على الفكرة. وبعد كل فضل اللي تشوفونه ان انا في الاعلام دي كله بسبب والدتي يعني، هي اللي حثتني اقدم حق بعثات وزاره التربيه والتعليم، هي قالت لي عن فكره الاذاعه، وهي بعد اللي كلمت الاستاذ سامي هجرس، لان الاستاذ سامي كان زميل وصديق المرحوم عمار. فاتصلت في استاذ سامي وقالت له انا خاله عمار علي. سامي قال هلا والنعم وذي مرشلة، قالت أبيك تدخل ولدي مكان عمار في الإذاعة.
0: يا سلام.
1: وسامي قال لي إن شاء الله خليني باكر وأنا ودي، وكذي صار.
0: هذه البساطة جميلة، البساطة هذه
1: يعني ما كان حتى وأنا في اسكتلندا ما كان أحب أسمع أغاني، أحب أسمع الأغاني الإنجليزية ومن أنا صغير، بس

0: فكرة إن أنا أكون مذيع وأتكلم دي كانت بعيدة عن بالي، لأن ليش اللي كان يعرفني في فترة ثانوي دي ما كنت، يعني ما بقول إن كنت خجول، بس ما كان عندي شخصية إن أطلع ولا أتكلم ولا أسوي ذي وذي ولا شيء.
1: بس في سكوتلاند ما كنت تسمع إذاعات مثلاً أو بنفس النسق؟
0: لا صدق، بس كنت إحنا شو صادوا إن إحنا كنا ساكنين في السكن، فخبرك يعني إحنا شباب صغار ذي نبي نكشخ وذيك، فشرينا كل واحد شراء الستيريو، تعرف قبل كان بعد موضة بعد الستيريو ساوند سيستم، كل ما تكون سماعة وليتاتها أكثر كل ما تكون أكشخ ذي، فإحنا كل واحد في حجرته عنده ساوند سيستم ومزعجين الطابق كامل ذي. بس أنا يوم رحت هنا في المجمع في ريلوك كان في محلات متخصصة، لأن هناك في يوكي عندهم مثلاً عندهم اهتمام بالأغاني الدانس ميوزيك والهاي، فكان يبيعون أغانيهم أكثر شيء على اسطوانات وفاينل. أنا ما كنت أدري، يعني أنا عارف إن الاسطوانات جراموفون دي ما الأول دي، بس يوم رحت المحلات دي قاعد أشوف تعلمت إن في هاي كل شيء. لأن مثلاً يقول لك حق استخدام اللايف ميوزيك تستخدم الاسطوانه يكون الكواليتي ساوند احسن من سي دي ولا شريط ولا دي. فمن قعدتي هنا في سكوتلاند يعني اكيد حبيت الاغاني، فقمت اشتري مثلا سي ديات ما سي ديات واسمع في حجرتي، يعني بدون ما اكون يعني فكره الاعلام والتخدم ما كان في بالي كلش.
1: قلت لي الحين سكوتلاند والاسطوانه، تذكرت فيلم أكيد شفته اللي هو الإذاعة اللي في الباخرة.
0: الباخرة اللي يجي القرصنة.
1: أيوة
0: شوف مثل ما شفت الفيلم كان عندهم اسطوانات
1: وهالأشياء. أيوة بالضبط.
0: ليه فترة حتى في يعني مثلاً عندهم هم حق اللايف كونسرت اللي يصير أغلبية الدي جيز كان عندهم اسطوانات، ما كانوا يستخدمون سي دي، لأن بعد في ذاك الوقت المكسرات ما تطورت. ما كان في المكسر تخلي السي ديين وتسوي ميكس بينهم، فكان يسوي مانوال كل شيء في الاسطوانه، فيضبط الهاي وشغل دي على دي، يبي له فن يعني في هالاشياء.
1: طيب الحين دشيت فن الاذاعه الان بفضل الوالده.
0: اي نعم،
1: واحنا مدينين حقيقه للوالده يعني وجودك معنا. طيب اول يوم لك في الاذاعه مكان المرحوم عمار، يعني
0: أول يوم رحت حق مكتب ساسامي.
1: أيوة.
0: أنا سامي هجرس أعتبره أستاذ لي أنا وأخ كبير، لأن لولا سامي هجرس كان محمد جناحي ما كان في الإذاعة، ما كان في الإعلام، ما كان محمد جناحي اللي أنا عليه اليوم. فرحت حق ساسامي قلت له ساسامي أنا محمد شيسي. أوكي قعدت عنده، قال شايك ما وديك الإذاعتي ويا التلفزيون 55، لأن في ذاك الوقت كان هو مسؤول 55.
1: طيب
0: فقال لي بطلعك في التلفزيون. انا ليحين كنت ادرس يعني ما كنت مخلص دراسه. قلت له لا ابا ادش الراديو ما شاء الله. انا ليش قلت له لا؟ لان اولا خوفا من الكاميرا، ما قد مره وقفت قدام كاميرا وعمري 19 20 سنه يبي
1: ما كنت جاهز يعني
0: قال لي فكر في الموضوع. قلت له لا، انا ابي اصير نفس عماره، بكون دي جي في راديو بحر. قال أكيد. قلت له إيه أكيد. قال أوكي. فقال لي تعال وياي، فرح وياه ووداني عند مكتب الأستاذ حمد مناعي مدير الإذاعة. فقال له هلا صباي، يعني ما بغي شيء كلمة مدح ما قال عني الساسام، يعني ما كان يعرفني أول مرة ألتقي فيه، بس كان يقول هلا صباي زين، إنجليزيته زينة وفنان في الأغاني ومر شنو ذي، ويبي يشتغل في راديو بحرين 96.5. والأستاذ حمد بعد ما قصر قال إن شاء الله، وذي حولني على راديو بحرين.
1: جميل.
0: فكلم المرحوم أستاذ صلاح خالد، قال عندي لك شاب بحريني صغير وذي، نبيكم تدربونه وذي وتشوفون إذا يصلح يكون مذيع عندكم في راديو بحرين. فبس نزلنا تحت، سامي وصلني الإذاعة هني، قال لك هني 96.5. دخلني عند أستاذ صلاح خالد الله يرحمه وقال له قايم محمد جناحي ولد خالة عمار علي واثنيناتهم نفس الشيء وخليه عندك. وبس

0: إني دخلت أول مرة راديو
1: بحرين. أجواء راديو بحرين يعني 96.5، إحنا يعني كنا معاكم في نفس الممر لفترة من الزمن يعني، فكنا نشوف الزملاء يعني اللي كانوا موجودين. من تذكر من الزملاء اللي كانوا معاك في موجة راديو بحرين، سواء كانوا من الجالية العربية أو كانوا من يعني المذيعين البحرينيين وكذلك أيضا من الجالية الأجنبية؟
0: شوف، أنا أقول لك مثل ما قلت، إحنا في نفس مبنى الإذاعة، بس أنا دائما كنت أشوف إن 96 كانوا كيان خاص لهم هم.
1: فعلًا يعني لحد الحين بسألك أيضًا يعني شو الفرق اللي حسيته إحنا يعني كتقديم شفنا شلون يعني في الإذاعة العربية، سواء يعني في مختلف الموجات، بس الكيان اللي أنتوا فيه الكيان الجميل في راديو بحرين.
0: أنا ما كنت أعرف الشباب اللي عارفهم الحين إلا عقب سنتين ثلاثة، لأن كنا بس نروح 96 لأن كان عندنا السكشن مالنا، فكلنا كنا نتجمع فيه. لأن ليش؟ لأن قبل كل من كان هناك في السيستم الإذاعة كان غير هناك. مثل ما قلنا، رئيس الإذاعة كان الله يرحمه الأستاذ صلاح خالد محرقي، رئيس المذيعين أو رئيس الدي جيز كان الأستاذ محمد رميحي، المسؤول عن العمل الإداري في الإذاعة كان الأستاذ يوسف خيري، المحررين الأخبار اللي كانوا موجودين كانوا نخبة من المحررين الأخبار اللي كانوا يترجمون الأخبار من عربي الإنجليزي، كان عندنا الأستاذ يونس سلمان اللي صار عقب مدير

كان عندنا يعني نخبة من الناس الموجودين هناك، كان الأستاذ أحمد سليمان الرئيس السابق لـ 96 بعد موجود الله يرحمه، كان يسوي برامج الخاصة، يعني مثل ما تقول هاي الفريق الأساسي حق الإذاعة، كانوا هؤلاء كلهم أساتذة، كلهم دكاترة. الدكتور حسن كان موجود بعد هناك، محرر أخبار. فهالبيئة كانت يعني جدا مناسبة لي، أنا تعلمت منهم من كل واحد شيء مهم. يعني أستاذ صلاح خالد علمني وايد أشياء، محمد رميحي، يوسف خيري، أستاذ يونس سلمان، دكتور عادل، دكتور حسن، كلهم يعني تعرف كل واحد جاي من خلفيات مختلفة، كل واحد أخذ منه شوية أتعلم منهم. وبقية الستاف الموجود هناك، كان عندنا مذيعات الأخبار، كان عندنا هالة سليمان، هانيس

بعضهم يو على فترات لاحقة، بس هذين كانوا الأساسيين. ماريا راموس كانت موجودة، حاليا هي مذيعة قناة تي آر تي في لندن. من المقدمين للبرامج اللي كانوا أورجيز أو ديجيز مثل ما احنا نسميهم، مثل ما قلنا محمد ربيحي هو رئيس الديجيز، وهو بعد كان المسؤول عن التدريب، وهو كان المسؤول عن اللي خلى الجدول الأورجيز اللي هم الديجيز على الهواء. كان في إيان فيشر، كريزي كيفن، ديفيد بلومر، بول فريجر، عارف الكوهيجي، سامي دوامي، عبد الصمد،

0: واید ناصری، خالد بخماس کن موجود، نادر شیرابی بعد کن موجود، یعنی ما به آنس اسامی
1: عدنان بخماس ایوان
0: عدنان کن قبل ما انا اکون فی الاذاعه
1: نلحقت انا يعني
0: ايه ورجع مره ثانيه عقب احنا قاعد نحكي في الفتره اللي انا دخلت فيها اللي هو تقريبا سنه 2009 اي 2000 2001 دلين اللي كانوا موجودين.
1: جميل
0: سامي هيتش كان دي جي بعد في راديو بحرين.
1: جميل
0: وايد ناس ما يدرون

0: من يعني وايد ناس يقولون إن راديو بحرين طلع مواهب مو بس في الإدارة في العمل الإداري في التلفزيون في وايد أشياء.
1: هل هذه بحكم جو الإدارة المختلفة واللي يعني ربما يتمتع بصرامة معينة أو في

0: مختلف عن الإدارة الثانية.
1: والله أنا ما أقدر أتحكي عن باقي الإدارات، بس إدارتنا كانت تحت إدارة الأستاذ صلاح خالد، كان كل شيء يعني كنا نعرف كل شيء، كل القوانين، كل سيناريو لا قراره وكل كذي. ما في قرارات تي بناء على شيء شخصي، لا، أنت تدش عملك 1 2 3 4، مهامك 1 2 3 4، مسؤولياتك 1 2 3 4، المحاذير 1 2 3 4. فكل واحد داش يعرف شنو يبي وشنو يبي يسوي، ويعرف ان هالشيء غلط هالشيء صح. واذا في شيء مثلا علامة استفهام عن نقطة معينة، نرجع حق محمد رميحي او نرجع حق استاذ صلاح خالد ونستفسر منه. حتى الاستاذ يوسف خيري يعني في العمل اللي دار دائما كان هو يوجهنا، بحكم لأنهم سنين اشتغلوا ويا بعض. أنا كنت يعني أنا تربيت دائما أقول لهم أنا ما تربيت إلا في 96.5، صلاح، محمد رميحي، يوسف خيري، سيد جعفر، كلهم هناك أنا تعلمت منهم. لأن دشيت يعني عادة الأرجس يكونون هناك شوية أعمارهم فوق أو اللي يشتغل واللي ذي، فأنا دشيت مرحلة العمل الإعلامي وعمري 19 سنة. شوف ما عندي لا خبرة في الحياة دي، فأنا تعلمت منهم الاي بي سيز مال الحياة، الإعلام، العمل الحكومي، التقييد بالأوقات وكل شيء.
0: صار قليل أصلاً تشوف بوادر الـ 96 مو مبتسمين أو مو تشيرفل، يعني إذا صح التعبير، يعني حيوية فيهم. يعني ذكرتني بجعفر لما يطاري على ذكرى بالخير.
1: شوف تري ليش؟ لأن إذا أنت جاي الشغل زعلان متكدر، ال البرودكت اللي بتطلع على الهواء ما بيكون حلو.
0: صح.
1: لأن مزاجك ما بيكون زين. عشان يعني دائما إحنا نقول، يعني دائما الله يرحمه أستاذ صلاح وحتى محمد رميحي يقول إذا أنت متهاوش في البيت، مزاجك مو زين، اتصل فيني واعتذر بالنيب الباك أب مالك عشان يسوي الشو عنك. لا تي تكدر الناس. لا مثلا تشوف انت زعلان بتشغل اغاني حزينه ثلاث ساعات وتزعل الناس وياك.
0: زين، تقريبا ايش كثر خذلك في 96 لين ما صار في فيدباك برا على الاذاعه والناس عرفت محمد جناحي وموجي؟ وهل بديت بلقب موجي ولا عقب وياك؟
1: جوال عشان اوضح لك العمليه اختيار الار جيز في اذاعه البحرين، احنا فترة تدريب تكون 6 أشهر تقعد ورا محمد رميحي.
0: 6 أشهر؟
1: اي هاي هاي النورمال ساعات تزيد الفترة. 6 أشهر تقعد ورا بس تشوف شو يسوي، لا تتكلم، لا تجيس المكسر ولا شيء، بس قاعد ورا وتطالع تراقب تراقب تراقب. وطبعا كل دي جي كان عنده شو الخاص فيه، مثلا فادي كان يشغل الاغاني الحديثه، مثلا الاستاذ محمد رميحي كان يشغل اغاني الموتاون نفس جيمس براون واريثا فرانكلين. كل واحد كان له ستايل معين، عارف الكوهجي له ستايل معين، سامي دوامي كان عنده ستايل معين، احمد السيد كان يشغل اغاني حديثه جارج ميوزك، طارق البحار، ديمين ديكوستا، كل واحد كان له ستايل غير. اليوم في الليل دكتورة فايقة صادقي كانت موجودة بعد من الأرجل، الحين بديت أتذكر الأسامي، كانت تشغل أغاني روك يعني وأسماء كثيرة جدا يعني. جميل. فستة أشهر كان الليمت أن أنت تقعد ورا لما يقيمك محمد ويشوف إذا أنت تستحق أن تكون أر جي ولا لا. وطبعا في فترة وجودنا هنا لازم كنا إحنا نسجل ديموز اللي هو مثل البايلوت الحين نسميه، قاعد في استوديو الانتاج التابع ل 96، كنت اسجل كذي جود مورنينج ذس شو مره شنو، تشغل اغنيه شوي 5 ثواني وتتكلم، يبون تشوفون علاقتك في الكلام. فلحسن حظي يعني معناه انا كنت اروح واجي في الاجازات الصيفيه هذه، كنت من اسرع الناس اللي جست المكسر، اللي يقول لي تعال محمد جرب هاي هني السي دي بلاير، هني الديسك، هني تشغل كذي، هاي ريفيدر المايك مره شنو، وخلوه يعني يعني يعني اعطوني الفرصه ان اطلع الهواء اقول كلمتين ثلاث. طبعا تطلع الهواء ما تقول هاي بس وتشير شو اقول، نكست كيو از

0: تعرف ما عندك يعني حس تركيب الكلمات ولا تناقض
1: في كان على ايام المكسر الستيودر.
0: احنا ما كان عندنا الستيودر، ما قلي ذات كان عندهم
1: يعني عندنا احنا الستيودر شو ايه. ما كان عندكم
0: احنا 96 دائما غير كل شيء يعني. حتى السيستم مالنا كان غير، كنا نستخدم بي بي ام، هاي السيستم التشغيل ما استخدمه باقي الاذاعات بس طيب. ما عندنا في 96، بس قبل كنا احنا اكثر شيء على اللي دشيته في سنة 2000 سيديات، كانت تجينا سيديات بحكم علاقة وزارة الإعلام مع إذاعة البي بي سي، كان بينهم اتفاقية شراكة وتعاون بينهم، فالبي بي سي كانوا يطرشون لنا سيديات كل شهر أو كل أسبوع فيها التوب 10 والتوب 20 من اليو كي تشارت. فتخيل كان عندي على يميني 3 ركات سيديات كنت لازم أبرزهم، هاي قبل ما نستخدم سيستم الكمبيوتر في الإذاعة، كنا نصف السيديات.
1: وانتو ما كنتوا تشتغلون على الريل بتاتا؟
0: أنا ما لحقت على الريل،
1: بس كان في
0: اللي قبله يشتغلوا على الريل وعلى الصوانات بعد وعلى الميني ديسك بعد، كان في شيء قبل اسمه ميني ديسك سوني صغير، كان بعض الدي جيز نفس خالد بخماس يخلي خالد بخماس أنا قاعد أحكي عشوائي بس في الكلام بعد
1: لا احنا يعني بنرجع على بعض النقاط.
0: خالد بخماس كان اختصاصه الانترناشنال ميوزك، كان يشغل أغاني أجنبية هندية إسبانية فرنسية ذي، وكنت أتذكره خالد من الناس اللي دائما يكون عنده ميني ديسك صغير في الجناقل مالينا،
1: عجيب،
0: كان له جناقل خاصة له، أغلبيتهم كان عندهم بس بعضهم كان عنده على سي دي ولا ذي، بس خالد كان أتذكر دائما يدخل الميني ديسك وتراك نمبر 1 جنجل مال 3 مال شنو ذي،
1: يعني مو بس اختيارات معينة وإنما أيضا يضع بصمته في التواصل
0: يعني ما شاء الله عليهم كلهم، يعني تعلمت منهم، ما في أحد ما تعلمت منه شيء، دائما يعني تقعد مع كل واحد لا طريقته الخاصة، لا مثلا الريسيرش الخاص، الجناق اللي كانوا يسوونها كانوا هم يسوونها، ما كان في قبل شيء شركات إنتاج ولا سوفتوير نفس الويف لاب عشان تسوي الجنجل الخاص فيك.
1: لا.
0: نفس الحين كان قبل الجناقل عبارة عن شنو، كانوا يقطعون الأغاني ويحكمونهم على بعض فيصير مثل ميكس، وفي النهاية مثلا يكون خالد بخماس انترناشنال أور ولا دي جي موجي ولا محمد رميحي شيء جميل.
1: فأنت عبارة نرجع على جهاز البي بي ام أيوة، وكنت تصف السيديات،
0: السيديات في الراك قبل ما يدش البي بي ام علينا، فقال لي محمد اكفي عندك ربع ساعة أنا بقعد وراك راوني شلون بتشغل الأغاني بدون ما يصير انقطاع، مثلا تعرف إذا بين سي دي وسي دي ساعات في كاب ثواني، يقول ما أبي أسمع هدوء على الهواء، أبي أسمع أغنية على أغنية على أغنية يعني ميكسينج، وأبيك تتكلم وهالأشياء. فبس بديت وياه وأتكلم وذي يعني مرة مرتين أسبوع غلط هني وهناك، لما تمكنت من العملية إن شلون أشغل، لأن دائما أنت لازم تخلي في بالك المستمعين دائما والمشاهدين إن قبل السيديات ما كانوا شيء مضمون، يعني ساعات تطبيق السيدي ساعات يعلق أو ما يشتغل أو إذا السيدي مشمخ ما يشتغل، أو في وسط الأغنية تسمع التقطيعات الانتراك ما قاعد يقوم. فبس يعني الحمد لله يعني محمد أعجبه أدائي وذي، وقال حق الله يرحمه أستاذ صلاح، وقال له جناحي جاهز حق إنه يطلع على الهواء بروحه ذي، بس بعد لازم إحنا نحاسب إنه ما نخليه في أوقات يعني البيك اللي الناس سمعونه، فكان أغلبية الوقت كانوا حاطيني باك أب حق الدي جيز اللي ما كانوا يقدرون يجون يوم الجمعة الصبح اللي هو من 6 لـ 9.
1: هل كان في على هذا الموضوع، هل كان في عندكم مثل نقل إحصائية أو يعني نوع اللي تعرفون مثلا هني في هذا الوقت يعني مستمعين أكثر من الوقت الآخر أو غيره؟
0: هو على حسب اللي إحنا نعرفه دائما، أيام الويك دايز مثلا أيام العادية دائما البيك أورز بيكون من ساعة 7 لـ 8:30 9 مستمعين اللي رايحين أشغالهم اللي رايحين مدارس ذي، فكان سيستم راديو بحرين توزيعة البرامج 3 ساعات 6

0: ست لتسع، تسع لاثناش.
1: جميل.
0: كانوا يوزعون الدي جيز بحكم الأيام، مثلا دائما الخميس تسع لاثناش يخلون دي جي يكون أكتف أغاني سريعة. الأيام العادية كانوا يوزعون تسع لاثناش كان روك شو، جاز شو، الأشياء اللي في المستمعين الذويق اللي ينطر البرنامج ذي، بس ما يكون إنه يضايق مثلا بقية المستمعين. هو في ناس محبين أنماط معينة من الأغاني، لكن الويكند دائما الكل يسمع، يعني الكل برا، اللي رايح المجمع، اللي رايح سينما، اللي رايح يتعشى، فما يصير إحنا نحكر المستمع بنوعية من الأغاني. فكان الخميس والجمعة الدي جيز اللي يودون الشفت دائما يكونون اللي يشغلون أغاني سريعة، والميوزك اللي الناس تحب
1: فيها حيوية
0: حيوية. وفي الصباح كان دائما البرنامج كان موجه حق طلبة المدارس، وايد ناس يستلموا هالشفت، كيفن، إيان فيشر كانوا من الناس اللي كانوا يستلمون. كريزي كيفن طبعا كانوا يحبون اليهال، لأن أسلوبه كان مرح، تعرف من اسمه بعد كريزي كيفن، فاليهال كانوا يحبون المدارس ذي. وعقب ما مشى كيفن، إيان فيشر هو اللي يود مكانه في البريكفاست، وكان مور أغاني الشارت مثلا الجديدة مع معلومات عن المدارس، معلومات عن الترافيك، الأخبار اللي تطلع هنا وهناك اللي الناس لازم تعرف عنها. وباقي الأوقات مثلا من 9 إلى 12 كان شفت ماري كلير كانت تشغل أغاني راندوم، يعني مثلا R&B هيب هوب. وبعدين الظهر بعد كان فيها الفترة ما بين أيام ما كان كريزي كيفن هناك، إيان فيشر كان يود الظهر يعني من 12 إلى 3، واسم برنامجه كان فيش فور لانش. فهو كان برنامج نوعا ما إخباري على معلوماتي على ذي ومع الأغاني ذي. وثلاث لست لأن الكل يطلع من أشغاله، كان في نخبة من الدي جيز في هالوقت. كان عندك طارق البحار، أحمد السيد، ديمين دي كوستا، وبول فريجر. وبعدين في كلامنا بعد ما نقول لك شلون أنا بديت خذيت الشفتين وذي وشلون طورنا في هالمجال.
1: إن شاء الله. هو الجميل على طارق كريزي كيفن أتذكر يعني لحقت عليه، بس يمكن آخر أيام يعني، بس اللي استغربت أنه حتى في يعني يومياته وحياته العادية بعيد عن الميكروفون هو نفسه يعني
0: متقمص الشخصية وعايش الشخصي. سيارته تشوف سيارته كانت ملونة مرعيدة، ملابسه كانت يعني ألوان وأشكال دي، وهالشيء حلو يعني. مثلا تشوف أنت في الإعلام ساعات مثلا نفس ما يقول لك المصارعين يعيشون الكاركتر مالهم في الحلبة وخارج الحلبة، نفس الأندرتيكر،
1: نفس
0: هولك هوجن، يعني تشوفه في الحلبة نفس الشيء، ساكت ما يتحكى، وبرا الحلبة نفس الشيء، ما في لقاءات، ما في ذي. طبعا الحين سنة 2025 تغير كل شيء، صار عصر السوشيال ميديا وذي، فتغيرت طريقة تفكير الناس وذي، ودائما الإعلام يتطور مع الترندات اللي تصير ومع التكنولوجيا اللي يصير. فأنا كنت احتياطي حق الدي جي اللي كان ما يقدر يوم الجمعة الصبح، ويا كثرهم اللي كانوا يقولون ما نقدر هني ويبلشوني أنا من 5:30 لازم أكون في الوزارة عشان أطلع الهواء.
1: ذكرت دي جي وآر جي، شو الفرق بينهم؟
0: دي جي هو ديسك جوكي، الناس مقلنا الاسطوانات ديسك جوكي. وهالمصطلح يستخدم حق فئة كبيرة مثلا الناس اللي يشغلون أغاني في الحفلات وهالأشياء هذه.
1: فاختصار حق ديسك جوكي.
0: ديسك جوكي. آر جي راديو جوكي.
1: طيب.
0: فهو عشان تحدد مين أنا. أنا دي مثلا لو أنت ما تعرفني إن أنا إعلامي ولا دي، أقول لك أنا دي جي. أو شنو الأغاني اللي تسويها؟ أو أي حفلات تسوي؟ لا أنا مو هالنوع من الدي جي. أنا آر جي راديو جوكي، أنا شغلي بس في الإذاعة.
1: أوكي.
0: عمل إعلام. فأنا أفضل أن أستخدم آر جي، بس خبرك لأن سنين الحين مشت ويانا دي جي، فالناس قاموا يعرفوني بدي جي فأستخدم دي جي. فهو المصطلح الأصح آر جي، إنه هو راديو جوكي، لأن دي جي لا أكثر من عمل وطريقة في أماكن ثانية.

0: بعد الآن يعني صرت تتمرس وصاروا يمسكونك الزامات اللي ما يبونها. هل هني حسيت أن الشارع برا يعني المستمع العادي صار يعرف محمد جناحي، صار يسمعك، يسمع فترتك، يتفاعل؟
1: يعني نوعا ما، بس في ذاك الوقت يعني أنا لحن كنت مبتدأ مثل ما قلت لك، كانوا في أسامي في ذاتي البحرين، أسامي عودة يعني الناس تعرفهم وتحبهم وتنطرهم في هاي. أنا كنت توني يعني بداياتي يعني مثل ما تقول

0: طيب ستايلي الخاص لأنه مثل ما قلت لك كل واحد له ستايل كل واحد له كان مثل نكنيم فادي كول حداد زين طارق جروفي البحار نادر الشيراوي كان عنده ستايل أحمد السيد كان عنده ستايل كلهم مثل أساتذة في المجال أنا كنت باك أب يعني بس أنا كنت مستانس لأن كنت أطلع في الراديو ليش لأن ربعي وهلي يسمعوني هذا اللي كانوا مستمعين اللي أنا عارفهم 100% إيه ترى أنا بطلع هاليوم في هالوقت في هالوقت بس يطرشوني سوي هدا حق أمك حق أختك حق إخوانك حق ربعي وذي فكان شيء مستانس منه أنا.
1: طيب من أول من سماك موجي؟
0: أول واحد من سماني موجي هاي كان دي جي اسمه ديمين دي كوستا.
1: ديمين دي كوستا
0: لحين موجود هنا في البحرين عند حفلات الخاصة اللي سويهم وذي ودي جي دي جي دي جي يعني رحت عند الاستوديو كم مرة هو اللي يسوي الأغاني البيت يسويهم فهيز بروبر دي جي أنا ما أقدر أقول عن نفسي دي جي أنا اللي ما أعرف أستخدم الميكسر اللي أدخل غنيتين على الهواء أنا آر جي
1: الدي جي هو يعني ممكن يألف شيء من مثل أكثر من أغنية
0: إيه مثل ما تشوف الفيديوهات اللي في السوشيال ميديا حين اللي دخل طقة عربية على أغنية أجنبية وما ذي شنو ويسوي ميكسين هاي بروبر دي جي يسوي هالشيء أنا آر جي أنا ما تعمقت في هالشيء في إني أنا أبتكر ما أنا أقدر أقول لك ما عندي الأذن الموسيقية إن أبتكر مقطوعة ولا أخلي بيت على بيت ويا بعض فديمين كان متخصص في الأشياء كان يألف أغاني ومقطوعات موسيقية هذي فقالي ديمين كنت وياه في الاستوديو بعد في نفس الفترة دائما أتعلم وأقعد وياه يعني ما كان عندي شيف شيء بس كنت أياه قعد ويا دي جي الموجود على الهواء وأتعلم منه ستايل وأشوف أتعلم فلان شي يقول شي هاي قالي why don't you call yourself موجي قلت يعني شنو قال يعني قال احنا دائما كنت ايام يعني في دراستي الاجانب ما يقولون محمد وايد
1: صح
0: بيختصرونها مو مو كم هير بيبي فقال قال لي يور نيم از محمد قلت يس قال لي وي تيك ذا مو بارت اند واتس يور لاست نيم قلت له جناحي قال تيك ذا جي سو اتس مو جي
1: جميل جميل
0: فبس مشت
1: فصار في دي جي وار جي
0: وموجي فديمين دي كوستا هو اللي أعطاني الاسم موجي مو أنا وأنا ما اخترعته وما بنصب هالشيء حقي أنا ديمين دي كوستا كان هو قال لي استخدم اسمك الأول ولقب سوهم لك لأن اسمي كان محمد جناحي وعلى الهوى وحتى لو أقوله محمد علي ما فيها جيمين يقول لي ما فيها رنة موسيقية يعني
1: كلهم ماشيين على النكنيم
0: أيوة الأشياء في كل واحد يطلع له نكنيم وذي قلت بعد هاي ناس بس مشت
1: جميل
0: وحلو كان يعني مو جي يعني محمد جناحي
1: متى حس مو جي بأنه يعني وصل أنه انتقل من مرحلة أنه يكون باك أب إلى أن يعني يكون له بصمة وله جمهور أيضا
0: سلك الله متى صار هالشيء في يعني تقريبا عقب ما تخرجت رجعت البحرين اشتغلت مدرس في مدرسة الشيخ عبدالله الصناعية بعد مدرس إلكترونيات في ذاك الفترة يعني الأربع سنين من 99 ل 2005 كنت في البحرين أسوي الباك أب والأشياء بعدين شفت الفرص إنها تزيد عندي وأنا مدرس كنت ساعات أطلع على الهواء الصبح أروح حتى ذكر سالفة كلمني زميلي في الدراسة وكان زميلي في السكن بعد في الشقة كنا ساكنين ويا بعض محمد المطوع اتصل فيني كنت في الإذاعة الصبح ما كنت رايح المدرسة يقول لي جناحي وينك قلت أنا في الشغل قال لي لا أنت وينك بعرف موقعك وين قلت له ليش قال أبوي مكلمني وهو من الأستاذ الله يذكره بالخير بنور أستاذ عبد الله المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم
1: الله يستر
0: بنور اتصال في محمد قال شوف وين رفيجك وقول لي قلت أنا في الدوام قال جناحي أبوي متصل فيك أبوي وكيل وزارة التربية والتعليم
1: رفيع مستوى إيه؟ يعني
0: متصل فيني يقول جناح

0: يقول لا تجاوب ترى أبوي سامعك في الراديو الحين تلعلع.
1: ما هي فايدة يعني.
0: إيه.
1: نكشوف.
0: قلت له إن شاء الله يعني والعمل. قال أرجع. رجع المدرسة. بس رجع. لا دكتور الدكتور أبو نوار يعني ما شاء الله عليه يعني كان متفهم إن شاب صغير والعلامة دي بس بعد ما يعني إن شغلي في التربية يعني. فبس بديت يعني حبيت إنه بس خلاص. ما بي أشتغل في
1: التدريس
0: أبي أكون في الإذاعة وكلمت الوزارة وكل شيء وقالوا بعد إذا ما تبي إحنا ما بنمنعك من حبك وشغفك وذي فيت أشتغل في وزارة الإعلام بس ما كنت أشتغل فول تايم بعد بار تايم كنت أسوي شوز ما شوز باك أب وهالأشياء ولما أعطوني شفت يمع الصبح هاي حقي أنا صار خلاص بس هني بديت عرفت إن في ناس يسمعوني في ناس دي طبعا مو بالعدد الكبير لأن تخبرك بعد جمعة الصبح الناس يقول بعدين يقوموني بروح زغة اليمع وذي بس عرفت إن هني هاي ماي بوينت هني بنطلق خلاص
1: جميل
0: ببدأ إن أشتغل على نفسي بطور من مهاراتي بطور من ستايل مالي طريقة الكلام وبوصل اللي أنا اللي أبي بكون أنا نمبر وان في راديو بحر
1: نعم هذا يعني بالفعل الملاحظ وأيضا المشاهد أيضا من المتابعة البسيط أن فعلا الأستاذ محمد جناحي استطاع أن يضع بصمة وأن يعني يثبت اسمه في موجات 96.5. قبل أن ننتقل إلى المرحلة القادمة أتينا على ذكر جعفر استغربت أنه كان مايش يعني هو كان أيضا في الإذاعة الإنجليزية لكن ما كان في 96 كان في إذاعة ثانية أيضا موجة ثانية أيضا إنجليزية مو 96 كانت موجة ثانية إنجليزية أيضا كان يقول إن هي الإذاعة العامة
0: قلت لي مو إذاعة الإنجليزية هي كانت راديو بحري احنا كنا دائما سيستم راديو بحرين كنا 96.5 و99.5 كان بث 99.5 ينفصل عن 96.5 ساعة 6 المغرب و99.5 كانت برامج مسجلة ونفس البرامج اللي إذاعة البي بي سي طرشة حق إذاعة البحرين فكانوا نفس جعفر كان يجي كان عنده لوك نفس ما في برامج في البرنامج عم في لوج إن شنو تشغل ذيك كان عنده لوج أسبوعي يومي إن هاليوم شغل حلقة واحد من هالبرنامج على هالبرنامج بعدين كان يخلي كلاسيكال ميوزك وبعدين برنامج ذي ليه ساعة 12 بعدين ينضمون الإذاعتين اللي هما 96.5
1: إيه نعم. هل كانت لكم مكتبتكم الخاصة
0: إيه نعم.
1: مختلف عن أرشيف الإذاعة إيه
0: يعني أكيد كان عندنا يعني أقول لك إحنا أنا بديت وياهم في 96 في سنة 2000 كان في ستاك من الاستديوز اللي كانت تجي أسبوعيا فما بالك باللي كانوا قبل يشتغلون بالاسطوانات وبالريلز وبالكاسيتس وما شنو
1: عدد كبير
0: وأنا أتوقع يعني إذا رئيس المكتب الحالي الأستاذ عبدالله جمال يقدر يأكد هالشيء أنا أعرف إن في كنز من الاسطوانات الأجنبية في إذاعة البحرين اللي كانت تابع حق 96.5
1: إن شاء الله
0: لأن الكل كان تعرف إذاعة لازم تكون up to date وإذا أنت up to date الشيء الوحيد اللي عندك هو الاسطوانات فأكيد عندك يعني كمية مهولة ونادرة جدا من الاسطوانات ومو أي واحد بيمتلك هالاسطوانات لأن إذاعة 96 ما بتروح حق مغني أو مغنيين تبي كل الاسطوانات عشان يكون عندك يعني سيلكشن من المغنيين حق كل الديجيز اللي هي غير الديجيز اللي بروحهم كان عندهم اسطواناتهم الخاصة كانوا يجيبونها بعد في على الهواء يعني في الاستوديو
1: جميل إن شاء الله عقب هاللقاء يعني أستاذ عبد الله جمال يعني أيضا يلتفت إلى هذا
0: لا أكيد هو بيلتفت يعني لأنه هو أنا عارف عبد الله يحب هالأشياء يحب الاسطوانات يحب الأشياء القديمة بس يبي له شغل عود لأن الله يعطي الصحة والعافية إذاعة البحرين غنية بروحها بالمواد اللي فيها 85

0: 80 سنة احنا قاعد نحتفل على تأسيس الإذاعة، 96 سيات عقب.
1: نعم.
0: فتخيل كمية المواد بين الإذاعتين العربي والإنجليزي.
1: شيء ثري.
0: نعم.
1: فترة وجودك في الإذاعة ايش كثر تقريبا كانت؟ قبل
0: انا هديت التدريس من 2006 ل 2025. بس فعليا بديت العمل الإذاعي من سنة 2000، يعني 25 سنة.
1: انتقالك إلى القناة الإنجليزية في التلفزيون، هل لها أيضا قصة؟
0: أكيد.
1: مع أستاذ سامي هجرس ولا؟
0: نرجع إلى شو دشيت الإذاعة.
1: أها.
0: كان يجيني أستاذ سامي مرة ثانية. في ذاك الوقت أنا أوريدي كنت استابلشت في 96 وهالأشياء. قال يلا أبيك ويانا. وين؟ يقول لأن أستاذ سامي خلوه رئيس الأخبار. وكان في فترة سامي صارت عملية تجديد لاستديوهات الإذاعة وانطلاقة جديدة بشكل جديد وستيج جديد مسرح جديد إكويبمنت أجهزة ذي. قال يلا بيك وياي. قلت لي يلا ما بقول لك لا يعني. في شنو عاد؟ قال لي أبيك مذيع رياضة أخبار إنجليزي. قلت إن شاء الله رياضة زين أحب الرياضة. فبس بديت وياهم بعد. وبعد يوم رحت هناك كان في من ما أتذكرهم بالضبط من المستشارين في عملية بناء الاستديوهات ذي، شافني أحد المستشارين هنا اسمه أظن أستاذ حيدر عراقي الجنسية. قال حق سامي هاي يصلح حق العربي. قال لا لا لا سامي قال لا هاي ولدنا ذي نبي إنجليزي لاتيبة صوب العربي خلف الإنجليزي هاي أبي حق الإنجليزي. لأنه هو يدري أن المذيعين البحرينيين اللي يتكلمون اللغة الإنجليزية صعب أن تحصلهم، غير أن عندك واحد متفرغ في الإعلام، غير أنك بتجيب أحد يشتغل برا ولا شيء. فالجدول ماله كانوا يبون يكون يوميا على النشر. لأن أردي أنا موظف في وزارة الإعلام في ذاك الوقت والنشرة يوميا. فأستاذ سامي ما يبي يأخذ رسك يجيب أحد من برا يقول والله عندي دوام عندي شيء عندي ظرف ما يقدر فيقدر يعتمد عليه. فقال حق سحيد خل جناحي على بر هاي وياي أنا في الإنجليزي أبي حق الإنجليزي. وبس وبدأت وياهم في نشرات اللغة الإنجليزية على قناة 55 سنين تميت وياهم. بعد نفس الشيء تعلمت وايد أشياء من سامي وغير الكوادر الموجودة في إدارة الأخبار. يعني
1: من تذكر منهم في 55
0: في إدارة الأخبار 55 كان سامي المخرجين كان والله ما أتذكر حيدر كان سحيدر كان واحد من المخرجين يمعان رويعي كان ويانا في قسم الصوت يعني كانوا مجموعة من الشباب حسام حزام زين الدين كان المحرر محمد إنشان كان موجود ونفسنا إحنا مذيعين الناتي سكس اللي كانوا يقرون الأخبار المذيعات كانوا ويانا في الأخبار لأنهم أوريدي قبل التجديد كانوا هم مذيعات الأخبار حق قناة 55
1: ماريا راموس
0: وليفيدي كاسا جيني نواد ذلين كلهم كانوا أوريدي كانوا معروفين في 55 يعني كانوا يقدمون برامج نفس آيلين ويكلي وهالأشياء. بس أنا كنت الإضافة الجديدة لهم لأن أخبار رياضة ما كانوا عندهم من قبل أخبار رياضة. فتي قلت وياهم
1: لو خيروك بين الإذاعة وبين التلفزيون
0: أختار الإذاعة.
1: السبب؟
0: أرتاح في الإذاعة أكثر. التلفزيون تبقيه دائما عندك سكريبت عندك شيء معين سيف الإذاعة مو مقيد. صح أنه مو مقيد معناته أنه أنا أنطلق في أي شيء بس مرتاح أكثر أقدر أعبر عن اللي بسويه بدون ما أحس أن يمكن شعري مو بزين قميصي مو بزين ولا مكياج اللي عليه مو بعدل ولا شيء أو قلت السكريبت غلط أو الفكرة غلط ولا شيء كذي. وأنا عندي دائما الإذاعة وايد أرتاح في الإذاعة. بديت في الإذاعة وأبا أنهي مشواري في الإذاعة. صح أقدم في التلفزيون الأخبار وذي وفي الرياضة بس أحب المايك.
1: حسيت أن الجمهور عرف موجي من ظهوره في التلفزيون ولا من وجوده في الإذاعة؟
0: لا في الإذاعة. في وايد ناس ما يدروا أنه أنا موجي في التلفزيون. أذكر في من القصص الطريفة اللي صارت أيام الانتخابات طلبوا مني إدارة الأخبار أن أسوي مقابلة باللغة الإنجليزية مع

0: عن الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة اللي هو حاليا سفيرنا في الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: فاتصلت على مكتبه وقلت لهم ان ابغى اسوي لقاء مع معالي الشيخ عشان الانتخابات دي. قال اوكي الشيخ شويه مشغول وذي ومرن علي. عقب اسبوع تم الرد علي ان شاء الله هاليوم يوم المقابله، ورحت حق اللقاء اسويه. يوم شافني الشيخ قال اوه ليش ما قلت لهم موجي؟ يعني وايد ناس ما يدرون ان ان ان انا موجي. بس الراديو شيء ثاني والتلفزيون شيء ثاني، وايد ناس ما يقدرون يربطون بين الاثنين، ما يدرون ان هاي اللي في الاخبار هو نفسه اللي في الاذاعه، لان ما تركب ان انت في الراديو شيء باسلوبك وطريقتك وحماسك، بعدين في الاخبار تكون سيريس وقاعد وتقرا نشره وما قصدي كذي.
1: الاهتمام المسؤولين بالاذاعه بالتلفزيون اهتمام كبير جدا. نعم. ويعني من قمة الهرم إلى يعني الكوادر الموجودة حاليا، يعني الاهتمام متواصل ومستمر، سواء في تطوير الأجهزة إلى أيضا يعني تطوير الكوادر نفسها. ف يعني كلمنا أكثر عن يعني لقاءاتك مع المسؤولين، لقاءاتك مع يعني هاي الأسماء الكبيرة، شلون كانوا وما زالوا ينظرون للإذاعة؟
0: وقلت لك أنا الإذاعة يعني نفس ما قلت لك معالي الشيخ سفيرنا في الولايات المتحدة يوم كان في البحرين ومحافظ حق المنطقة الجنوبية، كان رئيس لاتحاد كمال الأجسام. فكنا نقول الشيخ تقدر تينا تكلمنا عن البطولة دي، كان هي وايد ناس من الشخصيات كنا نقول لهم يعني نبي حوار على راديو بحرين على ذي، كلهم كانوا يوم ما حد كان يقول شيء، بالعكس المسؤولين والشخصيات اللي برا حبون يطلعون. عندها أريحية في الحوارات واللقاءات في الإذاعة. بس عادة ما قط مرة يعني طلبنا شيء من أحد والذي وكان في يعني عدم قبول أو رفض، بالعكس يعني سوينا لقاءات عديدة. أذكر أيام الفورمولا كنا نروح كنا 96.5 هناك، سوينا لقاءات مع سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد ورئيس الوزراء، مع كبار الشخصيات بيرني إيكلستون وزراء أفريقيا. بالعكس من لهم راديو بحرين كانوا يستانسون، نعطي المايك جدامهم يتكلمون بكل أريحية أكثر مما إذا تجاي له كاميرا شوية، يعني يكون واعي أكثر إن هاي لقاء ولازم يتكلم ويفكر
1: هم زين وكل شيء زين
0: ويقعد يفكر في اللي بيقوله لأن كاميرا. بس أنا ذا وياه بالمايك سؤال بسيط بس هو يجاوب على سؤالي بكل أريحية. لأنه يدري بعد إحنا دائما نقول حاجة ضيف مو كلهم يعني في شخصيات بس تسوي معاه لقاء تمشي، مثلا الناس العادية اللي تجيب مرتبك تكلم إذا في شيء إحنا بنعدله أو بنعيده
1: إحنا ياخد راحته.
0: إيه بقوله يعني مايك عندي أو بسجلك يعني دوري we're not on air بسجلك غلط بعيد لك مرة ثانية ثالثة ورابعة لين ما تقول اللي في خاطري.
1: كذي بالإضافة إلى يعني كونك RJ أحب أقول أرجع يعني على طول يعني غيرت الديجي إضافة إلى يعني كونك في الإذاعة وأيضا في التلفزيون، دخلت مجال التعليق على المباريات أو على البطولات أيضا.
0: نعم. تبي القصة يعني شلون صارت
1: من البداية؟ يعني أنت بديتها بكاظم،
0: لك أكثر من حلقة وياك
1: بديتها بكاظم أسدي أنت الحين يعني، وحين عقب ديت سنين الحين صرت انت تعلق مكان كاظم أسري.
0: هو شلون دخلت مجال الرياضي؟ اوريدي انا مذيع اخبار رياضه، فكنت اروح اسوي تقارير برا عن الرياضات الايرمان ام ام اي وكل شيء. في سنه 2017 طلب مني اسوي لقاء مع رئيس الاتحاد الدولي للام ام اي في البحرين، لان بتصير بطوله البحرين في نهايه السنه. رحت هناك قابلت رئيس الاتحاد الدولي وتسويت معه اللقاء، واللي كانوا موجودين شافوا اني انا كنت حديثي ويا ودي وتعرف يعني ماشيين وسوالف هالاشياء. عقب يومين يعني اتصال من رئيس الاتحاد

0: الاكاديميه وقال لي محمد انت شفتك في مقابلتك مع رئيس الاتحاد الدولي انك مرتاح وسوالف وفاهم انت عن الام ام اي وهالاشياء. قلت اي نعم احنا نطالع يو اف سي ما يو اف سي وهالاشياء. قال ايش رايك تكون رئيس بطوله الام ام اي انت تنظمها
1: بطوله الفنون المختلطه؟
0: اي نعم تكون الشامبيونشيب مانجر مالنا بما انك انت على يعني يبين عليك انك سهل التعامل مع الاجانب اللي يجون وذي. قلت ان شاء الله ليش لا. ومن هنا بديت اكثر بديت اشتغل ويا الاتحاد الدولي والاتحاد البحريني. كانوا يقولون لي محمد ليش ما نسوي المؤتمر الصحفي بحكم ان لغتي الانجليزيه كانت زينه ومذيع اخبار اللغه الانجليزيه وذي. فبدأت اسوي مؤتمرات صحفيه مرة من مرات سووا بطولات تجريبية في البحرين قبل بطولة العالم. فكانوا بعد متوهقين محمد شو رأيك تسوي لنا التعليق الرياضي وتجرب. قلت لهم أنا يعني في ذاك الوقت بعد كل واحد يعرف الليميتيشن مو لأنك زين في اللغة الإنجليزية بتسوي كل شيء. وأنا بعد حفاظا على يعني مثلا ما بقول إن أنا يعني مكانتي ولا دي بس أعرف limitation قدر يعني أنا هاي حدي بس إذا سويت شيء يمكن ينقلب علي يقولون هاي محمد جناحي ولا هاي موجه هاي مستوى
1: صحيح.
0: فأنا الواحد يقول لي إيش رأيك في ذي والله هاي مو متخصصي فما أقدر أعطيك معلومة عن هالشيء بس قلت يلا MMA أعرف مصارعة ومثل ما أنت قلت كاظم الأسدي ولين ما تخرجت واشتغلت وعرست لحين أطلع مصارعة فالحركات في بالي كلام موجود كل شيء موجود وبس بدي تعلق ودي والأمور ماشي الحمد لله. لأنا ليش هالشيء الوحيد اللي انت حين قلت له من الصغر قال اتابع هالرياضة طبعا المصارعة WWE والF مو نفس الأمامية هاي صدجي ودي بس نفس الحركة
1: في المجمل نفس الحركات
0: سوبليكس وبانش وكيك وما أدري شو بس بدي تعلق ودي واموري ماشي الحمد لله في هالأشياء.
1: جميل.
0: حاليا يعني مع الاتحاد الدولي ما كنت معلق دائما ساعات اذا في بطولات خارجيه يبون ان هم عندهم اوريدي كوادرهم الدوليه وذي. ولكن الشيء الحلو الحين ان الاتحاد الدولي اعتمدني ان اكون المذيع الرسمي حق البطولات. يعني هاي فخر لي انا وانا كبحريني ان اتحاد دولي يبون مذيع بحريني يكون هو الامسي حق بطولاته.
1: هاي فخر لنا اصلا يعني فخر لك بس
0: يعني شيء يعني انا استانس من ان انا البحريني للغتي الانجليزيه مو بيرفكت نفس اذا كان انجليزي او ايرلندي ذلين اللي كانوا دائما يشاركون في البطولات معاهم يبون هالبحريني انه يكون هو الصوت اللي يبث نتائج البطولة النزالات وأسامي اللاعبين دخولهم الرينج وذي. الحمد لله الحين صار لي كم من مرة مسافر وياهم رحت وياهم بطولة أوروبا رحت وياهم بطولة العالم للناشئين والشباب في الإمارات وإن شاء الله بعد إذا الله كتب بروح وياهم بطولة العالم الكبار في جورجيا وإن شاء الله ما بتكون آخر مرة وبستمر وياهم. وهاي شيء يعني خلاني يعني أكون سعيد جدا أنه لولا والدتي واقتراحها ان انا ادش الاعلام كان ما كنت محمد جناحي او موجي اللي في راديو بحرين حاليا الحين في اذاعه الشبابيه مذيع اخبار قارئ اخبار على الاذاعه الانجليزيه فتره من فترات صرت رئيس قناه 55 رئيس حاليا رئيس اتحاد المصارعه السامبو موجود وياهم وغير وغير من الاشياء والفرص اللي صارتني لاني ما يعني لأن الوالدة الله يحفظها دخلتني هالمجال. يعني أغلبية ربعي ما شاء الله عليهم اللي يشتغل في بانك كلنا درسنا دراسة واحدة اللي في بانك اللي في شركة اللي في ذي يقولوا لي أنت ليش ما دشيت شيء مور كوميرشل يعني مثلا من ناحية المادية. أقول لهم دائما أنا سويت أشياء وشفت أشياء وقابلت ناس ولا في عمركم بتشوفون ولا بتسوون.
1: هاي بركة الوالدة.
0: يعني الله حفظها لو مو هي اللي اقترحت عليه حتى هي اللي قالت لي محمد روح قدم حق البعثات. ما كنت بادرس برا كنت بادرس في البحرين لأن تعرف ربعي موجودين في البحرين بشري لي سيارة وبفتر
1: المشاريع المحدودة يعني.
0: قالت لي روح قدم حق الهاي. قال بعد ما بيأخذ

0: صناعي متخرج وما ادري شنو، الحمد لله يعني من شيء لشيء. ويجيت البحرين واقتراح لي ان ادش الاذاعه، يعني انا دين كل شيء هذه صراحه حق والدتي لو مو بهي ودعمها دائما وتقول حماس وكذا كذا كان ما وصلت لان عليه.
1: الله يجزيها خير ويبارك فيها وفي جهودها دائما ويجعلك ايضا من البارين فيها، يعني انت برا بها ايضا يعني سمعت كلامها ودشيت ايضا المجال الاعلامي، فهذه ان شاء الله. ماذا بعد يعني عقب هذه السلسلة الجميلة من التنقلات والفروع الإعلامية اللي يعني دشيتها أستاذ محمد، يعني إلى أن وصلت إلى هذه المكانة اللي جميلة جدا المرموقة، هل هناك أيضا ما زال شيء في الطموح مستقبلا؟
0: طموحي أن أكون مثل ما يقولون successful في مجالي، وأكون من الناس اللي دائما يذكرون الإعلاميين المتميزين في مملكة البحرين، يقولون موجي أو محمد جناحي واحد من هالأشياء. يعني أنا عندي وايد ناس أخذهم قدوات إعلامية، يعني أنا ما لحقت على أساطير الإذاعة اللي كانوا هني، الأستاذ حسن كمال، لأن ما كنت موجود في هالفترة، ولكن كنت في فترة اللي شفت فيها سامي هجرس، أخوي عماد عبد الله، أستاذ يونس سلمان وغيرهم، ذلين أبصر مثلهم. يعني أنا ما أطمح أن أكون مثلا في مركز إداري، خليني في مكان إداري بموت. لا لا صدق، أنا إعلامي، أنا مكاني ورا المايك أو ورا الكاميرا. طموحي ما أكون مسؤول ولا شيء، إذا صرت مسؤول هاي نعم مزون، بس مو طموحي. طموحي أنا أكون مستمر في عمل الإعلامي وراء المايك وراء التلفزيون. أبى أكون نفس سامي هجرس اللي الكل يقول سامي خبير في هالأشياء، في السياسة، في الاقتصاد، محاور ممتاز. أبى أصير نفس الشيء، نفس أخوي عماد عبد الله من المذيعين المتميزين في عالم الإعلام البحريني. فأنا الحين ما وصلت هنا، ما أشوف روحي إن وصلت 40-50% من اللي وصلوا في الأسماء اللي ذكرتهم، غيرهم الأسماء اللي نسيت أذكرهم، لأن ساعات إذا تشوف مثل الحين أنت قاعد تسألني فمو مركز في الكلام في المعلومات هذه، مع الكلام أتذكر أشياء غير اللي إذا أنا أسألك أنا.
1: عشان كذي يعني اليوم مرتاح.
0: إيه يعني لو أنا قاعد أسألك كان أنا حكرتك يمين يسار، بس الحين أنت قاعد تحكرني يمين يسار، ففي أسماء وفي يمكن معلومات نسيتها. بس أنا طموحي للحين أبى أكون ورا المايك، وعارف إن أقدر أعدي، وعارف إن طاقات البحرينية أفضل. أنا دائما أقول هذه أفضل من أي طاقة أجنبية برا البحرين. شنو عربي شنو إنجليزي، المذيعين البحرينيين نمبر 1 في كل شيء، في أسلوبهم، في طريقتهم، في ذي صعب تجيب إعلامي من برا تقول له تكلم مع الشارع البحريني،
1: ما بيوصل الحس وما بيوصل
0: ما بيفهم أصلا البحريني هو الوحيد اللي عارف شنو يوصل. حتى في قراءة الأخبار، حتى لو كان أخبار عادية اقتصادية سياسية، لو واحد بحريني يتحكى أسلوبه يدش القلب أكثر من أجنبي. هاي مو انتقاصا في الكفاءات الأجنبية، بس أنا أقول لك إحنا كبحرينيين نقدر نوصل. يعني مثل ما قلت لك عن بطولة العالم مع الاتحاد الدولي، يعني أنا بعد أحب أقول إن في وايد كفاءات بحرينية، مثلا إحنا المملكة العربية السعودية دائما تستعين فينا عشان التعليق في بطولات كأس العالم للألعاب الإلكترونية.
1: نعم
0: معنا عندهم كوادر سعودية وكوادر أجنبية، بس بعد يقول لك البحرينيين زينين
1: ما شاء الله.
0: يعني هاي خليك تكون سفير حق بلادك بره.
1: صحيح.
0: فأنا أبي أخلي الإعلام البحريني يكون خيار الأول، خاصة في المنظومات الإعلامية اللي في البحرين. يعني دائما نستانس إذا نشوف شخصية بحرينية كلامه لهجته يقول بحرين، فيديو بحرين. هاي البوينت اللي حاب أقوله. يعني
1: عقب 25 سنة ربع قرن، ها
0: إيه نعم.
1: يعني شيء
0: ابنك شي ما بتمشي على راسي.
1: شنو خلاصة السنوات هذه لو بتوصلها لإعلامي مبتدئ، يعني حط خطوات الأولى الآن في الإعلام؟
0: دائما ساعتي يقولنا هني زيارات في وزارة الإعلام وذي، دائما يسألون ها شلون خبرتك أستاذ وذي، أقول لهم ترى أنا مو أستاذ، لحد ما أشوف نفسي وصلت لهالمرحلة. إحنا نقول مثلا أستاذ سامي أستاذ، عماد عبدالله أستاذ، لأنهما سنين وأكبر منه خبراتهم أكثر. أقول لهم دائما أنا أتعلم.

0: وليحنا نتعلم. عقب 25 سنة اللي أعرفه قابل للتجديد، ودائما نرحي طلبة الجامعة، أنت يمكن عندك أفكار تكون جديدة أنا ما أعرفها، أتعلم منك، تشوف توك بتتخرج من الجامعة أتعلم منك، أخذ خبرتك وأضيف لخبرتك. فعقب 25 سنة أقدر أقول الحمد لله أن أنا متمكن من العملية الإعلامية. يعني لو بتسألني جناح تقدر تسوي مؤتمر صح؟ بقول لك إيه. تقدر تسوي برنامج إن شاء الله، تقدر تقدم الأخبار بقول لك إيه عارف. أنا متمكن من الناحية الإعلامية، وإن شاء الله الله يعطيني بعد طول العمر بعد 25 سنة قدام بعد
1: نتعلم إن شاء الله.
0: لا 25 سنة قدام بس كفاية نتعلم زين، عشان في النهاية ما بي أقول عن نفسي إن أنا من أفضل الإعلاميين، على الأقل واحد ولا اثنين يقولك يذكرون محمد جناحي شيء ويذكرني بشيء زيني.
1: هذا تواضع منك.
0: لا والله بالعكس يعني أنا عندي هالفكرة، أنا بتعلم وبقولك ترى أنا مو يعني واو فنان في كل شيء، ساعات أخربط ولا ذي، هاي جزء من عملية
1: التعلم. هاي جزء من الوصفة أصلاً.
0: والواحد ما يتوقف من تعلم أشياء دي، خاصة يعني أنت أدري وأنا أدري إحنا بدينا في جيل الطيبين، والأجيال قاعد تختلف مو بكل 10 سنوات، كل سنة شيء دي. فلازم تتواكب مع كل تطورات اللي صير في الناحية الإعلامية. قبل أقول لك ممنوع تطلع شات في المصور في الشاشة في الكادر، أحيان كاميرا تهتز الوايرات مفلتة ولا حد يفتكر. قبل كان في محاضير حاسب نكتايك على بورد، أحيان الناس قامت ما تلبس فورمال حق البرامج
1: صحيح،
0: ويعتبر شيء طبيعي. فما تقولي يعني عقب 25 سنة أنا للحين طالب إعلام أتعلم أشياء جديدة، إن شاء الله لين ما أتمكن من أشياء جديدة وفي النهاية الناس يقولون عني هل هو زين ولا مو بزين.
1: دائما مبدع أستاذ محمد جناحي، شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق. والله طولنا، خدنا ساعة أكثر، هي أكثر من ساعة ما حسينا فيها من يعني من هذا اللقاء والكلام الجميل وذكريات اللي عشناها معك، ونرجو أنك تكون دائما في يعني نجاح بعد نجاح إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويخليك، وأتمنى للكل يعني اللي أن شيء واحد لازم يسوونه يتمون دائما في عملية التعلم، لأن هالشيء هو الشيء الوحيد اللي خاصة في المجال الإعلامي اللي يقول أنه أنا الأفضل لأنه وصلت عندي برنامج هيت صار مرة ولا ذي، ترى البرامج تروح وتي
1: صح،
0: لازم يكيب أبديتد وتطور من نفسك وتجدد من نفسك دائما. وأشكركم على الفرصة الحلوة عشان نتحكي، وإن شاء الله لياياتك
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم في لقاء آخر وأقامة إذاعية أخرى من إذاعة البحرين، نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج

0: عبد الناصر النهار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
7: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
8: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
9: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: يا هلا بالعيون اللي ضمتها العيون، يا هلا فيك مزمن مستخيلة وطاح. يوم هبت مواعيدك وهام السكون، قمت واقف لشوفك حي ذاك الصباح. تقبي هاجس الذكرى وشبت شجون في حنايا ضلوعي والليالي رماح. يا حبيبي ودمع العين لجلك يهون، انت اول واخر من جرحني وراح. انهجي انهجي يا القصايد يم ذاك الفتون، واجلسي في ذرى رمشه وقولي السماح. توبة منك يا الفرقة على الله تكون، توبة ما وراء جرح الحبايب جراح.
1: فعلا ما وراء جرح الحبايب جراح، ومهما جرحونا الحبايب جرحهم حلو لو جرحنا. مستمعينا كلكم طبعا حبايبنا، أهلا بكم حب، وأهلا بكم ليل وصباح، وأهلا بكم عطر في همس المشاعر فاح.

0: روح ناس كثيرة، وجوه تعرفه وجوه ما تعرفه، بعضها يلمع وبعضها باهت منطفي بريقة، وانت عينك تبحث عن عيون محددة من بين كل هالوجوه.
1: أنا أحياناً على فكرة أستغرب من هالأسئلة اللي تقولين، من وين تطلعين؟ هل هي من الذاكرة ولا من المطالعات القرائية ولا من الناس؟ مرت كم ليلة ما سألتي مثل هالأسئلة، قلت الحمد لله يبين أن المرأة راحت عن عدوى الأسئلة الاستفزازية ذي والمحرجة. ليش يعني بس الإحراج الله يهداك؟
0: عموما، هل تعتقد أن في هالسؤال إحراج؟
1: طبعا في إحراج، يعني لازم الواحد يكشف كل أوراقه وينشرها على الملأ.
0: إذا ما تحب، ترى إذا ما تحب تجاوب على سؤالي أو الواقع يعني اللي أنا طلبته منك تقوله، فتأكد أن استفساري أنت حرفي، لأن الحقيقة أنا ما أحب أسبب لك أي إحراج.
1: هو الحقيقة يعني ما في إحراج، إحراج إحراج بالمعنى اللي رحتي له، لكنك يعني تخلين الواحد يفضح اللي تشوف.
0: المهم، حصل اللي قلت عنه ولا لا؟
1: حصل، وكان بيني وبين الإنسان اللي رحت علشان الحفلة في عيني حزتها مليون وجه وضجيج وصخب وعيون تلتقط كل حركة، وعيون تتنقل مع الكاميرا التلفزيونية المحمولة على الكتف وتصور كل الحركات وردود الفعل العفوية من الناس.
0: وهي ما كانت تقدر تلتفت عليك أو حتى تميلك براسها وتقول لك أنا موجودة هني أو أي شيء آخر، يعني
1: هي مثلي محموسة بين الوجوه، ما تقدر تلتفت لأن العيون تراقبها. هي جميلة جدا إذا ما كانت نجمة الحفل، والمرأة الجميلة في أي مكان عام تكون هدف للعيون القناصة.
0: إيش سويت؟
1: ظليت طول الحفلة مو بقادر أوصل لها، هي تشوفني وحاسة فيني بمشاعري، وأنا أشوفها وشاعر بإحراجها ورغبتها في الوصول لي. كان بيني وبينها أسئلة توصلها وترد لي جوابها، لكن ما حد يسمعها.
0: وين ترجع الإجابة؟
1: تروح في ذاكرة ما ترتحل منها.

مجاعي. وجيه شمع لها في دفتري لمعه أنظف من أوساخهم وأقبح من أطباعي. بيني وبينك سؤال ما نفع قمعه لجابة ترتحل في ذاكرة راعي.

0: كل ما استقبلت يوم جديد حسيت بأني وياه في غربة، وما أعرف وين أنا منه وين هو مني، حتى أني بغيت أسأل اليوم من أنت، وكأني سمعته يقول بسخرية ومن تكون أنت حتى تسألني هالسؤال؟
1: وطبعا ما حد فيكم يقدر يجاوب الثاني، لأن اليوم مثل الإنسان ما حد يدري من الاثنين ليش يلتقي بالثاني، واثنين هم ما يدرون ليش يرحلون وليش يجون.
0: الحقيقة أن الأيام الوحيدة اللي أشعر فيها بالألفة والطمأنينة والتجاوب مع إنسانيتي هي هالأيام.
1: إيش معنى هالأيام؟ ليش؟
0: صدقيني ما أدري،
1: يمكن لأنك متوقع يعني أن فيها بيكون شيء جميل وفرحان بها، وهذه خلاك ما تعكر فيها مزاجك أو ما تفكر في شيء عكس ذلك.
0: يمكن لأني هالأيام صايم عن الطعام والشراب والشك والظنون، ومستغرق في إيمان عميق بالله
1: ونعمة بالله، الاستغراق في حب الله ومناجاته تصفي روح الإنسان، تبعده عن الخوف، تبعده عن القلق، يحس كل الناس أحبابه وخلانه.
0: فعلا السعداء يبتسمون بشفايفي، والمحبين تخفق قلوبهم في ضلوعي، والمساكين الكادحين

0: مهمين يعرقون بجبيني ويجوعون بمعدتي ويضمؤون بحلقي وينون بأنفاسي.
1: يا سلام يا سلام، شا الشعرية.
0: عجبت أنا اللي شيء واحد اللي تذكرته يتغير كل شيء.
1: شو اللي ذكرت؟
0: ذكرت ميعاد الهنوف ونستني، الله يسامحها على كل الأحوال. ما ودعتني مثل ما وعدتني، ولا كحل فرقاي مع دمعها سال. كتمت عبره لو عدتني وحرقتني، ما أبيه يكشفها مع الوقت عذال. عطيتها كل الحنان وعطتني اللوعة اللي خلت الحال تنحال.
1: يا ليتها قبل السفر خبرتني إن للظروف أحكام والوصل ما زال. حتى يعيش العذر لو جارحتني، وخفف الصدمة على ضيقة البال. حبست دمعة عيني اللي كوتني، خسارة الدمعة على خد الرجال. حان الوداع وطاف ما ودعتني، الله يسامحها على كل الأحوال.
0: قال لها افهميني على حقيقتي أرجوك.
1: قالت له شني حقيقتك غير اللي شفته منك؟
0: أنا ما أركض وراك، لكن أجري ورا دموعي وأنفاسي وخلجات نفسي.
1: وليش تركض وراهم وهم معاك جزء منك؟
0: هم مو معاي، أنا أريد أستردهم بعد ما خسرتهم على مائدة الحب وياك.
1: ليش أنت مقامر؟
0: أنا فعلا مثل المقامر اللي يخسر أمواله ويبرر خسارته بسوء الحظ.
1: ليش ما يصير أنك تجهل أصول اللعب؟
0: أنا مثل اللي يلعب مع اللصوص، كل من لعب معاهم تضاعفت خسارته.
1: الشاطر اللي ما يخسر من أول مرة.
0: لعبي معاي مرة ثانية وما راح أهتم أو أبالي بسوء حظي، بس أرجوك لا تسرقيني.

0: مختصر شوق المسافات فيني خذ للضلوع البالية ليل وسراج خلي السوالف عطرها يحتويني مليتي همي والرجا قلة احجاج قل السنين العابرة تحتريني وياي حلمي والصبر سيد الأفراج وياي شعر ونابع من حنيني ودي أقوله واخذ البوح منهاج يا منتشل جرح الزمن من كنيني قدرك على روس الملا صاحبي تاج
1: عشقك نبت ما بين عينك وعيني اقبل ترى غيره فلا والله احتاج الليلة هلي جابتك يا ظنيني ملزوم اكللها رضا الهم بعلاج تعبت مني لهفتي من سنيني كم من شغوف الشوق في خاطري داج الله من حيل طواه الونيني لجيت باقف قامت الروح تنعاج.

0: ما يحتوي الحب غير الحب، وإحنا نستودعكم بالحب اللي استقبلناكم به.
1: لكم كل حبنا أعزائي، مثل ما منحتونا من حب، وتصبحون على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين في منطقة المنامة، وتحديداً في المنطقة الدبلوماسية بيت القرآن، المتحف المميز اللي تم تأسيسه عام 1990 وفق الطراز الإسلامي القديم واللي يرجع للقرن الثاني عشر الميلادي. يعرض متحف بيت القرآن مجموعة هامة من المخطوطات القرآنية واللي تعود للقرن السابع الميلادي، والكثير من النسخ القرآنية الموجودة والفريدة والنادرة والمميزة من نوعها. ويعتبر بيت القرآن مركز إسلامي ومقصد للدراسات والأبحاث. يفتح بيت القرآن أبوابه من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً. بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.
2: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود،
3: هل صحيح أن الجزر يقوي النظر؟ هناك اعتقاد راسخ عند الناس أن أكل الجزر بيقوي النظر. طبعا بنكون مخطئين جدا لو اعتقدنا أن تناول الجزر يمكن أن يخلصنا من النظارة، لأن الجزر ممكن أن يجلب لأجسامنا الكثير من الفوائد لكن ما يحسن النظر. من أهم الفوائد الموجودة في الجزر هو احتوائه على فيتامين ألف أو فيتامين A. هذا الفيتامين يساعد على تخفيض مخاطر تطور الأمراض في العين. غير أن الأبحاث اللي أجريت على العين وأخرى كان في 2007 أكدت أن حاجة العين لفيتامين A مو بشرط تكون موجودة في الجزر، لكنها موجودة في كثير من المواد الغذائية. وأكلنا لجزر واحدة في اليوم يعادل احتياجنا فوق 400% من اللي نحتاجه من فيتامين A. وبالتالي فإن فيتامين A موجود في مواد غذائية مختلفة وما نحتاج إلى الجزر بشكل رئيسي للحصول عليه. كما أن الجزر ما بيحسن النظر من حيث قصر النظر أو بعد النظر، وبتخلي الشخص اللي يتناولها يتخلص من النظارة. الله يحفظكم.
4: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
5: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
4: أثير الشغف والإبداع والتميز.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
2: سمو الشيخ ناصر بن حمد يؤكد أن نتائج مشاركة الأنجال في سباق سامورين الدولي تعكس حجم العمل الذي تم خلال الفترة الماضية وتمثل خطوة مهمة في مسيرة إعدادهم للاستحقاقات المقبلة.
1: مملكة البحرين تشارك الدول العربية الاحتفاء بيوم الشباب العربي وتؤكد على دورهم المحوري في صناعة الحاضر ورسم ملامح المستقبل.
2: وانطلاق مناقشات الطاولة المستديرة تحت عنوان تحديات تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة بين الواقع والقانون، والنائب العام يؤكد على عناية المملكة الفائقة بالأسرة والطفل.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد سيف غريب الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. حقق أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة نتائج متميزة في سباق سامورين الدولي للقدرة والذي أقيم في جمهورية سلوفاكيا.
1: وشهدت المنافسات تتويج سمو الشيخ هاشيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول في السباق الدولي لمسافة 100 كيلومتر لفئة الناشئين والشباب، فيما أحرز سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة المركز الأول في السباق الدولي لمسافة 120 كيلومترا لفئة الناشئين والشباب. ولم يجتز جواد سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة الفحص البيطري في السباق الدولي لمسافة 120 كيلومترا للعموم بعد المرحلة الثالثة. كما شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

0: استنفاف السباق الدولي لمسافة 160 كيلومترا، حيث لم ينهي السباق إثر تعرضه لإصابة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المشاركة في سباق سامورين الدولي جاءت إيجابية وحققت العديد من الأهداف التي وضعها الفريق ضمن برنامجه الإعدادي، مشيرا إلى أن النتائج التي حققها الأنجال تعكس حجم العمل الذي تم خلال الفترة الماضية، وتمثل خطوة مهمة في مسيرة إعدادهم للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للناشئين والعموم التي ستقام العام المقبل 2027، إلى جانب مواصلة بناء خبراتهم في المشاركات الدولية. وأشاد سموه بما قدمه فرسان الفريق الملكي للقدرة من مستويات مميزة خلال السباق في مختلف الفئات، مثمنا الروح العالية والعطاء الكبير الذي أظهروه طوال المنافسات، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة القدرة البحرينية، متمنيا التوفيق لجميع الفرسان في البطولات القادمة ومواصلة تحقيق الإنجازات. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن يوم الشباب العربي يمثل مناسبة للتأكيد على أهمية بناء جيل يؤمن بقدراته ويتمسك بطموحه ويدرك أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الظروف بل تصنعه الإرادة والعزيمة والعمل.
1: وأوضح سموه بأن ما حققته مملكة البحرين في مجال دعم وتمكين الشباب يستند إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذين رسخا نهجا وطنيا يجعل الإنسان محور التنمية وغايتها. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة يوم الشباب العربي أن الشباب العربي يمتلك من المعرفة والقدرة والطموح ما يؤهله لقيادة التحولات وصناعة الإنجازات. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل توفير البيئة الداعمة التي تمكن الشباب من تطوير قدراتهم وإطلاق طاقاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات وإنجازات تسهم في رفعة الوطن وتقدمه. وأعرب سموه عن اعتزازه بما يحققه الشباب البحريني من نجاحات نوعية في مختلف المجالات، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس روحا وطنية واعية وطموحا لا يعرف التراجع، وتجسد الصورة المشرفة للشباب البحريني في مختلف المحافل. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد أن يوم الشباب العربي يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بطاقات الشباب العربي وأبداعاتهم واستذكار دورهم المحوري في صناعة الحاضر ورسم ملامح المستقبل.
0: وأشاد سموه بما يحظى به الشباب في مملكة البحرين من دعم ورعاية مستمرة من ملك البلاد المعظم واهتمام من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما أشاد سموه بمتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد للقطاع الشبابي وهو ما أثمر عن تحقيق العديد من المكتسبات. وأشار سموه إلى أن الشباب العربي يشكل الثروة الحقيقية للأمة العربية والمحرك الأساسي لمسيرتها التنموية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في قدراتهم وتمكينهم وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية، بما يسهم في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار في مختلف المجالات. وأعرب سموه عن اعتزازه بالإنجازات والنجاحات التي يحققها شباب البحرين والدول العربية في مختلف البطولات والدورات الرياضية العربية والقارية والدولية. وأكد سموه أن البطولات والدورات العربية تمثل مناسبة مهمة لتعزيز التواصل والتلاحم بين شباب الوطن العربي وإبراز الطاقات والإمكانات الشبابية الواعدة. هذا وتشارك مملكة البحرين الدول العربية الاحتفاء بيوم الشباب العربي الذي يوافق 5 يوليو من كل عام.
1: ويسلط هذا الاحتفاء العربي ما يقدمه الشباب العربي من إسهامات نوعية في ميادين العلم والابتكار باعتبارهم شركاء فاعلين في صناعة المستقبل ودفع مسيرة التطور في الدول العربية.
2: تأكيدا على أهمية دور الشباب في مسيرة التنمية والازدهار، تشارك مملكة البحرين الدول العربية الاحتفاء بيوم الشباب العربي الذي يوافق

0: الخامسة من شهر يوليو من كل عام تقديرا لما يمثله الشباب من قوة دافعة للابتكار والتطوير وصناعة المستقبل. وبهذه المناسبة العربية تستذكر مملكة البحرين نهجها الوطني القائم على الاستثمار في الإنسان وإتاحة الفرص أمام الكفاءات الوطنية الشابة للإسهام في مسيرة البناء من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تعنى بتمكين الشباب، مما أسهم في بناء منظومة متكاملة تعنى بالشباب محليا وعربيا وتوفر لهم البيئة الداعمة لتنمية قدراتهم وتعزيز إسهاماتهم في مختلف المجالات. ويجسد هذا الاحتفاء المكانة المحورية التي يحتلها الشباب في مسيرة التنمية وما يحققونه من إنجازات في مجالات العلم والابتكار وريادة الأعمال باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق التنمية المستدامة والإسهام في نهضة المجتمعات العربية. ويواصل الشباب العربي إثبات حضوره وتميزه في مختلف المحافل من خلال ما يقدمه من نماذج ملهمة في الإنجاز والابتكار، بما يعكس أهمية مواصلة تعزيز العمل العربي المشترك لتمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم ودعم المبادرات التي تسهم في صناعة المزيد من قصص النجاح وترسيخ المكانة الحضارية للدول العربية.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب، أكد أهمية الاحتفاء بطاقات الشباب وأبداعاتهم وتوفير البيئة الداعمة التي تمكنهم من تطوير قدراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات وإنجازات تسهم في رفعة الوطن وتقدمه.
2: يشكل يوم الشباب العربي مناسبة مهمة لتأكيد الإيمان المشترك بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للأوطان والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، وتحرص مملكة البحرين على المشاركة في هذه المناسبة انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل المملكة والدول العربية، وأن التعاون العربي في هذا المجال يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر ازدهار واستقرار. وتأتي هذه المشاركة أيضا تأكيدا على النهج الذي تتبناه المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في جعل الشباب شركاء فاعلين في مسيرة التنمية وتعزيز حضورهم في مختلف القطاعات. ويمثل يوم الشباب العربي منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين الدول العربية وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي تمكن الشباب وتفتح أمامهم آفاق أوسع للابتكار والإبداع وريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية، بما يعزز من العمل العربي المشترك ويخدم تطلعات الأجيال القادمة.
1: أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الرؤى الملكية النيرة لملك البلاد المعظم بشأن أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتقنية الحديثة وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول التي خطت خطوات متسارعة في مواكبة هذا التوجه العالمي،
3: منوها بالجهود الرفيعة والمتواصلة التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير واقع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الوطنية ويخدم رؤية البحرين الاقتصادية 2030. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى في افتتاح المؤتمر الخامس لحوكمة الذكاء الاصطناعي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في ميادين العمل الوطني. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين عكفت على دعم تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال سن تشريعات حديثة ومتقدمة تتواكب مع هذا التطور التكنولوجي. انطلقت صباح اليوم مناقشات الطاولة المستديرة تحت عنوان تحديات تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة بين الوقت.

0: الواقع والقانون، وذلك بتنظيم مشترك بين النيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية.
1: جاء ذلك بحضور سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين وسعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية وبمشاركة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة. وأكد سعادة النائب العام أن انعقاد هذه الفعالية يأتي في سياق ما توليه مملكة البحرين من عناية فائقة بالأسرة والطفل وما تبذله من جهود متواصلة في تطوير منظومة العدالة وصون الحقوق وإعلاء مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، مشيرا إلى أن العدالة في هذا المجال لا تقتصر على إصدار الأحكام القضائية بل تمتد لتشمل ضمان تنفيذها على نحو فعال يحقق غاياتها ويحفظ للطفل استقراره النفسي والاجتماعي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الأحكام يتسم بتداخل أبعاد قانونية واجتماعية وإنسانية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والتنفيذية والاجتماعية ذات الصلة. فيما أكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة مسؤولية اجتماعية وإنسانية تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مؤكدا حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير آليات التنفيذ وتعزيز الخدمات الاجتماعية والإرشادية بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف ويسهم في ترسيخ استقرار الأسرة والحفاظ على تماسك المجتمع. وقد شهدت أعمال الطاولة عرضا مرئيا للنيابة العامة تم خلاله استعراض الإطار القانوني المنظم لمسائل الزيارة والحضانة وفق التشريعات ذات الصلة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات التشريعية والإجرائية والعملية التي تواجه مرحلة التنفيذ. كما قدمت وزارة التنمية الاجتماعية عرضا مرئيا لاستعراض أبرز التحديات العملية التي تواجه المراكز الاجتماعية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مسائل الحضانة والزيارة.
2: التحدي اليوم اللي نواجهه في التعامل مع ملفات الحضانة والزيارة ما يتعلق بإصدار الأحكام القضائية أو بغياب التنظيم القانوني، بكثر ما يتعلق بالتحديات العملية اللي نواجهها في مرحلة التنفيذ واللي تؤدي إلى إطالة أمد التنفيذ وبالتالي تأثر بالسلب على الأسرة والطفل. في ختام الطاولة المستديرة اللي انعقدت اليوم توصلنا لعدة توصيات، من أهمها تبني دليل استرشادي موحد للتعامل مع هذه الملفات ما بين الجهات، دراسة تنظيم الزيارة المرئية في بعض الحالات، دراسة مواجهة حالات الاغتراب الوالدي أو ما يعرف بتلقين الطفل، وهي توصيات هامة نأمل من خلالها أن احنا نصل إلى توازن ما بين تعزيز كفاءة منظومة التنفيذ وما بين تحقيق مصالح الطفل الفضلى.
3: قضايا الزيارة والحضانة أيضا من المسائل الحساسة إنسانيا واجتماعيا، هنا لا تقف العدالة عند صدور الأحكام القضائية ولكن تمتد إلى ضمان تنفيذها على النحو الذي من أجله أصدرت، بالتالي تحقق استقرار الطفل وتعلي مصلحته الفضلى. هنا لا يجب أن يكون الطفل أداة للنزاع بين الطرفين ولا أن يستخدم كورقة ضغط. لذا هذه الطاولة أيضا تولي اهتمام بالجوانب النفسية والجوانب الاجتماعية وتدعو إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية.
4: الطاولة المستديرة هي تكملة لجهود وزارة الداخلية والجهات القائمة، وزارة التنمية والنيابة العامة والقضاء، كلهم لهم أدوار واضحة، والعمل مع بعض إن شاء الله راح يؤدي بالعمل إلى احترافية أكثر.
5: تعزي هذه الطاولة المستديرة في إطار تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق الاستقرار الأسري وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، حيث ناقشت الطاولة عدد من التحديات العملية سواء من الجانب القانوني أو الإجرائي أو الاجتماعي أو النفسي، وأتاحت الطاولة تبادل الرأى بين المختصين. والحقيقة نأكد ونؤمن أن مثل هذه المشاركات وهذا التعاون حقق الوصول إلى الهدف اللي نطمح له في تعزيز الاستقرار الأسري والوصول للمرحلة النهائية في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ونأكد أن جميع الأحكام اللي تصدر في سبيل تنفيذ الزيارات أو نقل الحضانة

0: تراعي المصلحة الأفضل للطفل في جميع الأحوال.
1: اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الرياض مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.
2: وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تتميز به من تطور ونماء على مختلف المستويات في ظل توجيهات القيادتين الحكيمتين وسبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أرحب لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين في إطار ما أقره مجلس التنسيق البحريني السعودي المشترك. وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية في المنطقة ومستجدات سير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء أوجه التعاون والتنسيق والتشاور المشترك للدفع بجهود العمل الخليجي المشترك ومواجهة مختلف التحديات الراهنة والتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري المنعقد في جدة بالتاريخ 28 أبريل 2026 وتعزيز التضامن ووحدة الموقف الخليجي تأكيدا على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على إحداها هو اعتداء عليها جميعا.
1: نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات حلقة نقاشية بعنوان تعزيز دور رائدات الأعمال في مجال النقل البري.
2: وحضر الحلقة النقاشية عدد من المسؤولين وممثلو القطاعين العام والخاص ورائدات الأعمال والمهتمون بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات أن تنظيم هذه الحلقة يجسد اهتمام مملكة البحرين بتمكين المرأة وتعزيز دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها وتميزها في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الواعدة. من جانبه أكد السيد يوسف صلاح الدين إبراهيم النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تمكين رائدات الأعمال يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيرا إلى أن المرأة البحرينية أثبتت قدرتها على تحقيق إنجازات نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وشهدت الحلقة عقد جلستين نقاشيتين تناولت الأولى تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية الواعدة السياسات والفرص المستقبلية، فيما استعرضت الثانية من التمكين إلى الإنجاز التجارب العملية والشراكات الداعمة، حيث ناقش المشاركون الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رائدات الأعمال وأبرز السياسات والتشريعات الداعمة إلى جانب التحديات التي تواجه المرأة في قطاع النقل البري.
3: المرأة البحرينية اليوم إن هي عنصر فاعل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ولها كذلك حضور متنامي. حسب الإحصائيات اللي موجودة عندنا اليوم إن هي وصلت إلى 21% من ملكيتها للمؤسسات الفردية لنقل البضائع المحلية والدولية و23% من عضوية مجالس الإدارة في هذا القطاع الهام. اليوم إحنا في قطاع النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات نعمل على تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية لكي تواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع ونضمن كذلك جاهزيتنا لأي تطورات في المستقبل.
4: احنا سعداء ان غرفة تجارة وصناعة البحرين في مبنى بيت التجار سوت هذه الفعالية اللي هي بالنسبة لنا وايد مهمة، هي حلقة نقاشية عن دور المرأة في قطاع النقل البري، وهي صراحة شيء مبعث فخر لنا احنا في مملكة البحرين، وهذه مو قريب على دور المرأة سواء في هذه القطاع أو باقي القطاعات الأخرى.
5: يسعدني اليوم أن أكون موجودة في هذا المؤتمر كأحد المشرفين على الجلسات اليوم. طبعا اليوم موضوع جدا مهم اللي هو موضوع القطاع البري ووجود رائدات الأعمال في القطاع البري. هذا القطاع اللي يمكن لفترة طويلة كان مقتصر على الرجال، لكن اليوم شفنا أن النساء كان لهم

0: لهم بصمة مشرفة في البحرين ولهم بصمة واضحة في هذا القطاع المهم والقطاع التنموي اللي نأمل أنه يكون فيه استمرارية في التطور واستمرارية في أنه يترك بصمة مهمة في البحرين وتكون للبحرين بصمة بعد على مستوى الخليج وعلى مستوى العالم.
1: احنا عندنا هذه الورش هي ورش من باكورة ورش إن شاء الله غرفة تجارة صناعة البحرين بالتعاون مع الهيئات والوزارات الحكومية ومع شركائها اللي من خلالها نسلط الضوء على الفرص اللي راح يستفيدون منها رواد وأعمال وتجار وسيدات مملكة البحرين. احنا اليوم نشوف ان هناك الكثير من الفرص غير مكتشفة من خلال هذه الورش من خلال هذه الشراكات راح نعطي الإمكانية اللي يتم التعريف بها وكشف الفرص اللي من خلالها يستطيعون انهم يبنون مشاريعهم أو أفكارهم.
2: وجودنا في هذا النوع من الفعاليات وخاصة فعالية رائدات الأعمال في مجال النقل البري، هذه نقلة نوعية لمملكة البحرين وخاصة في مجال النقل البري، وتدخل المرأة اليوم في مجال النقل البري هذه يعتبر خطوة متقدمة لمملكة البحرين لتمثيل المرأة في مجال النقل البري على صعيد مملكة البحرين والصعيد المحلي وأيضا الإقليمي والدولي.
3: تواصل مملكة البحرين تنفيذ جهودها نحو مستقبل أكثر استدامة عبر إجراءات تنظيمية تستهدف الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بما يعزز حماية البيئة ويدعم التنمية المستدامة.
4: وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية التزام المصنعين والمستوردين والتجار بأحكام القرار رقم 7 لسنة 2026 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 مايكرون والاستفادة من الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من 20 من أغسطس المقبل.
5: لم تعد مواجهة التلوث البلاستيكي خياراً بيئياً، بل أصبحت أحد المؤشرات الرئيسية على التزام الدول بمسار التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار تمضي مملكة البحرين بخطوات تنظيمية تهدف إلى الحد من الآثار البيئية للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ضمن رؤية متكاملة توازن بين حماية البيئة واستدامة الموارد. واعتباراً من 20 من أغسطس المقبل يدخل قرار منع تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكروناً حيز التنفيذ في خطوة تستهدف تقليل النفايات البلاستيكية والحد من تسربها إلى البيئة وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام والاعتماد على البدائل المستدامة. يأتي هذا القرار متوافقاً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والسياسة الوطنية للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز الإدارة الآمنة للمخلفات ورفع كفاءة إعادة التدوير إلى جانب تشجيع استخدام الأكياس القماشية والورقية والقابلة للتحلل الحيوي. تكتسب هذه الإجراءات أهمية متزايدة في ظل التحديات البيئية العالمية، إذ تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العالم يستهلك نحو 500 مليار كيس بلاستيكي سنوياً، بينما لا يعاد تدوير سوى 9% من إجمالي البلاستيك المستخدم، فيما تتسبب المخلفات البلاستيكية في نفوق نحو 100,000 حيوان بحري كل عام. ومن خلال هذه الخطوات تؤكد مملكة البحرين أن التحول نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة لا يقتصر على إصدار التشريعات بل يقوم على ترسيخ الوعي المجتمعي وتشجيع الممارسات البيئية المسؤولة مما يعزز جودة الحياة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
4: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة تحدث مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة سيد علي شبر عن أهمية التزام المصنعين والمستوردين والتجار بأحكام القرار والاستفادة من الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ.
6: حرصت وزارة الصناعة والتجارة على إشراك القطاع التجاري في جميع مراحل تنفيذ هذا القرار ابتداء من الإخبار عن مسودة القرار لدى منظمة التجارة العالمية WTO وفي الوقت ذاته مشاركة القرار مع غرفة تجارة وصناعة البحرين كممثل للشارع التجاري المحلي مع التنسيق

0: لعقد اجتماعات ولقاءات تعريفية مع المصنعين والمستوردين والتجار لشرح متطلبات القرار والإجابة عن استفساراتهم وتوضيح المواصفات الفنية المطلوبة. واقعا لمسنا تعاونا كبيرا من غالبية الشركات، حيث أبدت العديد منها جاهزيتها لتعديل خطوط الإنتاج أو التعاقد مع موردين يوفرون منتجات مطابقة لاشتراطات القرار، كما بادرت العديد من المنشآت التجارية إلى توفير البدائل المناسبة قبل بدء التطبيق. أما بخصوص أبرز التحديات والمعوقات التي تتعامل معها، من الطبيعي أن تصاحب أي مرحلة انتقالية بعض التحديات، من أبرزها على سبيل المثال تصريف المخزون القديم لدى بعض الشركات وإيجاد موردين جدد للبدائل المطابقة، إضافة إلى الحاجة لفهم المتطلبات الفنية الخاصة بسماكة الأكياس والمواصفات المطلوبة. للتعامل مع هذه التحديات وفرت الوزارة دليل استرشادي يوضح جميع متطلبات القرار، كما خصصت قنوات التواصل المباشر مع الشركات للإجابة عن الاستفسارات، وعقدت لقاءات توعوية مع الجهات المعنية بهدف تسهيل عملية توفيق الأوضاع وضمان التطبيق السليم للقرار.
1: طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة الكشف الافتراضي على طلبات خدمة المياه الجديدة كخدمة رقمية تتيح للمواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات التجارية التقدم بطلبات التزود بخدمات المياه للمباني الجديدة، تشمل تركيب التوصيلات الجديدة والعدادات.
2: وتسهم هذه الخدمة في تسهيل وتسريع إجراءات توصيل خدمات المياه والارتقاء بتجربة المشتركين من خلال تقديم الخدمة بكفاءة وسهولة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة رشا كمشكي، مدير إدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء والماء. إذا نرحب بك في نشرة الثامنة. ما هي أبرز التحسينات التي شملها تطوير خدمة الكشف عن تمديدات المياه الداخلية؟
3: يسرني أن أتحدث اليوم عن تطوير هيئة الكهرباء والماء لخدمة الكشف على تمديدات المياه الداخلية، والذي يأتي في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز تجربة المشتركين من خلال تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة. من أبرز التحسينات التي شملتها تطوير هذه الخدمة إعادة هندسة إجراءاتها بشكل كامل وتمريرها إلكترونيا، حيث تم تقليص عدد خطوات الخدمة من 5 خطوات إلى 3 خطوات كحد أقصى. بلا شك أسهم هذا التطوير باعتباره نقلة نوعية في تقليص مدة إنجاز الخدمة من 5 أيام عمل إلى 2 يومي عمل فقط، وخفض اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، بما ينعكس بشكل مباشر على سرعة إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المشتركين.
2: نعم مهندسة رشا، كيف يسهم هذا التطوير في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين؟
3: فيما يخص التحول الرقمي، يعتبر هذا التطور من ضمن استراتيجية هيئة الكهرباء والماء الرامية إلى تبسيط الإجراءات والاستفادة من الحلول الرقمية لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة. ومن خلال إعادة هندسة الخدمة وتقديمها إلكترونية، أصبح بإمكان المشتركين إنجاز إجراءاتهم بسهولة أكبر وفي وقت أقل، بما يقلل الجهد والوقت اللازمين لإنجاز المعاملات ويرفع كفاءة الإجراءات ويعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.
2: إذن المهندسة رشا كمشكي، مدير إدارة توزيع المياه، مدير إدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء والماء، شكرا جزيلا لك. صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت في القضية المقيدة بشأن تأسيس وإدارة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية.
1: وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بإحالة 19 متهما في هذه القضية للمحاكمة، منهم 11 متهما محبوسا و8 متهمين هاربين، وذلك في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيام المتهمين بتأسيس الجماعة لتحقيق

0: الأغراض واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها. وأضاف أنه تم القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم بناء على أذون النيابة العامة، حيث ضبط بحوزة بعضهم مبالغ مالية طائلة، فضلا عن كتب ومؤلفات وأوراق تتصل بنشاط المتهمين في إطار الجماعة. هذا وقد استجوبت النيابة المتهمين المقبوض عليهم وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت في القضية بحضور محامي المتهمين الماثلين، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة بتاريخ 12 يوليو للاطلاع والمرافعة.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بالخير والفرح، وأهلا بروعة حضوركم معنا على سطح محمل البحرين، حيث نواصل التعرف على مجموعة الحرف

0: بالعودة لاستعراض الحرف والمهن التقليدية في مجتمع البحرين، نقف عند مهنة صيد الأسماك التي أيضا تبدأ بالبحر كحال مهنة الغوص على اللؤلؤ. فمنذ فتح الإنسان عينيه على هذه الجزيرة التصق بالبحر واتجه إليه كمصدر من أهم مصادر رزقه. فمن البحر استطاع أن يحصل على غذائه الرئيسي من الأسماك بمختلف أنواعها، ومن هذا البحر استطاع إنسان هذه الجزيرة أيضا اقتناء المجوهرات النادرة التي كانت تشكل العملة الصعبة في اقتصادياته، وبها استطاع أن يدخل أسواق بومبي وباريس ولندن ويقف في مصاف كبار تجار المجوهرات في هذه الأسواق العالمية، ليعود بالخير الوفير لجزيرته الحالمة بين أمواج الخليج.
1: ولقد استخدم الصيادون وسائل وأساليب متعددة في الصيد، منها ما هو متطور ومنها ما هو آخذ بالأنماط والأساليب التقليدية. وتعتبر مهنة الصيد هذا من المهن المتوارثة التي درج عليها المجتمع البحريني قبل الانفتاح الحضري، فقد اعتاد صياد السمك أن يأخذ معه أبنائه الصغار منذ نعومة أظافرهم إلى البحر ليعلمهم دروسا على الطبيعة في كيفية ركوب البحر وأهم الأساليب المتبعة في صيد الأسماك والمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها. وهكذا أصبح الكثير من هؤلاء صيادين مهرة بسبب هذه الممارسة، لا سيما من أبناء المحرق ورأس الرمان وقرية البراز وسترة، وذلك بحكم مواقع مناطقهم البحرية التي جعلت منهم عاشقين للبحر حتى يومنا هذا. وبالرغم من أن الكثير من الحرف والصناعات القديمة أصبح مآلها إلى الزوال، إلا أن هذه المهنة اتخذت اتجاها طرديا معاكسا، فأخذت تتطور سيما بعد أن خضعت لإشراف الدولة مباشرة وأدخلت فيها سفن الصيد المجهزة. وتبقى هناك وسائل تقليدية متعددة في الصيد، أهمها
0: الحظرة، وجمعها حظور، وهي عبارة عن فخاخ مائية تنتشر حول سواحل البحرين في المياه الضحلة، وخاصة في السواحل الشمالية والشرقية للبلاد. وتتخذ الحظرة شكل سهم له رأس متجه نحو العمق، وتتكون جوانبه من حواجز متراصة من جريد النخيل مثبتة في قاع الساحل بقوة، ويشدها إلى بعضها حبال قوية. وتتخلل مياه البحر حواجز الحظرة بسهولة لوجود فتحات بها، وعند المد تمتلئ الحظرة بالمياه وتغطيها، حيث تجرف الأمواج أسراب السمك الساحلية بفعل التيارات وتؤثر على مسارها. وبعد ساعات متزامنة تكون حالة البحر معاكسة في حالة الجزر، وحين تقرر هذه الأسماك العودة إلى الأعماق تجد نفسها وهي محاصرة في هذه الفخاخ البحرية حتى يأتي البحار بقاربه الصغير أو راكبا حماره ويجمع هذه الأسماك بسهولة.
1: القرقور، تعتبر عملية الصيد بالقرقور من أهم وأجدى الأساليب المتبعة التي تأتي بالصيد الوفير. والقرقور يشكل نصف دائرة ضخمة الحجم مصنوعة من شبك السلك الحديدية أو المصنوعة قديما من عذوق النخيل، له فتحة جانبية تضيق إلى الداخل تنتهي بشعب بارزة تمنع السمك من الخروج من القرقور بعد دخولها فيه. ويقوم البحارة على ظهر السفينة بوضع الطعم في داخله بالقاع، وهو خليط من لحوم الأسماك التي تقبل عليه الأسماك الكبيرة بنهم.

لهجة العامية يقال القرقور وجمعها القراقير. تترك هذه المجموعة من القراقير أو القراقير في مواقع انتشار السمك بالمياه العميقة، ويتركها البحارة يومين أو ثلاثة، ثم يعودون لها ويستدلون عليها بعلامات خاصة تميز كل مجموعة عن غيرها، وهي عبارة عن ألواح ملونة طافية على سطح البحر تسمى جبال، فيجذبونها من قاع البحر بواسطة حبال مربوطة فيها، ويكون الصيد في معظمه من الأسماك الكبيرة والمتوسطة من أنواع الكنعد والشعري والصافي والحمام والهامور.

0: الشبك. يستعمل الشبك للصيد في المصائد القريبة، ويشترك في عملية الصيد مجموعة من الصيادين قد تصل إلى 10 أو أكثر، حيث يتم رمي الشبك في البحر ويمسك الصيادون كل واحد بطرف، بينما يقوم الآخرون بملاحقة أسراب السمك المحاذية بالأطراف لتأخذ اتجاه الشبك الذي يطوقها من جميع الجهات، وبعد ذلك يعود البحارة إلى قاربهم لتحصيل هذا الصيد، ثم يعودون يكررون العملية مرة أخرى وتسمى الإدفار.
1: السم، وفي اللغة العربية يقال السم. يعتبر الصيد بطريقة السم من الأساليب القديمة، لكنها انقرضت في الوقت الحاضر. تعتمد هذه الطريقة على رمي كميات كبيرة من السم، وهو خليط من الأعشاب التي تباع لدى الحواجين، تكون مهروسة ببعض أنواع الطعم، وبعد رميها على السواحل تقبل عليها الأسماك وتبتلعها، وبعد ساعات معدودة يأخذ السم مفعوله، فيطفو الكثير من هذه الأسماك على سطح الأمواج، ويكون صيده سهلا وفي متناول الجميع، كما يموت الكثير منه وتجلبه الأمواج على الشاطئ فيلتقطه الصيادون. هذه الطريقة رغم جدواها من ناحية وفرة الصيد، إلا أنها تؤثر على الثروة السمكية في المياه الساحلية، ولذا فهي من الأساليب المحظورة في الوقت الحاضر.
0: الحداد. عملية الحداد، وهي الصيد بالسنارة المدار، من وسائل الصيد التقليدية المعروفة لدى هواة الصيد، حيث لا يمارسها إلا قلة من المحترفين. ويمارس الحداد في أعماق البحر وعلى أرصفة الموانئ والجسور لعمق مياهها ووفرة أسماكها، وعادة ما يكون الحداد للتسلية في أغلب الأحيان. ونظرا لاختلاف نوع وطعم الأسماك، فقد تفنن الحداقون في صيد تلك الأسماك واستخدموا طرقا مختلفة

0: مهنة شهيرة جدا في البحرين، قد انتهى وانقضى عصر امتهانها بحلول خامات البناء التي استجدت بدءا من أعوام الستين في القرن العشرين، مثل خامة الطابوق والحديد والخراسانات المسلحة بالحديد والأسمنت والكونكريت وغير ذلك من مواد البناء الجديدة الحديثة.
1: تلك المهنة أو الحرفة هي مهنة قطع الحجر والفروش والحصى من قاع البحر وتحميله على عربات تقودها الحمير إلى حيث مواقع التشييد والبناء.
0: الحجر أو الحصى البحري عبارة عن قطع حجرية بحرية تكونت بفعل الترسبات الجيرية وتأتي على شكل كتل صلبة ذات نتوءات كثيرة. أما الفروش فهو نوع آخر من الحجر البحري، يأتي على عدة أشكال هندسية مسطحة وذات أحجام وأطوال مختلفة نتيجة لقلعه من المحاجر البحرية.
1: واستخدمت الفروش والحجر البحري كمادة لبناء المساكن في الماضي القريب من تاريخ البحرين، وتعتبر هاتان المادتان من المواد الأساسية الداخلة في تشييد البيوت القديمة، فلم تعرف في تلك الفترة مواد البناء الحديثة كالطابوق وغيره من المواد الإسمنتية.
0: تحمل العاملون في هذه المهنة الشيء الكثير في جلب هذه الأحجار من البحر، فقد كان العاملون في قطع الحجر يرتادون البحر في الجوالبيت وتسمى الحصايات، وهي مراكب شراعية متوسطة الحجم متينة الصنع لكي تتحمل شحن الحصى، ويكون البحر في حالة جزر لكي يتسنى قطع الأحجار التي غالبا ما تكون طافية فوق مستوى البحر ويسمى الفشت، وهي بعض الأماكن ذات المياه الضحلة كالساية الواقعة شمالي منطقة المحرق والكازوة بمحاذاة منطقة الحالة، وبعض الأماكن الواقعة بالقرب من جزيرة سترة. ويستخدم العاملون في قطع الحصى بعض الأدوات الحديدية المسننة وتسمى مفردها الهيب، وهو قضيب حديدي، وتحتاج عملية القطع إلى قوة عضلية وصبر على المشاق المنهكة التي يتعرض لها العامل البحار في سبيل قطع هذه الأحجار الصلبة الكبيرة الحجم، ومن ثم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة مستخدمين في ذلك القلة، وهي كتلة حديدية صلبة مكورة الشكل على هيئة كرة القلة يجري إسقاطها بقوة فوق القطع الصخرية ويتم تفتيتها إلى عدة أجزاء وتنقل بعد ذلك إلى الجلبوت، ومع مجيء المد يكون العمل قد شارف على الانتهاء.

0: حيث يغادر العاملون الموقع في قواربهم الشراعية وينقل الحصى إلى الشاطئ، وهناك يصف بعضه فوق بعض ويتم بيعه على الأشخاص الذين يرغبون في بناء بيوت حجرية لهم. وقد أوشكت هذه الحرفة أن تنتهي الآن بعد أن دخلت صناعة الطابوق في بناء البيوت وتشييد المباني.
1: كما أن العاملين في هذه المهنة انتقلوا بمرور الوقت إلى مهن ومجالات أخرى بفعل المزاحمة الكبيرة التي سببتها مواد البناء الحديثة. ورغم قلة ممارسة هذه الحرفة، إلا أن البيوت القديمة التي ما زالت تقاوم الاندثار وتعاقب الزمن بفعل تلك الأحجار البحرية ذات السمات والمميزات الخاصة، فهي قادرة على الصمود فترة طويلة، بالإضافة إلى أنها تتكيف مع الأحوال الجوية المتغيرة، فهي تحفظ البرودة أثناء فترة الصيف وهي دافئة في فصل الشتاء.

0: لكل شعب من الشعوب أزياؤه المحلية والشعبية تميزه عن غيره في الصنع والتطريز والقماش المستخدم وطريقة ووقت ارتداء تلك الأزياء، وهي تختلف اختلافا شاسعا من مجتمع إلى آخر نتيجة لعوامل متعددة، وتشترك بعض المجتمعات القريبة من بعضها في الخطوط العامة لطريقة ونوعية الأزياء المستخدمة، كما هو حاصل بين المجتمعات العربية ذات التأثر المباشر بالزي العربي الإسلامي الذي يغلب عليه الجودة والرفعة والاحتشام.
1: وتلعب التأثيرات الجوية والمناخية دورا لا يستهان به، بل أن إنسان أي مجتمع يجد نفسه مجبرا في التكيف مع الظروف المناخية والتبدلات الطقسية والبيئية. وكنتيجة لوقوع البحرين في منطقة الخليج العربي بطقسه الحار صيفا ودفئه شتاء، تحتم على أبناء المنطقة عامة ارتداء الأزياء والملابس الفضفاضة الخفيفة ذات الألوان الفاتحة لامتصاص الحرارة صيفا، ولم يكن هناك حاجة ملحة لارتداء الثقيل من الملابس، فالجو بشكل عام يميل نحو الدفء والاعتدال.
0: لكن الذوق الجمالي والفني البارز الذي أبدعته يد الصناع البحرينيين في خياطة وتطريز تلك الملابس بنقوش ورموز مستوحاة من البيئة والواقع المعاش، وبالأخص تلك الرسوم المنقوشة على الملابس النسائية، لهو إتقان في غاية الدقة والإبداع، ومما لا شك فيه أن الخائط البحريني قد عكس فنه وإبداعه على تلك الأزياء الشعبية، بحيث غدت تلك الأزياء ملمحا من ملامح المجتمع البحريني التي ينفرد بها عن غيره من المجتمعات الأخرى.
1: تتنوع الأزياء النسائية تنوعا كبيرا يفوق تنوع الزي الرجالي، وذلك يعود بلا شك للطبيعة الجمالية وكونها أداة للزينة تحرص المرأة على الخروج بها أمام المجتمع.
0: نتيجة للظروف الموضوعية كما أسلفنا، فقد أثرت تلك الظروف تأثيرا حاسما في الذوق الجمالي والفني وفي طريقة تفصيل وارتداء الملابس والألوان ونوعية القماش المستخدم. ونظرة عامة إلى زي النساء في البحرين ترينا أن الثوب هو الزي الغالب في الاستخدام، ويستر جسم المرأة من أعلى الكتف حتى القدمين، وهو فضفاض وله أكمام واسعة تستعملها المرأة لكي تغطي رأسها أو وجهها.
1: وتميل ألوان الثوب إلى الزركشة والألوان الزاهية المحلاة بالنقوش والزخارف الجميلة، خاصة الأثواب التي تستخدم في الأفراح والمناسبات السعيدة كالنشل والمفرخ والمفحح. أما الثوب المستخدم في المنزل فألوانه فاتحة وقليلة الزخارف كالثوب المكورر والشيت والويل.
0: تحمل الأزياء النسائية قائمة

كبيرة من التسميات، وهي تعود إلى نوعية التطريز المستخدم، فيسمى الثوب نسبة إلى هذا التطريز، كالثوب لمكورر نسبة إلى تطريز الكورار المحاك يدويا، والبادل وهو تطريز آخر شبيه بالطريقة التي يطرز فيها الكورار، وكذلك ثوب المنبط أو دق النيرة، وتتكون نقوشه على هيئة دوائر شبيهة بالفلوس تمتثر على القماش بشكل منسق، وتطريز آخر يدعى عرية، وتدخل هذه النقشة في العديد من الثياب المحلية. وهناك نقوش كثيرة غالبيتها مستوحاة من البيئة، ما أن تنقش على الثوب حتى تعرف باسمه.

0: فيما يختص بثوب النشل المعروف والمفحح والثوب المفرخ، وهي من الأثواب التي يتم تطريزها يدوياً في السابق وتطرز بآلات الخياطة حالياً، نجد أن أسماءها هي الأخرى تعود نسبة إلى التطريز المستعمل في القماش. أما الأثواب التي تعود تسميتها إلى القماش فهي كثيرة، وغالبية هذه الأقمشة كانت تجلب من الهند وغيرها من الدول التي على صلة مباشرة بالبحرين. ويعتبر الويل والودعة والجيت وشف السبع وقرذ الهيلة من أشهر الأقمشة المستخدمة في الزي النسائي، وجميع هذه الأقمشة ترد إلى البحرين بصورة خام وتخاط يدويا من قبل نساء متخصصات في فن الخياطة. وكان لأولئك الخياطات دور كبير في تطور الزي النسائي واحتفاظه بخصائصه المميزة حتى يومنا هذا.
1: يأتي ثوب النشل في مقدمة الأزياء النسائية الشعبية فنا وإتقانا وأصالة، فانتشر بفعل تلك الأصالة والدقة في التطريز انتشارا واسعا، واحتل مكانة مرموقة وغدا زيا شعبيا تحرص المرأة البحرينية على ارتدائه في مختلف المناسبات كالأعياد وحفلات الزواج والموالد وعند القفال لاستقبال الرجال والأبناء من رحلة الغوص في الماضي. والنشل ثوب فضفاض طويل يتميز باتساع فتحات الأكمام وبكثرة الزخارف المعدة عن خيوط الذهب الزري التي تنتشر على الثوب بأكمله.

0: وقماش النشل من الحرير الناعم يمتاز بالألوان الزاهية كالأحمر والأخضر والبنفسجي، وأفضل أقمشته الخشخاش والبتة، وهو ثوب العروس عند زواجها. وزخرفة ثوب النشل عملية دقيقة تتطلب مهارة كبيرة، ويتم تطريزه باستخدام زخارف ونقوش متباينة تتخذ الشكل الدائري والمنقوش والمنحني، وتأخذ تلك الزخارف عدة تسميات مستوحاة من البيئة والبيئة النباتية، خاصة كالكازوة والبيذان، شجرة الخارة، دق النيرة، البروج، شيشة حمد، الباجلة وصب القفشة. ويستخدم الزري عادة في التطريز، حيث كان يستورد في الماضي من الهند، ويأتي الزري على أنواع مختلفة حسب النوع والسمك، كزري بو مركب وبو حجل وبو دربيل وبو طيارة وبو شمس.
1: يدخل في التطريز أيضا خيوط البريسم بألوان متنوعة، وتنثر على التطريز دوائر ذهبية لماعة صغيرة تدعى الفولج. ويزداد التطريز كثافة كلما اقتربنا من رقبة الثوب وفتحات الأكمام، وتصمم فتحة الرقبة على شكل مستدير يحيط بالرقبة، وتكون الأزرار على شكل

كرات ذهبية، ويأتي النشل بألوان مختلفة، إلا أن الغالبية من النساء يفضلن اللون الأحمر والأخضر، وذلك لتناسقه مع الزري فيعطي شكلا براقا لامعا.

اليوم ترتدي الكثيرات من النساء والفتيات ثوب النشل في المناسبات والأفراح، وهو محل للتفاخر بتراث الأجداد ومحل إعجاب وتقدير في نفوس الجميع. ويقوم خياطون متخصصون في الوقت الحالي بعملية خياطة ثوب النشل وتطريزه حسب المواصفات المطلوبة، ويتفاءل عامة الناس بثوب النشل، حيث تقوم العديد من الأسر بتعليق ثوب النشل فوق المنازل كدليل بشارة وفرحة في المناسبات السعيدة التي تتحقق فيها الأمنيات.

0: الثوب المفحح من الأثواب النسائية التقليدية الشهيرة في البحرين.
1: يتميز الثوب المفحح بتعدد ألوانه، ويضم في العادة 4 ألوان قاتمة يدخل فيها البنفسجي والأسود والأخضر والبرتقالي على شكل قطع عرضية متناسقة توزع في فتحات الأكمام الواسعة، ثم تنحدر تلك الألوان عند منتصف الثوب لتأخذ الشكل الطولي حتى تصل إلى أسفل الذيل، ويمتد من أعلى الكتفين وعند فتحة الرأس شريط عريض من خيوط الزري من الفضة أو الذهب، ويصل الشريط حتى منتصف البدن، ويزخرف هذا الشريط بنقوش مختلفة كنقشة الباجلة والبيزة.
0: أما القماش الذي يصنع منه فيسمى كف السبع أو الخشخاش، وهما نوعان من الحرير الخفيف، ويلبس في الأعراس والمناسبات السعيدة، كما تحافظ العرائس على ارتدائه في أولى ليالي العرس.
1: إذا كان الثوب المفحح بالمواصفات والهيئة التي أوضحنا، فإن هناك ثوبا آخر من الأثواب النسائية التقليدية في البحرين يسمى ثوب المفرخ، ويطلق عليه المفرخ نسبة إلى النقوش التي يزخرف بها الثوب وتأخذ شكل الفروخ أو الورود التي تنتشر على القماش الذي يكون في العادة من الحرير كالخشخاش أو كف السبع، وتميل ألوانه إلى اللون الفاتح الشفاف كي تبرز النقوش والزخارف وما تحت الثوب من لباس. يمتاز الثوب المفرخ بأكمامه الواسعة المخاطة بالكرار والمنقوش بالبروج، أما الصدر فتنقش عليه بعض الزخارف والنقوش كالبيذانة ودق النيرة والكازوة وغيرها، ويلبس الثوب المفرخ خصيصا للزواج والمناسبات السعيدة.
0: ومن الأثواب النسائية التقليدية الشائعة في البحرين ما يطلق عليه ثوب الكرار، ويمتاز ثوب الكرار بعدم وجود الكثافة في التطريز والنقوش الزخرفية، ويستخدم لهذا الزي قماش الويل المشجر أو غير المشجر السادي، ويخاط الكرار على شكل شريط من الزري حول أطراف الأكمام الواسعة وحول فتحة الرقبة الياقة بحيث ينساب إلى أسفل الصدر. والكرار أشكال متعددة، فمنه العريض والدقيق حيث يعتمد على طريقة التطريز وعدد النساء العاملات فيه، فكلما زاد العدد زاد الكرار عرضا واستهلك كمية أكبر من خيوط الزري.
1: تقوم على تطريز الثوب الكرار ما بين 3 إلى 5 نسوة، تقوم إحداهن وهي المشرفة وتسمى القطابة بعملية جمع خيوط الزري، وتقوم الأخريات بمساعدتها عن طريق ترتيب الخيوط وتنسيقها باليد ودون الحاجة إلى آلة الخياطة. ويعتبر ثوب الكرار من الأزياء الشعبية ذات الاستخدام الواسع، ويرتدى في المنازل والزيارات العامة والمناسبات الاجتماعية.

0: معية. لا تزال حرفة تطريز الكرار قائمة إلى حد ما في وقتنا الحاضر، حيث تعمل على هذه الحرفة نساء محترفات لهن باع طويل في فن التطريز والكرار.
1: من الأثواب نموذج آخر من التطريز اليدوي يدعى البادلة، اشتهرت بها البحرين شهرة كبيرة في وقت سابق، إلا أنها شرفت على الانتهاء. ويمتاز تطريز البادلة بالخيوط الخوص التي يؤتى بها قديما من الهند، وتقوم بعملية التطريز امرأة وحيدة بخلاف الكرار الذي تجتمع فيه أكثر من امرأة.
0: وعن طريق تحريك الأصابع بخفة ومهارة فائقة، تجمع الخائطة بين أصابعها الخيوط الفضية المتصلة بالكرات الحمراء والصفراء، ويتم تشكيل هذه الخيوط في نقوش غاية في الجمال والإتقان. ويتم تطريز البادلة عادة في ذراع الدراعة، وفي الإمكان استبدال هذا التطريز من ثوب إلى آخر بعد أن يبلى الثوب أو يتمزق، مما يساعد على الاحتفاظ بتطريز البادلة أطول فترة ممكنة من الزمن.
1: الدراعة زي شهير من الأزياء النسائية التقليدية في مجتمع البحرين، حيث تخاط الدراعة من جميع الأقمشة، ويمتاز هذا الزي بأن أكمامه ضيقة وتكاد تلتصق بالذراع، وتزين فتحة الأكمام بشريط من الزري أو الكرار.
0: تأتي الدراعة على نوعين، هناك دراعة أم رسغ تتميز بشريط الزري العريض الملتف حول الرسغ، أما النوع الآخر فيسمى أم كتف، ويطرز صدر الدراعة الجيب بخيوط الزري وتنقش فيه بعض الزخارف الجميلة. وتمتاز الدراعة بالألوان القاتمة، وحينما تلبس مع النشل أو غيره من الأثواب الشفافة تأخذ لونا معاكسا للون الثوب، بغية تناسق الألوان وتعاكسها الجذاب. ولازال هذا الزي تلبسه النسوة البحرينيات حتى وقتنا الحاضر، ويحرصن على الظهور به في المناسبات وزيارات الأسر.

0: الرداء من القطع الرئيسية في أزياء المرأة البحرينية التي تسكن القرى غالباً، فهذا الرداء يحك من الأقمشة القطنية، وهو عبارة عن قطعة من القماش مستطيلة تستخدمها المرأة كغطاء للرأس وقت مغادرتها المنزل، وتطرز حواش الرداء بعدة خيوط ذات ألوان متعددة تنتظم بشكل متوازن، كما يدخل الزري مع هذه الخيوط فيصبح براقاً وأكثر جمالاً، ويستخدم هذا الزي عادة نساء القرى في البحرين.
1: هناك نوع آخر من الرداء ترتديه المرأة خاصة في ليالي الزواج، ويأتي هذا الرداء بشكل مربعات صغيرة سوداء وحمراء متناسقة المساحة، وكان هذا الزي قديما يحاك يدويا في قرية بني جمرة من قبل الصناع المهرة الذين تفننوا في تطريز الرداء بخيوط موزعة بشكل هندسي جميل التكوين.
0: المشمر من الأزياء المتوافقة والمكملة للرداء فيما يخص الأزياء التقليدية للمرأة في سائر قرى البحرين بالذات، والمشمر عبارة عن قطعة من القماش تسمح بلف الجسم بأكمله من أعلى الرأس حتى أسفل القدمين، تستخدمه النساء داخل المنازل أو أثناء الزيارات القريبة، ويكون قماش المشمر من الويل أو القطن، وهو خفيف وتغلب عليه الرسوم النباتية المشجر، ويعتبر من الأزياء الشعبية المشهورة ولا يزال يستخدم بشكل واسع في القرى البحرينية.

أيها الأحبة، يبدو أن الوقت قد داهمنا ولن يسمح لنا باستكمال استعراض الأزياء البحرينية التقليدية التي سادت مجتمع البحرين منذ بواكير نهضته الحديثة. لذلك فإننا سوف نواصل استعراض ما في حوزتنا من معلومات عن بقية

0: الأزياء في لقائنا القادم معكم وبكم.
1: مهن وحرف تقليدية متعددة قد تطرقنا إليها، وأتينا على ذكر أهم خصائصها وطرق وأساليب ممارستها عند شعب البحرين على مد تاريخه العريق المتجذر في الزمن والحضارة وصياغة الحياة. لكن محمل البحرين ما زال مكتنزاً بما لم نفصح عنه من حرف ومهن تقليدية غير التي ذكرنا.
0: ولأن الحرف والمهن التقليدية عند شعب البحرين كثيرة متأصلة، فإننا نلتزم بوعدنا لأحبة المحمل باستكمال ما بقي منها حين يتسنى لنا اللقاء بهم على سطح محمل البحرين الأسبوع القادم.
1: فتحية عطرة لكم وإلى اللقاء.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: حب الشوق وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة.

ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

يا حبي يفهم انك بخافقي شي، وان العيون اللي تحبك سهارة، يا ضي عين اللي يحبك ويا ضي كل الدروب اللي بعيني حيارة. انت الذي ما يشبهك بالملاحي، مالوم من سماك سيد العذارة. يا ابو عيون كل ما ناظرت في اتوه وسط الناعسات السكارة، لا شفت وجهك قلت يا حي، ويا حي وجه انكساه النور مثل النهارة. انت الحبيب اللي رويت الحشاري، تروابك عروق الحبك تبارى، في غيبتك ارسم كلام طرالي، جمالك اللي يستحق افتخاره. مدري متى برتاح يا وردة الحي، واشوف همي بعد شوفك توارى. يمكن ليا شفتك نزح همي شوي، يمكن ليا شفتك جروحي تدارى. ولا انت تدري انك النور والفي، وانك يمين ودرب غيرك يسارى. واكبر دليل ان قلت في خافقي شي، ان العيون اللي تحبك سهاره.

0: الحقيقة بدقيقة. السيارات، رخص القيادة، تسجيل المركبات، تأجير السيارات، السفر بالبر،
1: كلها باتت جزءاً من حياتنا اليومية.
0: مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ينعمون اليوم بحزمة من القرارات التي تنظم وتسهل وتيسر علاقتهم بهذا القطاع.
1: قطاع المرور يسمح لهم بقيادة المركبات بالرخص الصادرة في أي دولة من دول المجلس.
0: يسمح للسيارات الخاصة والمؤجرة التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء.
1: عند تلف المركبة في أي دولة من دول المجلس يمكن بيعها دون إخضاعها للرسوم الجمركية.
0: إذا فقدت لوحة السيارة في أي دولة من دول المجلس يعطى لصاحبها لوحة مؤقتة لمدة أسبوع.
1: يتم صرف رخص قيادة لذوي الاحتياجات الخاصة وتراعى المواصفات التي تضمن قيادة السيارة بسهولة وأمان.
0: وأخيراً يمكن لمن أتم سن 18 من مواطني دول المجلس الحصول على رخصة سوق خاصة، ولمن أتم سن 21 الحصول على رخصة السوق العامة.
1: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي،
0: لأنه من أجلهم كان مجلس التعاون الخليجي. إنها الحقيقة بدقيقة،
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كلما افترقنا أحس بغابات الشوك تنبت في حلقي، وفكري كحلزون مشلول ينام في بحيرة بغير شطأ، ورماد صبري أكداس من الهموم تربض فوق السطر. أتفجر، أصرخ، لماذا افترقنا؟ لماذا التقينا؟ لماذا أحببنا؟ وألف لماذا ولماذا تدور في العدم الرمادي، لكنني أخيرا أنا

كلما افترقنا خلجان المرجان ترحل إلى مدن الرعب المسكونة بالدهشة والانتظار، ومرافئ الحزن الأزرق تنام فوق جفوني، وأبقى أسيرة الطوفان. كلما افترقنا عالم من السكينة المروضة يجتاحني، وأشعر بأن صلصال المستلقعات ينساب تحت قدمي، لكنه لا يغرقني. أتساءل، هل اللعنة رديفة النعمة والشقاء رديف الحب؟ وأتحشرج بعمق الموت، أتحشرج لكنني لا أموت. أصحو، أعود إلى محراب الحب طاهرة صادقة، أعود دوما إلى محراب.

0: مع الدمع تنبت الكلمات في مآقي، فترتعش أنغاما في قلبي، تغني للريح لتستقر على شفاه كل زهرة همسة حزن وخلجة حب. في صدري تنمو الأسرار مع الضوء، يورق السكون على الحروف، وتتوالد الألحان سطورا راقصة تنام عليها الدهور وتتربع تحتها الخيبة.
1: يوجعني حزنك المرسوم بالفشل، وأنت الذي سبقتني

لتبقي في النور الذي لا يغيب، والعزف الذي لا يسكن، والضوء الذي لا ينفذ. أنت في مثلك السر الذي يبدأ ولا ينتهي. أنت في الأزل سماؤك الرحيبة مدايا الطليق، أهيم فيه جذلا، أسبح مجنحة بين مجراته. يحدوني إيمان بكر بلقاء سرمدي، حيث أعود إلى الوجود بانتفاضة معرفة.

أسافر في الضباب إلى الكلمات، ليلي الريح، رفيقي الدمع، وسميري صدى في داخلي قد مات.

0: من أنا؟ عقدة مشدودة في حبال الزمن لا تفك، أم لغز غامض يطويه صدر الحياة لا يحل؟ من أنا؟ أغور بعيد لا يسبر كنهه، أم أكون من اللا نهاية؟ أين يوافين الزمن؟ أعند شفق الغياب، أم في ساحات قلوبنا المسكونة بالحب؟
1: هل تذكرين بالأمس القريب؟ وقد يكون أمس بالذات، كنا نستريح على حافة السماء، وكم طاب لنا البقاء هناك دهورا طويلة، كم كان ذلك اللقاء نديا وأثيريا. هل تذكرين؟

0: تنتهي حدود الأرض وأنت تقف راصداً كل زفرة تخرج من قلبي وكل نسمة تدخل إلى حياتي. يا وعد الوعد، أي فرح تحمل إلي.
1: لا تعبثي بزهيرات خجول، قطفتها لك. لا تبعثري جان العمر الشقي في لحظة لهو تشعرك بالزهو والغبط. دعي زهيراتي تنمو في حوستك، وحاولي أن تمنعي عنها الموت.
0: لا تخف، لا تخف على تلك الزهيرات، فهي إكسير حبي. سأتركها تنمو في قلبي بصمت، وعلى وجنتي سأضعها وشما خالدا، وبدمعي الندي الثري سأرويها لتبقى في حياتها نفحات حنين إلي.
1: أنا الريح، ألم، لحن، وهن وقوة، ألحاني تعزف الأغاريد للمدى البعيد، فهل تبقى؟
0: أيوصلني التجديف بزوارق الزمن إلى شواطئ الأبدية؟
1: أؤمني النفس بنظرة عذراء خجول إلى وجهك المضيء.
0: رغبتي من الحياة أن أبصر الحب في كل العيون حتى الموت الأخير.

في حقول الريح، ازرعيني وحيدا مع سراج.

الريح ستنفخ في سراجي، والسماء ستمطر في كوبي، وقلبي سيعزف لحن الحب الخالد. لا، لن أقابلك بوجهي المهزوم بعد أن خيبني حبي للأرض. سأحاول من جديد لأعود بلا هزيمة. سأعود إليك والأرض كرة باردة صغيرة صلبة، لكنها ستهجع ناعمة في دفء راحتيك، وسوف أحبك يوم ذاك، سأحبك كثيراً.

نأتي مع الريح الدافئة، مع المطر، نأتي مع الأحزان خلف ضحكة القمر. لماذا نأتي وسماؤنا كئيبة وأرضنا غريبة وأقدارنا عجيبة؟ ولماذا نحن دائما نهوى السفر؟

0: وجهك البعيد مشوش القسمات، غامض اللون تنام عليه السنون. وجهك أصبح تقويما للريح والسفر. وجهك لماذا أطفأ نور القمر؟
1: قد عبرت الصخر والقمر، الريح والمطر، فأصبحت ذات مساء نفحة للريح تبدد الضجر.
0: بين الجرح والجرح تنمو خلجة صامتة صادقة لتصدح خارج أسوار الزمن، ولتكون اللحن الأول والأخير لكلمة حروفها مضيئة. حروف إن حاولت أن أتهجاها كانت أنتِ.

0: في كل مرة نلتقي فنفترق، لنعانق النجمة ونحرق الشمس ونغرق البحر ونشعل القمر. في كل حالات جنوننا ونسقنا نصرخ، نعاني، نتحشرج، لكننا لا نبكي، لأننا كلما افترقنا نلتقي.
1: وفي كل لقاء فراق، ومع كل فراق ينهمر نهار وينسدل ليل ثلجي، يتحول الثلج إلى رماد، والرماد يتحول في الهدوء، والهدوء يذوب في الصمت، والصمت يتلاشى في النعاس، والنعاس ينعدم في اليقظة، واليقظة تتبعثر في الدهشة، والدهشة تتأرجع في الحلم، والحلم يتدثر بالهواجس، والهواجس تكمن في قلبي، وقلبي كرة تضج وتضج، والضجيج آلة الحياة، والحياة ألهية الحب. وأنت، أنت وسط كل هذه المعمعة، في كل مرة كالعالم من جديد.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: تقارير لقاءات تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد سيف غريب الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. حقق أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة نتائج متميزة في سباق سامورين الدولي للقدرة والذي أقيم في جمهورية سلوفاكيا.
1: وشهدت المنافسات تتويج سمو الشيخ هشيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول في السباق الدولي لمسافة 100 كيلومتر لفئة الناشئين والشباب، فيما أحرز سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة المركز الأول في السباق الدولي لمسافة 120 كيلومترا لفئة الناشئين والشباب. ولم يجتز جواد سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة الفحص البيطري في السباق الدولي لمسافة 120 كيلومترا للعموم بعد المرحلة الثالثة. كما شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في السباق الدولي لمسافة 160 كيلومترا حيث لم ينهي السباق إثر تعرضه لإصابة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المشاركة في سباق سامورين الدولي جاءت إيجابية وحققت العديد من الأهداف التي وضعها الفريق ضمن برنامجه الإعدادي، مشيرا إلى أن النتائج التي حققها الأنجال تعكس حجم العمل الذي تم خلال الفترة الماضية وتمثل خطوة مهمة في مسيرة إعدادهم للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للناشئين والعموم التي ستقام العام المقبل 2027 إلى جانب مواصلة بناء خبراتهم في المشاركات الدولية. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن يوم الشباب العربي يمثل مناسبة للتأكيد على أهمية بناء جيل يؤمن بقدراته ويتمسك بطموحه ويدرك أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الظروف بل تصنعه الإرادة والعزيمة والعمل.
2: وأوضح سموه بأن ما حققته مملكة البحرين في مجال دعم وتمكين الشباب يستند إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واللذين رسخا نهجا وطنيا يجعل الإنسان محور التنمية وغايتها. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة يوم الشباب العربي أن الشباب العربي يمتلك من المعرفة والقدرة والطموح ما يؤهله لقيادة التحولات وصناعة الإنجازات. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكد أن يوم الشباب العربي يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بطاقات الشباب العربي وأبداعاتهم واستذكار دورهم المحوري في صناعة الحاضر ورسم ملامح المستقبل.
1: وأشاد سموه بما يحظى به الشباب في مملكة البحرين من دعم ورعاية مستمرة من ملك البلاد معظم واهتمام من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أشاد سموه بمتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد للقطاع الشبابي وهو ما أثمر عن تحقيق العديد من المكتسبات. وأشار سموه إلى أن الشباب العربي يشكل الثروة الحقيقية للأمة العربية والمحرك الأساسي لمسيرتها التنموية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في قدراتهم وتمكينهم وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية

0: المستقبل ودفع مسيرة التطور في الدول العربية. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الرؤى الملكية النيرة لملك البلاد المعظم بشأن أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتقنية الحديثة وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول التي خطت خطوات متسارعة في مواكبة هذا التوجه العالمي.
1: منوها بالجهود الرفيعة والمتواصلة التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير واقع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الوطنية ويخدم رؤية البحرين الاقتصادية 2030. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى في افتتاح المؤتمر الخامس لحوكمة الذكاء الاصطناعي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي. انطلقت مناقشات الطاولة المستديرة تحت عنوان تحديات تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة بين الواقع والقانون، وذلك بتنظيم مشترك بين النيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية.
0: جاء ذلك بحضور سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين وسعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية وبمشاركة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الرياض مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تتميز به من تطور ونماء على مختلف المستويات في ظل توجيهات القيادتين الحكيمتين وسبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أرحب لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين في إطار ما أقره مجلس التنسيق البحريني السعودي المشترك.
0: نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات حلقة نقاشية بعنوان تعزيز دور رائدات الأعمال في مجال النقل البري.
1: وحضر الحلقة النقاشية عدد من المسؤولين وممثلو القطاعين العام والخاص ورائدات الأعمال والمهتمون بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات أن تنظيم هذه الحلقة يجسد اهتمام مملكة البحرين بتمكين المرأة وتعزيز دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها وتميزها في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الواعدة.
0: تواصل مملكة البحرين تنفيذ جهودها نحو مستقبل أكثر استدامة عبر إجراءات تنظيمية تستهدف الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بما يعزز حماية البيئة ويدعم التنمية المستدامة.
1: وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية التزام المصنعين والمستوردين والتجار بأحكام القرار رقم 7 لسنة 2026 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 مايكرون والاستفادة من الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من 20 من أغسطس المقبل. طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة الكشف الافتراضي على طلبات خدمة المياه الجديدة كخدمة رقمية تتيح للمواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات التجارية التقدم بطلبات التزود بخدمات المياه للمباني الجديدة تشمل تركيب التوصيلات الجديدة والعدادات.
0: وتسهم هذه الخدمة في تسهيل وتسريع إجراءات توصيل خدمات المياه والارتقاء بتجربة المشتركين من خلال تقديم الخدمة بكفاءة وسهولة. صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت في القضية المقيدة بشأن تأسيس وإدارة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين

0: ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية.
1: وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بإحالة 19 متهما في هذه القضية للمحاكمة، منهم 11 متهما محبوسا وثمانية متهمين هاربين، وذلك في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيام المتهمين بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها. وأضاف أنه تم القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم بناء على أذون النيابة العامة، حيث ضبط بحوزة بعضهم مبالغ مالية طائلة، فضلا عن كتب ومؤلفات وأوراق تتصل بنشاط المتهمين في إطار الجماعة. هذا وقد استجوبت النيابة المتهمين المقبوض عليهم وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت في القضية بحضور محامي المتهمين الماثلين، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة بتاريخ 12 يوليو للاطلاع والمرافعة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مع هذه السهرة الغنائية من الفن القديم بصوت الفنانة شادية.

ما زلنا معكم مستمعين من إذاعة مملكة البحرين العربية، نستمع إلى سهرة غنائية من الفن القديم والفنانة شادية.

انا اجري وراه انا اترجاه انا اجري وراه وده شيء ما

طولة والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفلة الحب جديد عليا وحكايته مطولة.

0: المشكلة يا حل المشكلة.
1: ما زلنا معكم مستمعين من إذاعة مملكة البحرين العربية، نستمع إلى سهرة غنائية من الفن القديم والفنانة شادية.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

سلامة الكهرباء سلامتك. كيف تتأكد من سلامة الكهرباء داخل منزلك؟ أولاً، احرص على إجراء فحوصات دورية وقائية للكهرباء. ثانياً، تأكد من سلامة نظام التأريض والحماية. ثالثاً، تأكد من سلامة التمديدات الكهربائية. رابعاً، احرص دائماً على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد. خامساً، لا تضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من صناديق الكهرباء. سادساً، احرص على الرجوع للهيئة عند حاجتك لإضافة أحمال إضافية للكهرباء.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، سمعتنا في أجهزة ليزر منزلية ممكن الواحد يشتريها ويستخدمها بدال ليزر العيادة، وهل هي آمنة؟ وضحي لي دكتورة.
4: سؤالك في محله، لأن الفترة الأخيرة كثير من الأسئلة عن أجهزة الليزر المنزلية، وكل ما تفتحين موقع أو بلوجر أو ويب سايت دائما تشوفين إعلانات عن أجهزة ليزر منزلية تدعي إن هي تخلص من الشعر أفضل من ليزر العيادات. في نقطتين مهمتين لازم تعرفينهم. النقطة الأولى، مو كل جهاز يسمونه ليزر هو فعلا ليزر. كثير من الأجهزة بتشوفين مكتوب عليها IPL اللي هو أجهزة النبض الضوئي، هي ليست ليزر فعلي. النقطة الثانية، في مجموعة من الأجهزة هي فعلا ليزر، ولكن الشركات المصنعة ما تبي حد يقاضيها لأنه صار في مضاعفات. بمعنى قوة الليزر في الجهاز المنزلي جدا أضعف من ليزر العيادة. ليزر العيادة الطول الموجي معروف أكثر وقوته أفضل، ونقدر نتحكم فيه حسب طبيعة الشعرة. إذا إجابة سؤالك، الليزر المنزلي إذا كان فعلا ليزر وليس نبض ضوئي ممكن يفيد بعض الناس حقيقة، ولكن فعاليته لا تقارن بليزر العيادة. ليزر العيادة يكون استثمار أفضل على المدى الطويل، ولكن إذا كانت رغبتك الشخصية إن تكون عندك خصوصية في المنزل وما تبي تزورين أي عيادة، ممكن تجربينه بحسب طريقة الاستخدام المكتوبة على الجهاز.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من لوازم صلاح العمل أن يكون صوابا، أي أن يكون على علم ودراية وفقه وبيان. والعلم من الصفات الأساسية التي لا يستغني عنها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.

فالله سبحانه وتعالى يبين أن هناك فرقا كبيرا بين الذي يعلم والذي لا يعلم، فالعلم يقرب صاحبه من العمل الصالح وخشية الله. وقد بين الله تعالى منزلة العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيبين الله سبحانه وتعالى أن منزلة العالمين أرفع من منزلة سائر الذين آمنوا ولم يؤتوا حظا وافرا من العلم. وأشد الناس خشية لله هم العلماء، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم العلم قبل العمل، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال ابن المنير: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه ابن حجر على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: وإن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بها، من قالها غفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. من هنا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما وعاملا ومعلما، حتى يعضد أمره ونهيه بالأدلة الشرعية، ويعمل على بصيرة وهدى، فيصلح الله عمله ويتعلم الورع. على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما ورعا، حتى يكون لأمره ونهيه نتائج إيجابية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن صلاح أعمال العبد بحسب صلاح قلبه، فإن صلح القلب صلحت الجوارح، ونشأ عن ذلك الورع وتجنب المحرمات وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا استولى عليه الهوى فسدت أعمال الجوارح وغاب الورع.

0: إذن ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصلح قلبه ويداوم على إصلاحه ليتحلى بصفة الورع التي تجعل القلب مجرداً من الأهواء والأغراض المفسدة للعمل. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.